0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

الحد للخميس على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني الم...

نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: وشيرين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: اوكي.
1: صباح الخير يا باشا.
2: جيمي صباح الخير. جيمي
3: صباح الخير يا عمتو.
4: صباح الخير يا قلبي.
5: 100.6
6: على كيفك.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10 معاكم يوسف التهامي وفن إيمان. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فن وصباح الخير على كل مستمعي ومشاهدي نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. معاكم ولمدة ساعتين فن إيمان ويوسف التهامي ان شاء الله عشان نعيش صباحنا مع بعض بمود مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الثلاث 2/6/2026.
1: اه النهارده الثلاث
2: يعني
1: الاثنين
2: النهارده. انا قلت ايه؟
1: ايوه الثلاث. لا انا بس عشان تاني يوم في الاسبوع بس عشان احنا بادئين شغل الاثنين فهتلاقي فيه
2: بس التاريخ النهارده برضو على الكالندر هيبقى مختلف مميز.
1: هيبقى مختلف؟
2: هيبقى 2/6/26 2/6 برضه.
1: حلو.
2: شويه حاجات
1: بحب لما يوسف ياخد باله من الحاجات الصغيره دي.
2: شوية
1: ان شاء الله يبقى
2: ان شاء الله
1: يبقى بتفيد في اليوم بتفيد برضه
2: طبعا.
1: واحد كده يدور على اي حاجه تحمسه على بداية اليوم لو ان شاء الله ان شاء الله بما ان التاريخ يبقى مميز اليوم كمان يحصل فيه اي حاجة مميز
2: ان شاء الله.
1: طيب مستنين كل المسجز بتاعتكم على 015-5952-1006 ده رقم الواتساب بتاعنا صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الارضي 3-8-35-0-22. عندنا شوية اخبار كده في الساعة الاولى وفي الساعة التانية ان شاء الله يكون معنا موضوع بقى نمسك في بعض فيه. صح؟
2: صح كده.
1: هتشخلعنا النهارده ولا المود جاي معاك بايه؟
2: ممكن اغير اغنية فيروز دي بتخوف. والله زمان كنت زمان كنت بخاف من زي احنا اتكلمنا في الموضوع ده قريب بس بقول لك اللي هي الانسر ماشين او اللي هي الرساله المسجله بتاعت الاغنيه دي بالذات اللي انت حاطها
1: هذا الرقم
2: انا اترعب منها زمان. فالاغنيه دي برضو عندها نفس
1: بلاش فكرة. بلاش
2: امشي يا اغنيه
1: امشي يا اغنيه
2: نجيب ايه بقى؟
1: هات اي حاجه.
2: طيب ناخد دي.
1: انت انت عايش في اسكندريه؟
2: هو انا ما اعرفش غير اغنيتي يعني. يلا بينا.
1: انا والله كنت بحاول اسهلها.
2: التانية تحاولي تسهليها انا ما اعرفش انت اصلا اسم الاغنيه التانية.
1: حبيتك تنسيت النوم.
2: يلا بينا تعالى نطلع نسمع الاغنيه اللي جايه دي ونرجع نكمل معاكم على طول ونقول لكم على درجات الحراره المتوقعه على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل. يلا بينا.

0: خلينا نقول على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض المحافظات. خبر أبيض ده في ارتفاع في درجات الحرارة. تمام. طيب القاهرة العظمى تكون 36 درجة والصغرى 24، اسكندرية العظمى هتبقى 32 درجة والصغرى 21، مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 19، سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، أما أسوان في العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.
1: أهلا بك. طيب التوقعات بتقول ان احنا لسه في استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، الجو هيكون معتدل في الصباح الباكر، حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على اغلب الانحاء مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وده بيزيد من الاحساس بحرارة الجو. يعني واضح ان خلاص دي مش موجة وهتعدي، دي الموجة اللي احنا قاعدين بيها، يعني موجة الصيف بقى خلاص مكملين بقى فيها. هي بس فكرة الرطوبة، الرطوبة كل ما بتعلى كل ما بتتكتم كده، يعني اللي هو مش مجرد حر، الرطوبة بتحس انت شخصيا كده اللي هو مش عارف تتنفس، الدنيا مكتومة قوي. فيعني هتلاقي بقى ممكن درجات الحرارة تبقى عالية بس يعني الرطوبة تكون واطية شوية فالجو يكون أحسن. إمتى؟ الله أعلم. مهم يا جماعة ان الاغنية اللي كنت اللي كان بيخاف منها طلعت مش هي.
0: طيب مش مشكلة، خلينا نكمل مع بعض، احنا في مود فرايح النهاردة، احنا يوم تلات في منتصف الاسبوع، في حين ان احنا كان اول الاسبوع اجازة، كان يوم الحد اجازة والناس رجعت امبارح، فالنهاردة تاني يوم شغل رسمي بالنسبة لناس كتير، وفي نفس الوقت فضل لنا يومين والويك اند يجي، فخلينا متفائلين ان شاء الله ونحتفل كده برجوعنا لبعضينا يا جماعة، عشان انتوا كنتوا وحشينا جدا جدا. خلينا نطلع نسمع عمرو دياب وبعد كده نرجع نقول لكم على اول الاخبار اللي موجودة معانا النهاردة في حلقة يوم التلات من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف.
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: نادر ناكوري، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
3: مرة حد قال لي
4: غيرت النجم، الشمس راحت من
3: خليته يطير.
4: سأل كل المستمعين، سيبوا الإبداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الـ Creative Industry Summit يوم 3 و4 يوم في Heartwork Mountain View iCity القاهرة الجديدة. Creative Industry Summit، سيب الإبداع لأصحابه.
5: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
6: نجومة فأم ونعلى فأم، الراعي الإذاعي الرسمي.
7: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجومة فأم. نجومة فأم، نجومة فأم على كيفك.
8: نجومنا هم نجوم منتخب جنوب أفريقيا اللي تأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه عشان يرجع بعد غياب 16 سنة من نسخة 2010 اللي اتلعبت على أرضهم. جنوب أفريقيا اتصدرت مجموعتها وتأهلت على حساب منتخب نيجيريا. تاريخياً جماهير البافانا بافانا بتحلم بتحقيق أول تأهل في تاريخهم من دور المجموعات بعد ما لعبوا 9 ماتشات في كأس العالم، كسبوا 2 وتعادلوا في 4 وخسروا في 3. أبرز لاعبي منتخب جنوب أفريقيا هم ليل فوستر مهاجم بيرني الإنجليزي، وبونجو جول هولونجان لاعب مينيسوتا يونايتد الأمريكي، وإيمي أوكون لاعب هانوفر الألماني، ومكيزلي مبوجازي لاعب شيكاغو فاير الأمريكي، وطبعاً مكوينا والحارس رونان ويليامز من سان داونز. أبرز إنجازات جنوب أفريقيا في تاريخها لما عمل واحدة من أكبر مفاجآت كأس الأمم الأفريقية وقدروا يكسبوا نسخة 96 رغم إنهم ما كانوش مرشحين للفوز باللقب. كملوا بعد كده ووصلوا لنهائي 98 قبل ما يصطدموا بالمنتخب المصري ويخسروا 2-0 في النهائي. عندهم استقرار فني كبير وبيقودهم البلجيكي هوجو بروس من 2021، وقدر يوصل بيهم لقبل نهائي كأس الأمم الأفريقية 2023 وحقق المركز الثالث. قادهم في 55 ماتش لحد دلوقتي، فاز في 28 وتعادل في 17 وخسر في 10.
7: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: عندنا ريكويست. اتفضلي. حد عايز اغنيه اسمها العين الحمراء رضا البحرون.
1: انت بتحرجي يعني؟ مش ما هشوفها. حاضر.
0: بحرجك؟
1: مش فاهم.
0: انا حبيت احرجك.
1: يعني
0: شوف لنا رضا البحرون.
1: مش عندنا.
0: ما عندناش ولا واحده. ماشي خلاص.
1: مش واحدة الرضا. لا معلش
0: معلش.
1: لا معاكي. طيب
0: احييك على ذوقك.
1: على ايه؟
0: لا مش انت. احييك انت ليه؟
1: شكرا يا
0: جماعه. صباح الفل
1: يا مريوم. هدور لك عليها والله لو لقيتها اكيد هلعبها. حاضر. طيب خلينا نقول لكم ان منتخب مصر لكره القدم خلاص وصل لامريكا استعدادا للمشاركه في كاس العالم 2026 المقامه في كندا والمكسيك والولايات المتحده الامريكيه. منتخبنا هيخوض منافسات المجموعه السابعه بتضم منتخبات بلجيكا وايران ونيوزيلندا. وهنقول دلوقتي لحضراتكم على مواعيد مباريات منتخب مصر واللي هتبقى كالاتي. يلا بينا.
0: طيب اول حاجه مصر وبلجيكا ده هيكون 15 يونيو الساعه 10 مساء بتوقيت القاهره. ده تمام. بعديه في مصر ونيوزيلندا 22 يونيو الساعه 4 صباحا بتوقيت القاهره. مش تمام. مصر وايران 27 يونيو ان شاء الله الساعه 6 صباحا بتوقيت القاهره. وتقام البطوله بمشاركه 48 منتخب للمره الاولى في تاريخ كاس العالم في نسخته اللي بتستضيفها الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. كما يلتقي منتخب مصر مع البرازيل في مباراه وديه بالولايات المتحده الامريكيه. ده هيكون يوم الاحد 7 يونيو ضمن استعداداته للمونديال.
1: كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا في مونديال 2026 المقام في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. ابعتوا لنا قولوا لنا توقعاتكم ايه لمنتخب مصر وتوقعاتكم ايه لكاس العالم. مين هيفوز بكاس العالم؟ فنسمع الاغنيه اللي جايه دي ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.

0: لينا صباح الفل عليك يا مهموعة. فيش أي حد بعت لنا أي توقعات؟
1: ليه في ناس عندي بعطل؟ انت متوقعه
0: واضح ان انت جمهورك اكتر من جمهوري.
1: لا يا عم ليه نعمل الحوار ده؟ لا قولي بس قولي انت قد الدنيا.
0: مين بعت لك ايه؟
1: السؤال سريع، عايزين نعرف من عنكبوت التوقعات.
0: لا العنكبوت مش شغال. معلش معلش
1: ليه؟
0: معلش لا لا ده
1: قول لنا كده. شايفه كاس العالم
0: فين؟ لا ده مصر، ده مصر ما اقدرش اعمل كده في مصر. بلدي
1: طيب
0: اصبر شويه.
1: 48 دولة
0: نبدأ.
1: في المنطقة في المونديال ان شاء الله منتخبنا واحد من الدول دي اللي هتكون منافسة على كاس العالم. بس برضه عايزين نعرف توقعاتك، هنوصل لاي مرحلة في كاس العالم، وشايفه مين اللي ممكن بعدنا طبعا ان شاء الله ياخد كاس العالم.
0: ما اقدرش اتوقع حاجه زي دي. قبل ما نبدا انا ما بحبش افاول، انا ما بحبش افاول. نبدا بس كده.
1: ما احنا مش مرشحين بدرجه كبيره ان احنا نفوز بكاس العالم. في العايز تقول كده يعني فاهمه قصدي؟ بس ان شاء الله نعمل والله يعني يا رب.
0: لا لا
1: يا رب
0: ان شاء الله
1: نتمنى
0: مفاجاه ومش مصدقين نفسنا كده.
1: ده مش معناه والله ان احنا بنقلش خالص، بالعكس هو احنا كلنا ثقه ان احنا يا رب نتمنى ان احنا يتقال علينا يا اخي الحصان الاسود بقى نعدي. احنا في كاس العالم ومصر مش صحاب قوي يعني، احنا دي رابع مره ندخل كاس عالم، ما فيش ولا مره عدينا المرحله الاولى. فباذن الله تبقى
0: ان شاء الله
1: دي بدايه بقى انطلاقه مصر في كاس العالم بشكل مختلف يا رب باذن الله.
0: يا رب ان شاء الله. طيب ايه مبسوطه قوي باغنيه لؤي اللي انت شغلتها؟
1: اتحركت فيكي حاجه؟
0: ايه طبعا اكيد طبعا طبعا بعد الخبر اللي قلناه حسيت ان هي فعلا.
1: ما قلناش احنا قلنا مصر هتلعب بس الساعه كام ومع مين ويوم ايه؟
0: قلنا برضه
1: تمام.
0: الوطنيه
1: صح،
0: حته وطنيه
1: طالع
0: بس كده
1: في الطالع.
0: في مين تاني بيصبح علينا؟ فين الناس اللي متوقعه عندك بس والنبي عشان احب اعرف.
1: طيب في علاء بيقول صباح الفل عليكم، انا شايف ان منتخبنا هيعدي ان شاء الله الدور الاول وبعد كده مش هيبقى لنا حظ للعبور للدور اللي بعد كده، بس شايف ان فرنسا هي ممكن اللي تاخد كاس العالم. صباح فرنسا. الفل عليك يا علاء.
0: صباح الفل عليك يا علاء. في طيب محمود
1: فرنسا.
0: استنى بس
1: انت ماشي
0: في حد
1: فيلم
0: لا خلاص فيلم ما اعرفش
1: اساليهم كده
0: فيلم ايه يا جماعه؟
1: ايوه قال له تونس. تونس ما بتحبهاش ولا ايه؟ سهلة عامة كملي. ها
0: ايه ده انا عارفة الفنان. استنى
1: مين؟
0: الطريقة دي انا عارفاها.
1: ها
0: خالد الصاوي
1: صح.
0: شفت قلت لك الطريقة دي انا عارفاها.
1: برافو. ها
0: ده
1: معنى كده ان انا بعرف
0: معرفش طبعا
1: بمثل ولا
0: يجي منك. لا انت ممثل كبير خد بالك.
1: تعالي لي على الكرفون. احنا هناك.
0: احنا هناك.
1: ما تخلطيش الملعب ده بالملعب.
0: ماشي خلاص. حاول ان انا انسى المشاكل الشخصيه.
1: يلا بينا.
0: خلاص محمود جاويش بيصبح علينا وبيقول اتمنى نوصل لدور ال 16 واتوقع اسبانيا تاخد كاس العالم.
1: صباح الفل.
0: صباح الفل.
1: في
0: مين تاني؟ حد بيقول لك زور فطار. ايوه صح.
1: صح كده.
0: برافو.
1: ها.
0: ايه قول لنا توقعاتك. يلا. خلينا بقى ننبر على كاس العالم ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. مش صباح الفل يا جماعة. صباح الفل عليكم. طيب ما هي بتقول لك لاحظ انها قالت لك بلاش. انا قلت بلاش.
1: بلاش فعلا.
0: بلاش دلوقتي خالص. استنى كده ايه نبدأ بس كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ ونشوف بنعمل ايه والدنيا تبقى تمام. هي برضو فكرة كمان اجواء كاس العالم نفسها دي لذيذة قوي.
1: طبعا
0: واحد بيبقى يعني متحمس لها جدا جدا يعني، وفي اجواء كده معينة بغض النظر عن مواعيد الماتشات.
1: مواعيدها تبقى صعبة طبعا
0: مش تبعنا خالص يعني،
1: بس كده كده الناس هتتابعها يعني، بس هي هتأثر بقى علينا تاني يوم على طول.
0: بالظبط كده. هيبقى باين قوي.
1: عندنا ماتش بس عندنا بس ماتش مصر وبلجيكا يبقى يوم 15، ده يبقى الساعة 10 بالليل، ده يبقى حلو سهرة حلوة.
0: حلو 10 بالليل دي
1: تتفرجي وتخش تنامي تروحي شغلك
0: بالظبط.
1: بس لكن اللي بعد كده يبقى الساعة 4 الصبح، واللي بعد كده يبقى الساعة 6 الصبح. تخلص الماتش تطلع تسمع عيش صباحك.
0: بالظبط كده.
1: خلاص عيش صباحك تفكس الشغل.
0: خلص اليوم.
1: خلاص كده.
0: أهم حاجة تسمعنا وبعدين تفكس اليوم بعدين.
1: صح كده.
0: إحنا أهم من الشغل.
1: طيب. واحدة وطنية بقى كده. لا أنا.
0: ده مش معقول.
1: يلا
0: مش
1: بينا.
0: أنت كويس؟
1: يلا بينا.
0: طيب.
1: يلا بينا يا جماعة. نطلع نسمع دليدة. حلوة بلدي وبعد كده نكمل باقي أخبار الساعة الأولى في حلقة يوم الثلاث من عيش صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم.

0: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفترة محدودة. احجز بسهولة من ابليكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهرة. الرقم الضريبي 204-996-864.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم فام و نايل فام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم فام على instagram.com/نجوم فام.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: الكروتينة؟
1: لا لا.
0: بيقول لك ايه بقى؟ ممرضة تحصل على تعويض بسبب ايه؟ ان زميلها ما كانش بيعمل حسابها في دور الشاي.
1: لا لا قد خبر تعبان قوي ولا ايه؟
0: انت فاهم انا ممكن اعمل فيك ايه؟ يعني ما كانش بيعمل حسابها في دور الشاي، انا بقى ممكن اخد منك تعويض وسلمي يشهد.
1: بس انا بعمل حسابك في حاجات كتير.
0: فين؟
1: في مثلا بجيب حاجه بقى احس اللي اوديها المنتج ده ممكن
0: هو بيعمل كده ساعات.
1: يستفز
0: بيعمل كده ساعات. مش
1: يثير اعجابها. طب كملي. ها
0: يستفز اعجابي.
1: بالظبط.
0: اجيبه علشان بس ابعت رساله معينه. بس ده اخره. استنى يوسف خدني معاك رايحين مكان. مفيش. ايوه فانا انا هناك ما شفتش المسج بتاعك. ماشي يا يوسف.
1: اخس اخس والله.
0: ماشي ماشي والله, والله ما اتكلم.
1: دايما تتجني عليا. طيب هتكمل لنا الخبر ده ولا شوقتينا وخلاص؟
0: لا هشوقك وهسيبك.
1: طب ما فيش مشكله نروح لخبر تاني على طول. في خبر اللي هو بتاع امبارح
0: اللي هو
1: كنا بنتكلم
0: إيه؟
1: عليه ده
0: انهي واحد اللي اتكلمنا عليه؟ احنا اتكلمنا على حاجات كتير قوي
1: بجد.
0: احنا جبنا سيره ناس كتير قوي. جماعه الاعداد دي بتبقى خطر حقيقي، بتبقى خطر. يعني فكره اللي هو ايه، فاكره ما كنا بنتكلم اللي هو مثلا فكره الانتقادات بقى على فيسبوك ان انت تخش وتكتب لحد وكده؟ لا، في اعداد كده مغلقه، الواحد بيقعد يطلع كل حاجه عايز يقولها. ده انا سمعت كذا، ده انا شفت كذا، ده انا مش عارفه ايه. اعداد دي بيطلع منها كميه افيهات مش طبيعيه. وبتبقى خطر على المجتمع.
1: طيب خلينا نتكلم في موضوع كنت انا بنتكلم فيه من يومين. احيانا لما بيجي لك مكالمه من المكالمات عامه
0: هفضحني بقى
1: بتبقى انت في وقت من الاوقات بغض النظر الشخص ده قريب او بعيد يعني، بس في اوقات كده ما بتبقاش فاضي ان انت المكالمه بتاعتك دي تطول عامه، تمام؟ فبتبقى عايز تاخد بملقط كده تقوم مختار كلمه واحده من وسط او حاجه من وسط الكلام اللي بيتقالك، وبعد كده تقوم خاتم بيها المكالمه بتاعتك عشان انت مش فاضي. احيانا في ناس ما بتدركش الفرصة ان انت بقى تلقط الفراغ في المكالمة، او ان انت مثلا احيانا بتخليه يقولك استنى ده انا نسيت احكي لك على حوار، فانت بتبقى عارف ان انت داخل على حوار فبتشيل همه من قبل ما تسمعه.
0: بالزبط.
1: ولما تحس ان الحوار خلص هيقوم مدخلك في حوار تاني، او مثلا انت ساعات بتقوم مدي رد فعل على ان الحوار خلص يقول له يا نهار ابيض سفت ومديها رياكشن يقول لك
0: استنى بس لسه هكمل
1: ده لسه ما خلصتش ده انا لسه ما خلصتش. فانت تحسي طيب يبقى انا دخلت في ايه؟
0: في حوار تاني،
1: في كيو غلط.
0: ايوه غلط بالظبط. لازم تستنى يعني. اوقات بتبقى قاعد انت فاهم هو كيو فعلا، انت قاعد مستني اللحظه الصح المظبوطه اللي ما يبانش ان انت عايز تكروت المكالمه كده، او ان انت عايز تقفل، او ان انت مش فايق للشخص ده، فبتستنى لحظه مظبوطه كده عشان تقفل. اوقات بقى بتفضل قاعد مستنيها لبقيه المكالمه. ما بتجيش ما بتجيش. والله العظيم. وفي ناس بتقولها يعني بتقول هي دي كانت هنا. طب بص بقى هقول لك حاجه، هو مش سامع، هو مكمل في الموضوع ولا اكنك بتقول اي حاجه. يعني الموضوع بيبقى صعب، بيبقى صعب جدا جدا.
1: صح. فدي حاجه كل الناس بتعملها، وبتكتشف ان كل يعني انت في الاول كل واحد فينا بيعمل الحركه دي من نفسه، بيبقى فاكر ان هو كده اذكى من غيره، بس بيكتشف لما يجي يفتح الموضوع ده مع حد يلاقي الناس كلها تقول لك انا برضو بحس دايما بكده، بحس دايما ان انا لما حد مثلا بيطلبني مكالمه تبقى تقيله عليا وما ردتش، لما ارجع اكلمه ببقى بدعي واقول يا رب هو كمان ما يردش وانتوه من بعض ما نرجعش لبعض.
0: انا احب العلاقات دي قوي.
1: طبعا
0: جدا
1: بتبقى مريحه وما فيهاش اي
0: جدا والله. كلمتك ما ردتش، كلمتني ما ردتش، يومنا بيعدي.
1: ولما نيجي نتكلم بعد كده نقول له يا عم بقى لنا فتره بنجري ورا بعض. الجمله دي على فكره بتهون الدنيا،
0: بتعدي حاجات
1: لذيذه، بتبين ان في افرت او في مجهود بيتعمل عشان مش عارف ايه، بس كل واحد يعني برضو مقدر مشاغل التاني.
0: مفيش نصيب.
1: يروح قايل له ايه يا راجل بقى لنا كتير بنجري ورا بعض، هما الاثنين اصلا مش حدش طايق ان التاني يرد. فعموما في حاجات كده وحركات وتكات صغيره كده كل واحد فينا بيبقى بيلجا لها وبيستخدمها، وبيبقى فاكر بس هو الوحيد اللي بيبقى مركز في الموضوع ده، ولكن لو فتح الموضوع ده مع ناس كتير حواليه هتلاقي الناس بتقول له انا كمان بعمل كده وممكن اسخم كمان.
0: فعايزين
1: نعرف الحركات الصغيره كده اللي انت فاكر ان هي دي بس طلع ان الناس كلها بتعملها،
0: فاكر انت خبيث فيها قوي يعني، هو انت بس اللي بتعملها وبتعرف تخلع من المكالمه او بتعرف تتهرب من حاجه معينه بالشكل ده، بس هو انت اساسا الناس كلها بتعمل كده، واللي بتتهرب منه هو فاهم ده وبيسيبك خلاص تمام اوكي. مش شكلك عايز تقفل فايه.
1: بس في ناس بس مش كل الناس بتفهمه. في ناس ما عندهاش السنس.
0: لا ما اكيد يعني
1: في ناس بجد ما عندهاش السنس اللي هو انت فاضيه دلوقتي. لا والله انا داخله ميتنج كمان خمس دقايق. طب ماشي خدي الحوار ده. ففي
0: هو مش بيسمع غير ان هو عنده خمس دقايق بحالهم بيتكلم.
1: فهو في حوار لمده ساعه الا ربع هو عايز يلخصه في خمس دقايق. فعمرهم ما بيخلصوا في خمس دقايق. وبيبقى دايما لا انت فاهم هو بيقول ايه من سرعه الكلام والاحداث ابتدت تتراكم عليك وانت ممكن تكون مهتم وعايز تسمع بس
0: مش دلوقتي.
1: مش يعني دلوقتي. وفي اوقات بجد ما تبقاش عايز تسمع
0: ولا دلوقتي ولا بعدين.
1: ولا دلوقتي ولا بعدين. انت بتعمل حاجه اه والله داخل انام. طب بص يا ابني بقول لك داخل انام. امال لو كنت قايل لك لسه صح هتعمل فيه.
0: طب بص
1: ففي
0: قبل ما تنام مش انت داخل تنام. ده برضه هو بيسمعها ان هو عنده يعني فرصه ان هو يتكلم قبل ما تخش تنام. فالموضوع بيبقى صعب قوي.
1: صح.
0: فقولوا لنا يا جماعه.
1: طيب في اسلام عبد الوهاب صباح الفل يا اسلام. بيقول انا بشاور لمراتي تنده عليا عشان اقفل عشان اللي قدامي يعني يحس ان هو
0: لعيب ما تبقاش عايزك ايه بتقولي
1: يوم بالظبط اول ما يقفل ويلاقي نفسه دخل في حدوته تانية يحس
0: بس
1: كان قضى اخف من قضى. بس انا ندمت على الحركه دي. يا ريتني كنت مزنوق في التليفون عشان احسن من الزنقه اللي انا فيها دي دلوقتي. صباح الفل عليك يا اسلام. طيب تعالي نطلع نسمع ايه؟ حسام حبيب ولا ايه؟
0: نسمع حسام حبيب بقى. صح؟ كتير ما سمعناهوش ولا ايه؟
1: صح؟ لا سمعناه امبارح انت بس انا مش مركز. بس انا بحب الاغنيه دي.
0: يلا
1: بينا.

هو ليه سعر الذهب بيتغير أو ليه سعر الذهب بيقل ويزيد. الذهب مرتبط بسعر وسوق عالمي، وده بيخليه يتأثر بأحداث اقتصادية كتير سواء بالزيادة أو النقص. واطمن، ده بيحصل في أسواق تانية كتير. الأفضل دايما في أوقات تغيير السعر إنك تلتزم باستراتيجية شراء بميزانية شهرية تسمح لك تركز مع استمرارية الادخار بغض النظر عن التوقيت. المهم في الميزانية إنها تبقى بناءً على احتياجاتك ومقدرتك وأهدافك في الادخار، وبكده تقدر تشتري بمتوسط سعر الذهب سنوياً وتستفيد بشكل أحسن. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر

0: 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصه ابتدت دلوقتي ولمده 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف؟
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
4: وبحكي لك عن الأيام.
3: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيش معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
6: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: محطة اسمها ايه؟
6: نجوم اف ام تي في. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام.
8: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: زي ما لسه مكملين معاكم وبنبدا معاكم الساعه الثانيه. والله الوقت بيعدي هوا يا يوسف. هوا
1: هي الاوقات الحلوه كده.
0: لازم تشوفوا وشه
1: الاوقات
0: الحلوه كده
1: بالظبط.
0: تعدي هوا. كنا سالينكم يا جماعه بنتكلم في موضوع كلنا بنواجه المشكله دي مع بعض الناس. يعني في ناس في حياتنا كده اول ما التليفون يرن وتشوف اسم معين تبقى عارف اللي هو دي المكالمه اللي هي ايه مش هتخلص النهارده. طب هل انا فاضي؟ هل انا ودايما الشخص ده بيبقى اكتر شخص ما بتردش عليه كتير فضميرك بيوجعك بتحس اللي هو لا ما انا مش هفضل برده ما ردش. لازم برده يبقى في اوقات كده ايه ارد المكالمه كده ونتكلم شويه واعرف اقفل ازاي. يعني اخلع من المكالمه بحيث ان انا ابقى عامل اللي عليا ما بقاش برده قليل الذوق مع حد بيكلمني وكده وانا ما بردش عليه وفي نفس الوقت ما اوجعش دماغي. ليه؟ لان الشخص جميل وكل حاجه بس ساعات ما بتبقاش قادر للشخص ده. انا مش قادر للرغي بتاعه. في اوقات هبقى قادر ونقعد نرغي بقى ونقول كل حاجه وكل الكلام ده بس في اوقات ما بقاش قادر. ازاي بتخلع من المكالمات دي؟ هو ده اللي احنا كنا بنسالكم عليه. في امجد كان بعت لنا بيقول لنا يا جماعه انا بخش دايما اول ما المكالمه تطول وابقى مش عارف اجرب كل الحيل ما بتنفعش معايا بقوم داخل على العيال وهما بيتخانقوا مع بعض عشان يحس ان في انا واضح ان انا كلمتك في وقت مش انت محتاج تقفل شكلك. انا محتاج اقفل ضروري.
1: صح.
0: العيال ماسكين في بعض وهو بيقفل كده كده وبيرجع يعني بيسيب العيال مكملين مفيش مشكله.
1: امسكوا ولعوا بعض.
0: انا بس بستخدمكم كده عشان اعرف اخلع من المكالمه دي.
1: صح.
0: وقول ان بيبقى في زي كيو كده اللي هو انت مجرد لما الشخص ده ياخد نفس
1: صح تبتدي انت تقفل باللي هو طيب
0: ماشي.
1: وفي ساعات بتبقى اللي هو بتغير الموضوع بسؤال على مثلا وراك ايه بالليل؟ ورايا كذا كذا. طب خلاص خليني اخلص. هنا الكيو بتاعك انت خلاص دخلت بالقفله
0: فتحت موضوع تاني بس بتقفله في نفس
1: بالزبط. الوقت بالظبط. طب احنا نتقابل امتى؟ شوف انت انا اي وقت. انا الاسبوع الجاي كله مش عارف ايه. طب وانا برضو الاسبوع الجاي عندي حاجه ممكن على الثلاث او الاربع اقوم اكلمك. ماشي يلا سلام
0: بس
1: سلام.
0: انت اجلت المكالمه للثلاث او الاربع زي الفل. تمام
1: صح.
0: ان شاء الله الثلاث او الاربع يكون مودي مختلف واقدر استحمل المكالمه دي ونكملها مع بعض والدنيا تبقى زي الفل. فهي في طرق كتيره جدا وفي طرق بقى اللي هي الدايركت كده. يعني دي حاجه انا اوقات كتير بلجأ لها للاسف بس خلاص صحابي وفاهميني ومستحملين بعض مفيش مشكله. انا ممكن اخش ما بستناش نفس ما بستناش حاجه انا عايزه اقفل. بخش اقول انا عايزه اقفل. اكلمك كلميني تاني. امتى بقى ما بنسالش بقى هي تاني دي اللي هو لا ما تقعدش بقى مستني ان انا
1: صح
0: خلاص
1: وهي تتسحل وانت تتسحلي
0: بالظبط كده ونبقى نتكلم بقى بعديها باسبوع اسبوعين مش فارق. بس ساعات بقى يعني بقرر اللي هو بدل بقى ما تقفش وايه ده شكلك بتقفلي شكلك بتاع لا مش شكلي انا بقفل. انا عايزه اقفل دلوقتي.
1: سكه ودغري
0: سكه بس كده على طول
1: ودغري. في حد بيقول برد عليه وبنرحب ببعض لمده دقيقتين بساله فاضي امتى النهارده فبيقول لي الساعه كذا اقول له خلاص هرن عليك وقتها عشان مشغول دلوقتي جدا وانت وحشني جدا جدا وقبلها ابعت له على الواتساب اقول له معلش انا لسه مشغول وشغل ودنيا وبتاع وكل سنه وانتم طيبين بس كده.
0: الواتساب بينجز كتير قوي. بجد بينجز كتير. يعني دايما بنقعد نقول لو الموضوع مش لازم له مكالمة ابعت لي مسج مش لدرجة ان انت تكلمني. يعني في اوقات كده بتبقى في مواضيع مش لازم ان انت تكلمني في التليفون ابعتها لي في رسالة وانا هقراها
1: صح
0: وخلاص شكرا. واوقات اصلا تبقى بتكلم حد يقول لك على ما تنساش تعمل كذا كذا لا ابعتها لي بقى على واتساب عشان افتكر بقى هتقول لي في التليفون
1: صح
0: بمجرد ان انا هقفل معاك المعلومة هتروح فابعتها لي على واتساب عشان بس يبقى في زي ريمايندر بسيط كده.
1: صح. في منار بتقول بقعد اقول وحاضر وماشي وايوه طبعا وكده واصوات كده اللي هو يبين ان هي مش مركزه في المكالمه فاللي هو تتسال بقى انت بتعملي حاجه لا والله مسحوله في كذا طب خلاص هكلمك بعدين. بس في ناس يا منار للاسف ما عندهاش بقى السنسر بتاع ان انت مسحوله فانا هكلمك بعدين.
0: لا انا معاكي وانت مسحوله عادي.
1: صح.
0: هو الفكره برضو في الإحساس بالآخرين دي نعمة. يعني بجد لو عندك احمد ربنا عليها ان انت في الإحساس بالآخرين ده لا حاجة مهمة قوي ان انت تبقى بيجي لك كده اللي هو إحساس الشخص ده متقبل كلامك ولا لا الشخص ده مبسوط ولا لا هل انت جاي عليه ولا انت تمام، يعني فكرة ان انت برضو تبقى حاسس بيهم، وموضوع ان انت متعاطف مع الشخص لا، يعني ده في فرق تاني ان انت متعاطف مع حد ولا حاسس بيه، اللي هو في سنس كده اللي هو لا الشخص ده ممكن ارغي معاه دلوقتي، لا بلاش مش دلوقتي، اقول له الخبر اللي ممكن يخد ولا استنى شوية، طب اهله ازاي للخبر ده، يعني فاهم فكرة الاحساس برضو نعمة، احساس نعمة. يوسف وتهاني،
1: طيب خلينا نشوف دلوقتي طيارتنا هتروح على فين، ندي بس شويه نبذات عامه عن الدوله اللي احنا رايحينها النهارده، ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. معانا مزيكا من الدوله دي برضو انتم ممكن تعرفوها منها، خلينا نعرف هنروح فين. يلا بينا.
2: انتم الان على متن طائره عيش صباحك برجاء ربط الاحزمه، نتمنى لكم رحلة سعيدة.
1: طيب طائرة عيش صباحك النهاردة يا جماعة يوم الثلاث، للناس اللي مش متابعنا بشكل يومي، يعني احنا كل يوم تلات بنعمل حاجة اسمها طيارة عيش صباحك، بنحاول نلف العالم كله من مكان ما احنا بنسمع الراديو، بنروح بلد معينة بنتكلم عليها، نعرف عاداتها وتقاليدها، نعرف ايه التشابهات اللي ما بيننا وما بينهم، الاختلافات اللي ما بيننا وما بينهم، ونعرف اكتر عن الثقافة والحضارة بتاعة البلد اللي احنا رايحينها. بلدنا النهاردة عامة واحدة من، او هي الدولة، مش عايز اقول فاكت معينة خلاص هتتجاب من
0: ما هي ما اي فاكت، هي المشكلة ان البلد دي بتتميز، يعني الحاجات اللي بتتميز بيها يعني هتتعرف
1: بجد.
0: الا بقى اقول حاجة عايمة قوي.
1: طيب هي دولة كبيرة عمت
0: كبيرة.
1: تمام.
0: دولة كبيرة،
1: دولة كبيرة
0: مبدئيا،
1: دولة من الدول اللي استضافت كاس العالم، وكان كاس العالم ناجح جدا، ودولة من الدول اللي فيها تايم زونز او توقيتات مختلفة بين كل مدينة ومدينة تانية،
0: يعني في نفس البلد بس التوقيتات ممكن تكون مختلفة.
1: صح، يعني الساعة 4 مثلا في العاصمة، الساعة 6 في مدينة تانية، الساعة 11 في مدينة تالتة، يعني هي من كتر ما هي البلد.
0: بصوا احنا كمان المزيكا اللي شغالة قريبة من مزيكة الباقي، هي بس مدية على بلد تانية كمان، بس حلو ان انتوا تتلخبطوا وقولوا لنا وابعتوا لنا انتوا شايفين احنا
1: في كذا. حد بعت لنا الاجابة صح
0: بجد؟
1: والله
0: عشان كاس العالم مش عشان حاجة.
1: حاسس كده
0: عشان كاس العالم،
1: حاسس كده.
0: انا قلت لك الموضوع هيبقى
1: ايه
0: لو قلنا اي حاجة، الموضوع هيكون سهل.
1: طيب لمعظم الناس اللي بعت الرساله بتاعتنا فعلا احنا رايحين البلد دي، وللناس اللي لسه بتحاول تخمنها عندكم فرصه تقولوا لنا احنا رايحين انهي بلد النهارده. في حد كاتب لنا موسيقى تدي على اليونان، فعلا ده اللي فانا كانت بتقول عليه، اللي هي الموسيقى شبه حاجه تانية، بس هم مزيكتهم هتبقى قريبه في الحته دي مع بعض. خلينا نشوف بس بقيه التوقعات. لا مش البرازيل. يلا بينا نروح ايه، بوسي ونردو وتيجي زي ما تيجي، وبعد كده نرجع نكلمكم بقى على الدوله اللي احنا رايحينها النهارده في طياره تعيش صباحك، لاني يوم الثلاث على يوم الثلاث اكو فانا ويوسف وكده.

0: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا swedidevelopment.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: أحمد طارق يحيى، احكي لنا أكتر موقف ضايقك من الـ AI.
2: مرة حد قال لي

0: Creative Industry Summit يوم 3-4 يونيو في Artwork Mountain View I City بالقاهرة الجديدة. Creative Industry Summit سيب الإبداع لأصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 5548613999.
2: نجوم FM ونعل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي.

0: هيك يكون بنتيجة كويس. لو بنتيجة كويسة يا عم فايز.
1: الله يخليك.
0: يلا
1: طيب.
0: طيب في أي توقعات؟ عرفتوا البلد صح اللي احنا رايحينها النهاردة ولا لأ؟ المزيكا تلخبط. جميل. سي قريبة شوية برضه يعني قريبة شوية من نوع المزيكا دي. قلنا لكم البلد كبيرة كبيرة قوي. ساعة
1: صح.
0: قوي قوي
1: صح.
0: ايه تاني؟ هنتكلم كتير بقى بتفاصيل عن عددهم وتقاليدهم، الشعب هناك ايه، الحاجات اللي شبهنا ايه اللي لا. بتعيش ان في حاجة شبهنا قوي؟
1: في
0: في
1: في.
0: طيب يا جماعة انت بقى.
1: طيب بلدنا اللي رايحينها النهاردة هي روسيا. روسيا واحدة من يعني مش هقول واحدة من البلاد الكبيرة، هي روسيا أكبر دولة في العالم، مساحتها أكتر من 17 مليون كيلو متر مربع، وجوها يمكن 11 توقيت في بلد واحدة، في منطقة يعني 11 منطقة زمنية. يعني ممكن تتكلم حد جوا نفس البلد وتكون الساعة عندك أنت 10 الصبح وهو عنده وقت تاني بعد الظهر أو بالليل.
0: ده موضوع غريب جدا. يعني احنا في نفس البلد
1: في نفس
0: مدن
1: البلد
0: مختلفة بس بتوقيتات كمان مختلفة.
1: صح.
0: انت لو رايح من مدينه لمدينه بقى تغير الساعه وكده الموضوع بيبقى
1: عندك يعني مثلا لما يبقى ليك حد مثلا قريبتك مسافره مسافه تكلميها تقول لها انت
0: الساعه كام عندك،
1: الساعه كام عندك دلوقتي عشان تبقي تظبطي مواعيد المكالمات بتاعتكم. فانت بقى متخيله لو عندك كذا حد في ال11
0: ده
1: توقيت الزمني ده.
0: يا ريت نتلم كلنا في في في منطقه واحده عشان بس يبقى التوقيت واحد عشان بس العلاقات ما تبقاش صعبة يعني.
1: بالظبط. طيب تعالوا نتكلم عن روسيا وهي عاصمتها موسكو، العاصمة الكبيرة جدا اللي بتحتضن ناس كتير جدا. وموسكو أو روسيا عامة بشكل عام من الحاجات اللي مشهورة فيها المترو عامة. يعني لو نزلت أي محطة مترو في روسيا بتحس إن أنت في متحف.
0: صح.
1: كل محطة ليها الستايل بتاعها وكل محطة ليها الارت دايركشن او ليها الشكل الابداعي الفني بتاعها المختلف اللي انت فعلا تحس ان انت مش زهقان وانت واقف مستني العربية المترو اللي جاية تاخدك وتوديك للمحطة اللي انت رايحها.
0: في ناس كتير بتروح بس المترو مش لمجرد ان هي مثلا رايحة من مكان لمكان، لا هي رايحة سياحة تتفرج على المحطات وتتصور هناك فالموضوع مبهر جدا جدا. مش بس المترو، الشوارع عامة تحس ان انت رحت حقبة زمنية معينة يعني، والمباني وكل الكلام ده برضو الفن في المباني مختلف تماما. كل بلد وليها التيمة بتاعتها، الشكل بتاعها، الفن المعين. لو اول ما تشوف الفن ده ده فن روسي، ده فن ده مثلا ده شكل الحاجات الاسباني، ده شكل مش عارفة ايه. فروسيا من البلاد دي ان انت فعلا تحس ان انت عارف اللي هو دخلت كتاب تاريخي، دخلت جوه الكتاب الحاجات اللي بتقعد تقراها وكده، والمباني والقصور وبتاع. روسيا مليانة بالمناظر.
1: اشهر معالم اللي موجودة في موسكو في طبعا الريد سكوير ده او الميدان الاحمر، يعني ده ميدان شهير وده من اكبر الميادين اللي موجوده هناك وبيحصل فيها تجمعات واحتفالات دايما وعروض وحاجات كده في الناحيه دي. وكمان في ظهرها بقى الكريملين. تمام. تسمعين الكريملين ولا تسمعيش عن الكريملين؟
0: لا ما اسمعش عنه الحقيقه.
1: تمام. ايه تاني؟
0: ما تحكي لنا عنه. انت رميت لنا
1: الكريملين ده اللي هو المبنى اللي ثانية عشان بس ما نقولش بس
0: عشان معلومة. بس ما نقولش معلومات مغلوطة.
1: لا عشان ده في
0: خش بقلب بقى ده في
1: طيب هو مجمع ضخم محصن في قلب موسكو، يعتبر مركز السلطة هناك، ولكن هي برضو في المنطقة السياحية بتاعت الريد سكوير اللي احنا بنتكلم عليها. فانت بيبقى لك الحق ان انت تتجول في المنطقة دي. طبعا في اماكن هناك اول ما توصل عندها يقول لك لا الحتة دي مش بتاعت تصوير، بس انت ممكن يعني تجوب ارجاء المنطقة دي عامة عشان تستمتع بالشوارع الروسية والمباني والمتاحف اللي بتبقى موجودة في المنطقة دي بالذات. تمام. طيب حاجة من الحاجات اللي مشهورة جدا في روسيا لو تعرفوها الماتروشكا، عارفة الماتروشكا؟
0: الماتروشكا
1: الماتروشكا دي
0: العرايس اللي هي عروسة جوه عروسة جوه عروسة، عارفينها دي كلنا كان عندنا
1: صح عروسة خشب كده وبتبقى مرسومة، بتبقى ست بتفتحها بتلاقي ست تانية جواها تفتحها تلاقي
0: واحدة أصغر واحدة أصغر تكمل لحد بقى. آخر واحدة كده.
1: طبعا في ماتيريالز كتيرة بتتعمل بيها الماتروشكا، بس هي اللي معروف المتعرف عليها طبعا هي اللي بالخشب واللي كانت بتتعمل يدوي. بعد كده طبعا مع التطورات والحاجات دي كلها بقى في حاجات بتحصل بمكان ومصانع وحاجات كده، ودي من الهدايا أو من السوفينيرز المشهورة جدا في العالم، مش بس
0: في العالم
1: في روسيا بس، هي طبعا أصلها روسي ودي من الحاجات
0: الأيكونيك من علامات البلد، يعني حاجة أيكونيك فعلا كده، اللي هو لو أنت مثلا رايح تقدم هدية لشخص كنت مثلا في روسيا فالماتريوشكا دي بتبقى أكتر حاجة بتمثل البلد. هي عبارة عن ست لابسة الزي الروسي التقليدي، والزي الروسي التقليدي هو فيه كذا شكل لللبس ده، بس أكتر حاجة بتميزه الألوان المبهجة، اللون الأحمر موجود بشكل مش طبيعي في الزي التقليدي عندهم. وعامة اللون الأحمر هم بيقتنعوا ان هو بيجلب الحظ، يعني من اكتر البلاد اللي هو مش معتقد عادي كده، لا هم بيصدقوا فيه بالزيادة، اللي هو لا ان انت يكون معاك لون احمر في شنطتك في جيبك في لبسك، انت لابس لون احمر بيتفائلوا جدا جدا بيه وبيقولوا ان ده بيجلب الحظ. وعندهم معتقدات كتيرة جدا، يمكن الشعب الروسي من اكتر الشعوب اللي بيؤمنوا، مش عايزين نقول خرافات، بس بيتفائلوا وبيتشائموا بحاجات معينة واخدين الموضوع جد، اللي هو لا ده بجد واحنا مصدقينه وعايشين بيه. يعني في شوية حاجات كده معينة، اللي هو مثلا لو انت رايح تزور حد في المستشفى او انت مثلا عايز تهادي حد بوكي ورد، يقولك عدد الوردات بتفرق، لما تيجي تجيب ورد لحد هات عدد القد مش الايفن،
1: اللي هو الفردي
0: هات بجد؟ عدد فردي لان لو جبت العدد الزوجي ده بيتشائموا جدا جدا، ما تعملش كده. ليه محدش عارف، بس هم حافظين ده، واحنا هنعمل ده عشان احنا مصدقين فيه وتمام.
1: حلوة دي. طيب من الحاجات بقى اللي كنت بقولك عليها هم شبهنا فيها، وانت قلت لنا مفيش شبه بيننا وبينهم، هم شعب على فكرة بحس دايما ان الميديا بتوصل عنهم صورة معينة، ان الشعب الروسي شعب بارد والشعب الروسي شعب غليظ، وان الشعب الروسي شعب اللي هو
0: جد جدا وصارم
1: ودايما زي احيانا في كده في يعني دايما حتى اهلنا واخواتنا في صعيد مصر طبعا هم جزء اساسي من حياتنا، وانا اتشرف ان انا يعني من اصولي من هناك، بس دايما يقول لك احنا بنتضايق جدا من ان المسلسلات دايما بتطلع ان الصعيد كلها بتجري ورا بعض وان في طار مش عارف ايه. الروس كمان لما بتتعامل معاهم يقول لك احنا الميديا بتوصل عننا صوره ان احنا كلنا مافيا، وان كلنا ماشيين بسلاح في الشارع، وان كلنا الدنيا عندنا
0: خطر.
1: بالعكس والله
0: خطر.
1: يعني انا زرت البلد دي فتره من الفترات، كانت من البلاد اللي الشعب بتاعها بجد كان شعب مجامل جدا، شعب يساعدك في الشارع وانت تايها، وهو باين عليك ان انت يعني انا زرت روسيا في كاس العالم، فتعرضت لكذا موقف وتهت في كذا حته، روسيا كبيره جدا جدا جدا، وخطوط المترو زي ما بيقولوا هي اقوى شبكه مترو في العالم عامه روسيا، لان هي موسكو كبيره قوي بس المترو بيوصلك في كل حته. ففي حاجات بتوهي فيها، لان في الاول في الاخر البلد اللغه مش مساعداهم قوي، وفي نفس الوقت برضو الكلام كله بالروسي، فانت برضو بقيتي بتعرفي الحاجه بالشبه، يعني بتعرفي رسمه الكلمه ازاي وتقولي انا هنزل عند
0: الرسمه دي
1: تشوفي الحرف ده تقولي له انا هسميه، والله كنت بتشبهيه يعني. المهم فلما تهت وتعرضت لكذا موقف لقيت ناس بتساعدني بتوصلني لحد المكان اللي انا قاعد فيه، وهم طريقهم في حته تانية خالص،
0: ناس
1: رجاله وستات. فابتديت انا اتساءل، يعني في مرة أنا كنت بتمشى لقيت نفسي طلعت على دائري على طريق سريع، أنا فاكر إن أنا وماشي في حتة والناس كلها عمالة تزمر لي أنت بتعمل إيه هنا وبتاع مش عارف إيه، فوقفت فلقيت عربية سيدة بنت صغيرة وقفت لي و بتسمع مزيكا وبتاع، فبقول لها أنا بس عايزك تساعديني أنا مش عارف إيه وبتاع، قالت لي بص أنا ما بتكلمش إنجليزي أوي،
0: فطلعت
1: لها تذكرة أنا عايز أرجع بقى، تذكرة وقعت مني والحمد لله إن هي وقعت، فأنا
0: مش عايزة تاني،
1: مش عايزة تذكرة
0: أنا عايز أقعد هنا
1: فأنت شوفي أنت عايزة تعملي والله لا، فبقول لها كذا كذا وبتاع، فطلعت جوجل من عندها اتكلمت معاه قالت له شوف الواد ده عايز ايه عشان المخفي ده المخفي ده عايز ايه، حظها لما وقع في حد وقع في
0: طبعا
1: في واحد مصري يوسف
0: يعني الحمد لله على سلامتها هي
1: بالظبط. فانا بتكلم معاها فراحت قالت لي اركب انا هوصلك، هو مش طريقي بس انا هوصلك، قلت لها لا والله يا ست كل انا، فالمهم يمين شمال قمت راكب، فوانا بتكلم معاها بقول لها انت مش اول واحده تعملي معايا كده في البلد دي. يعني انا تهت كذا مره قلت لي بعدها انت بتتلكن تهت كذا مره خلال الفتره اللي انا قعدت فيها دي, وانت مش اول واحده تاخدني من ايدي توديني المكان اللي انا حتى لو مكانها
0: في حته ثانيه, في حته ثانيه يعني خالص المكان اللي انت رايحه, بس
1: هل دي المكان اللي انت عايزه؟ هل دي كامبين؟ هل دي مثلا في حمله؟ والله ما بهزر, قلت لهم هل دي حمله عشان خاطر كاس العالم؟ فقالوا لكم مثلا يا جماعه احنا جايلنا جنسيات مختلفه ووفود وبعثات وجاليات من حتت مختلفه, ف تعالوا نلم الليله. ما ممكن برضو يحصل,
0: خلينا تعالوا نلم عشان عندنا ضيوف في البلد.
1: قالت لي لا تماما, ده هو فكره الميديا احيانا بتوصل الصوره الناحيه الثانيه ان احنا شعب غليظ جدا, ان احنا شعب كلنا ماشيين بسلاح في العربيات, شعب ده شعب طيب جدا, شعب جدع جدا جدا جدا, وكذا حد لما راح شهد على الحته دي. عشان كده بقول لك هم فيهم حته مننا بتاعت الذوقيات والهوسبيتاليتي, او فكره ان هم شعب يرحب بيك ويستقبلك, فدي حاجه من الحاجات الصراحه اللي اشهد لهم.
0: لا لطاف والله وجمال وكل حاجه, وفي نفس الوقت في توازن بين ان هم كده ولزاز, وان لا في نظام يعني صح. نظام وما بنهزرش فيه وكل الكلام ده. فهو فعلا فكره الميديا ان هي بتطلع شكل كليشيه يعني الجنسيه المعينه دي, فالناس بقى بتاخد عنها الفكره دي. لا هو الموضوع اكبر من كده بكتير, ولسه هنتكلم.
1: واكيد هتلاقي منهم الشعب الغليظ اللي دمه تقيل اللي معلم مش عارف ايه في العربيه يعني. اكيد بس
0: موجود ده وموجود ده,
1: كلهم عاملين كده, وفي منهم بجد في منهم ناس طيبين ولزاز ومرحبين جدا وودودين جدا. فيعني دي حاجه من الحاجات برضو اللي الواحد حب يقولها الصراحه حق الشعب ده. طيب في مريم بعت لنا صوره للماتريوشكا من عندها في المكتب ومصورها لنا اهي, والعروسه أيوة. باينه ومنوره الدنيا, بتقول لك
0: حتى لذيذه قوي.
1: فدي فعلا من الحاجات اللي مشهوره. في بيقول لك عن ده اسلام, بيقول لك عندهم عاده الضرب على الخشب عشان يتخلصوا من الحسد. احكي لنا اكتر عنها يا اسلام.
0: اللي هو زي يمسك الخشب كده. بيقول لك هم عندهم خرافات بيصدقوا فيها جدا جدا جدا, واخدين الموضوع بجد. يعني احنا ممكن نبقى اللي هو يقول لك اصل انا بتفائل باللون كذا, اصل انا بتفائل برقم كذا, بس عمرك ما هتفرضها على حد, عمرك ما لا هو كلهم مقتنعين نفس الاقتناع ده وعايشين بيه تماما. هو كده الموضوع خلاص يعني مصدقين فيه جدا جدا. طيب يقول لك روسيا عندها اكبر مساحه غابات في العالم. رغم ان الغابات دي اسمها التايجا الروسيه, الغابات دي مليانه دببه وذئاب وحيوانات بريه ضخمه, لكن الصيد هناك مش مفتوح زي ما ناس كتيره متخيله. يعني في حيوانات كتيره جدا جدا وغابات ضخمه, لكن هم عندهم قوانين صارمه ومحدده, ممنوع الصيد هناك, بيحافظوا بقى على الكائنات اللي موجوده عندهم. اتكلمنا على موضوع المترو ان هو من اشهر وسائل المواصلات هناك. فكره التاكسي ما حدش بيحبز قوي ان هو يستخدمه, لان التاكسي هناك غالي قوي, غالي بزياده. فانت ان انت راكب تاكسي انت شخص مرفه جدا لدرجه مرعبه يعني. فعشان كده وسيله المواصلات اللي اكتر شغاله يعني هو المترو.
1: طيب للجانب الفني بقى هنروحه في روسيا, بس بعد ما نسمع الاغنيه دي ونقول لكم على اسعار الذهب والفضه, بعد كده نرجع تاني في طياره عيش صباحك المتجهه اليوم الى
0: روسيا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 7657 جنيه للبيع و 7622 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6700 جنيه للبيع و 6670 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 54200 جنيه. سعر الفضة عيار 999 132 جنيه للبيع، 128 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة، وادخل السحب بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026 وجهاز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.
4: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو،
5: وبحكي لك عن الأيام.
4: استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالين جوم أف أم
7: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان؟

0: مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
1: يا صباح الهنا يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: قبل ما نرجع نروح روسيا في رسالة من علي جاد الزكي. علي بيقول ايه الاغنية اللي انت مشغلها دي يا فانا وايه اللي انت مشغلها انت وجود يا فانا؟ طب هي فانا ما لازم ذنب عشان ما نهجمهاش روسيا الاغنية لو عجبك هي بتاعت عبعز اسمها جون سينا عمتا شلون ايه شباب بستغرب انا السؤال بتاع
2: ايه السؤال انا عارفة ان هي جون سينا بتاعت مين؟
1: عبعز هو اسمه كده
2: ده اسمه
1: رابر نوع جديد ونوع مختلف يعني
2: عب عظيم يعني وبيتدلع يعني
1: ماشي ماشي بالظبط
2: عب عظيم
1: عبعز
2: اوكي ماشي مفيش مشكله.
1: في حد بيقول لي سيبك انت من الكلام ده جو خدت رقمها
2: بالظبط بقى يعني هنا بقى سيبك بقى من كل اللي حصل ده
1: احنا عاملين الفقره دي ليه هقول لكم احنا عاملين
2: فقره
1: انا عامل لكم فقره هقول لكم طهرت عيش صباحك دي جات الفكره منين جات الفكره من ان احنا دايما لما بيبقى لنا حد مثلا من صحابنا او لما احنا بنسافر بنرجع نحكي عن البلد اللي احنا جايين منها بنحاول يعني سواء اتبسطنا او ما اتبسطناش بنحاول نبيع التجربه اللي احنا عشناها وننقلها للي حوالينا ونحكي لهم على مواقف معينه ومواقف مضحكه ومواقف كانت صعبه وحصل لنا كذا وضاع مننا كذا وحد وقف معانا في الحته الفلانيه الاكل عندهم خطير المكان الفلاني بصوا الصور دي بتاع فبيبيع لك فكره اذا تقول له والله ايه ده انا عايز اروح البلد دي او ايه ده انا كنت متحمس لها بس بعد ما انت حكيت لي كده ابتديت اراجع افكاري لا انا ممكن اروح بلد تاني. فاحنا قلنا نعمل موضوع الطياره دي ليه؟ عشان خاطر نتكلم عن بلد معينه نتثقف عنها شويه ونعرف من الناس اللي راحت عن خبرات وتجارب حياتيه. فقلت ان احنا نبقى قاعدين
2: على ارض الواقع ده وزي ما بنقول ان احنا اوقات كتير بنبقى واخدين افكار معينه على شعب معين او على بلد معينه من السوشيال ميديا من الافلام من المسلسلات الحاجات الكليشيهات قوي اللي هي بتبين لنا اصل الشعب ده مشهور بكذا فهو الشعب كله كده. فاحنا بنحب دايما ان احنا نقول لكم لا الحقيقه والواقع لا مش دايما الشعب الروسي مثلا شعب صارم او رخم او ما بيهزرش او ناشف كده لا الناس لطاف جدا وناس بتحب تساعد وناس يعني
1: صح.
2: بتساعد لدرجه اللي هو زي ما يوسف كان بيقول البنت اللي لقيته تايه في الطريق
1: وبقى رجوعا للحته دي
2: كانت رايحه منطقه تانية خالص بس ودته ووصلته للمكان اللي هو كان عايز يروحه وتمام جدا يعني فهم بيروحوا فاهم اسمها ايه الاكسترا ما علينا يعني
1: لمدى ابعد يعني عامه فالموضوع بقى خدت رقمها والحدوته دي كلها انا ما كنتش متخيل ان احنا انا قلت هنحكي عن البلد ومش عارف ايه وطيارات عيش صباحك وكاننا قاعدين وسط اصحابنا بتاع بس مش لدرجه ان احنا نوصل للسؤال ده عشان اكيد اتسالت
2: في حاجات هتتحكي في حاجات مش هتتحكي
1: يعني
2: خلاص
1: فقصدي بس وده ما كانش والله الواقعه الوحيده يعني انا كنت كيف توهان في, في, في, في روسيا عامه
2: وراحت
1: فهقول لك على حاجه تانية مثلا مره في مقطوره برضو على طريق سريع تاني معرفش ليه انا كنت بتوه في الحته دي دايما راجل سواق مقطوره وقف لي انا قلت بس هي دي اللقطه بقى هي دي اللقطه هتشحن
2: ودي اخر حاجه
1: قصه غياب مشجع مصري دخل في تجاره اعضاء
2: شاف المنشط
1: شفت المنشط خلاص انا
2: شاف المنشط
1: انا خلاص يعني فاهم قصدي والله ووصلني برضو من على الطريق السريع وقال لي انا هنزلك للاسف هنا عشان انا مش هعرف امشي في الطرق العاديه
2: على فكره دي متعه لوحدها ان انت تتوه في بلد
1: طبعا.
2: انت ما تعرفهاش
1: صح
2: بس ان شاء يعني يكون حظك حلو تتقابل ناس كويسين
1: طبعا ما انت كل التوهان طلع حلو فلازم تقعد تتوه ماشي
2: اما خلاص بقى
1: ماشي
2: قال لك كل شويه بقى اتوه الاقي بنت جميله توصلني المكان لا سواء مقطوره ده لا مش دايما النهايات بتكون سعيد طيب اشهر الاكلات الروسي ايه احنا مش على درايه كافيه بالاكل الروسي قوي بس هو في شوربه دي من التراديشنال اكل يعني اللي هم لازم يبداوا بالشوربه الاول الشوربه اسمها بورش اوكي شوربه لونها احمر كده هي معموله من البنجر وبتتقدم مع كريمه ده زي الشوربه اللي هي التقليدية عندهم لازم أي وجبة تبدأ يعني وجبة الغداء مثلا هتبدأ بشوربة وبعدين سلطة وبعدين أكل يعني مين كورس وكل الكلام ده فالشوربة دي عندهم أشهر شوربة السلطات عندهم أنواع سلطات كتيرة جدا جدا ومن أتقل السلطات اللي ممكن تاكلها يعني أي نوع سلطة لازم بيبقى مليان مايونيز يعني هما بيحبوا يضيفوا المايونيز زيادة عن اللزوم في سلطاته فبتكون تقيلة وفيها مكونات كتيرة قوي الرنجة كمان هما بياكلوا رنجة كتير جدا بيحبوا الرنجة، سلطة الرنجة والرنجة بأشكالها المختلفة عندهم. فكرة الرنجة برضو من الأكلات المشهورة في روسيا. طبعا حاجة من اللي احنا بنطلبها عندنا هنا عادي، بيف ستراجانوف لو سمحت. نعايز بيف ستراجانوف، ده روسي أصله روسي، لحمة روسي
1: خرشو يعني جود بالروسي
2: بالظبط
1: صح؟ كاكديلا.
2: نعم
1: كاكديلا.
2: انا مش وصلت
1: خرشو انت كاكديلا يقول لك نيجري خرشو
2: ايه؟
1: يعني انا كويس
2: دي الانويت دي
1: لا لا لا شبهها شوي شبهها
2: طيب
1: قلنا لكم نروح على الجانب الفني عامة في روسيا. روسيا من بيحبوا الموسيقى جدا، ولما بتسمعوا عن كلمة بحيرة الباجع أو كسرت البندق للناس بقى اللي بتحب الموسيقى
2: الراقية
1: بقى والحاجات دي، هي افتكروا الموسيقار الروسي
2: تشايكوفسكي.
1: عشان كنت اقول منتج تاني بتاع
2: تشاي
1: لا اللي هو لا مش ده اللي هو
2: دي
1: اللي هو بيبقى مرصع بالقلب.
2: طبعا
1: فهو واحد من اهم مؤلفي الموسيقى الكلاسيكيه في العالم. لعبه الشطرنج عامه هم بيعتبروها اكتر من مجرد لعبه، ومدارس كتير بتعلمها للاطفال من سن صغير عشان ينموا فكرهم. فعادي جدا تلاقي ناس قاعده في الباركس المفتوحه والحدائق العامه عامه، وفي وسط البرد قاعدين بيمشوا جيمين شطرنج.
2: العيال يعني بتكبر عليها على الشطرنج، لازم يطلعوا سفاحين في الافلام. يعني لعبه الشطرنج دي ليها ناسها طبعا طبعا، وفي بطولات عالميه بتحصل للشطرنج، بس بحس ان هي مش اي حد اللي هو انا عايزه اتعلم شطرنج فيتعلمه، بحس ان هي موهبه، هو عنده موهبه لعبه الشطرنج
1: ماشي،
2: هو نازل كده اوبشن كده لازم يكون موجود.
1: لا انت بس عشان مش عايزه تشغلي مخك. لا
2: لا والله حاولت اشغله كتير، بس بحس اللي هو لا في بقى استراتيجي معينه ومش موضوع كبير
1: صح.
2: لا وبعدين لما بتفرج بقى على البطولات بقى، لا انت لازم تتخلص في وقت قياسي معين حضرتك، انا مش عارف مش لاحقه افكر مش لاحقه افكر عشان اخلص اللي انت بتخلصه ده. فعشان كده بقول ان هي بجد موهبه، بحس ان هي موهبه مش لعبه عادي نتعلمها يعني اللي هو كده.
1: في حاجة من الحاجات بقى لو احنا نروح على الحتة اللي هو للأسف بيقول لك ان الميديا احيانا بتوصل الشعب الروسي كله ماشي بأسلحة والحدوتة دي، حاجة من الحاجات اللي خلت الناس عندها الفكرة بتاعت الموضوع ده. روسيا في لعبة زمان الكلام ده مش موجود دلوقتي يعني، بس هو الاسم مرتبط بروسيا، بس هو في مؤرخين قالوا ان هي شائعه هي روسيا لبستها. بس عموما في حاجه اسمها راشن رولات، سمعتي عنها؟
2: طبعا.
1: ايه راشن رولات؟ الرولات دي حاجه ليها علاقه بالجامبلينج او فكره الالعاب اللي هي
2: قمار،
1: يعني زي فيلم الرئيس عمر حرب كان موجود في ترابيزه كده، انت بتقول مثلا في ارقام كتيره قدامك ففي كوره بتقع انت بتراهن على ان مثلا في الكره دي تقع في رقم 20 مثلا، هي لو وقعت في رقم 20 ده انت تبقى اللي هو حظك مش عارف ايه. فدي قصه هم واخدين بقى فكره الرولات دي بس عاملينها على المسدسات، ان في مسدسات قديمه كده اللي هي بتتلف فيها
2: البتاع اسمه ايه
1: مش فاكر، بس ريفولفر يعني هو اسمه ريفولفر، بس يعني مسدس دوار كده.
2: شوف
1: بالظبط مسلسل دوار، المسدس الدوار ده انت بتحط فيه
2: رصاصه واحده.
1: احنا قاعدين انا وفان
2: نلعب اللعبه دي
1: بقول لك ايه خطيره،
2: ويبقى قضاء وقدر
1: خطيره. الزعيم عادل امام على فكره من الناس اللي استشهد بالواقع دي في احد افلامه على فكره. قال الروس، قال له ايوه، لما كان في واحد جاي يخطب بنته تقدم ليها الفنان، كان غالبا فنان احمد زاهر، لما راح له في خطاب النجاري في عريس من جهه امنيه قال له الروس عندهم لعبه معينه، ولا كان اشرف عبد الباقي يا ربي
2: مش فاكره،
1: مش فاكر كان مين فيهم بس غالبا يا واحد فيهم. المهم يعني
2: بس هي ثانيه واحده، هي الراشن رولات ما طلعتش اصلا حاجه روسي يعني، بيقولوا مش طالعه من روسيا.
1: يعني انا بقرا عنها دلوقتي بيقول لك ان هي الاسم مرتبط بروسيا، لكن المؤرخين لا يملكون دليلا قاطعا على ان اللعبه نشات هناك. بالفعل اشتهرت عالميا من خلال الادب والسينما اكثر من كونها ممارسه شائعه في روسيا.
2: ده من ضمن الحاجات اللي شفنا الشعب الروسي يعني خلاص بقى طلعنا الشعب الروسي بالصوره دي كانت لعبه الراشن رولات اللي احنا قلنا عليها.
1: فهي عباره عن ايه بقى؟ ان انت بتجيب المسدس الدوار ده بيبقى فيه ست، انت المفروض تحط ست طلقات،
2: انت بتحط طلقه واحده،
1: بتحط طلقه واحده بتقوم لافف الدوار ده، وكل واحد
2: ليه دور،
1: ليه دور، يعني انت بتتك على
2: الزنات على التاني.
1: حظك حلو لو جلى من اللي قدامك، فانت بتدي لك فرصه ان انت زي ضربات الجزاء كده يعني، بس هي في ضربه واحده بس هي اللي هتصيب،
2: بس خلاص اخر ضربه. غالبا قال لك اللعبه دي تيجي من روس، يعني قال لك الشعب الروسي صح يلعب اللعبه دي، تبقى
1: فانا بقول لك هو لبسها، هو مش
2: هي طلعت ملهاش علاقه بروسيا تماما ولا الشعب الروسي ولا دي لعبه متعارف عليها في روسيا يعني. فقلنا ان احنا نقول لكم هم مشهورين جدا بالشطرنج، وزي ما قلنا ان هم بيعلموا شطرنج للاطفال يعني من وهم اطفال بيعلموهم لعبه الشطرنج دي، حاجه طبيعيه. متفوقين جدا في الرياضه عامه، في رياضات كتيره جدا، وانا بشوف ان الالتزام
1: الرياضات كمان اللي فيها اداء جسماني
2: جمباز وفن الباليه طبعا والعاب قوه وكده، لا متفوقين بشكل مش طبيعي يعني. تلاقي الطفل كده لا سنه صغير 6 سنين و7 سنين وما شاء الله فورمه يعني بجد والله العظيم، يعني الالعاب الجسمانيه فعلا هم من في الالتزام عندهم.
1: خلي بالك في نوادي كتير قوي في مصر اللي هي متفوقه في حته الجمباز والالعاب دي، بيبقوا المدربين جايبين لهم مدربين روس،
2: ان هم
1: المنطقه دي عامه في العالم بيبقوا شاطرين في
2: الخبير الروسي، جايبين لك الخبير الروسي فخلاص كده شكرا.
1: طيب في عندنا ايه كمان؟ في حد بيقول لنا يا جماعه ما تنسوش الادب الروسي، روايه الحرب والسلام وروايه الجريمه والعقاب من اجمل روايات الادب العالمي. ده حقيقي فعلا،
2: ادب وفن ورياضه ما شاء الله ما شاء الله.
1: دي بقى حاجة تولستوي،
2: روسيا متفوقة صح في حاجات كتيرة جدا. والله مهم قوي يا جماعة ان احنا ما ناخدش الصورة اللي باينة من الافلام والمسلسلات، زي ما احنا برضو يعني كان في فترة كده في حياتنا افلامنا ومسلسلات، مش افلامنا احنا ومسلسلاتنا، انا اسفة، الافلام الاجنبي ساعات بيجيبوا مصر، مصر يبقى جمال والاهرامات والصحراء لا يا جماعة هي دي مش مصر خالص. وقعدنا نحاول بقى، ده ممكن يكون قبل ما السوشيال ميديا تطلع، السوشيال ميديا لما انتشرت بقى خلاص بقى الناس كلها ابتدت تشوف انه لا مصر بلد مختلفة جدا عن ما احنا بنشوفها في الافلام، ودي افلام اجنبي المفروض ان الناس دي مطلعة وشايفة الناس دي عايشة ازاي. فزي ما بنقول نحاول ان احنا ما ناخدش الافكار الكليشيه من الميديا.
1: بس موضوع الصحراء ده احنا عندنا صحراء حلوه قوي على فكره، الصحراء دي مش حاجه،
2: لا انا مش قصدي، انا قصدي ان احنا ما عندناش غير صحراء وجمال واهرامات.
1: ماشي، لا بس احنا عندنا برضو الصحراء في مصر يعني خطيره، وفي ناس بتيجي بتبقى عامله بروجرام او السكادجول بتاعها في مصر ان هي تزور الصحراء، وفي دول كتير عربيه اشقاء يعني دايما في الاعلانات والدعايه بتاعه الدوله عندهم بيبقى فيها جزء من اللي هو زوروا البلد الفلانيه دي عشان عندهم حاجات كتير تتعمل في موضوع الصحراء. احنا معانا دلوقتي على فكره اندرو اشرف، احنا وقتنا بيخلص فهنعمل مكالمه سريعه جدا. انت بتكلمنا بتقول انا مراتي روسيه ومطلعه عيني يعني، فبغض النظر عن المشاكل دي، انت من شرم الشيخ اندرو صح؟
3: شرم.
1: اوكي احكي لنا اكتر عن، انت شرم فيها جاليات روسيه كتيره عامه يعني او كبيره
3: طبعا،
1: فاحكي لنا اكتر عن الشعب الروسي اللي انت بتتعامل معاه، ولو زرت روسيا والنبي كلمنا عنها اكتر.
3: هو الشعب الروسي يعني من احسن الشعوب، فاهم يعني، ممكن من افضل الشخصيات اللي اتبعها.
2: هي قاعده جنبك مراتك؟ قاعده جنبك؟
3: لا
2: خلاص يبقى تمام مصدقينك.
3: هو المهم انا كنت فاتح نجوم اف ام طبعا، لازم كل يوم الصبح لازم اسمعها.
1: عدي الحلقه، كتر خيرك والله يا اندرو.
2: شرف لينا يا اندرو.
1: شرف لينا حقيقي.
3: فانا فاتح لقيت رقم البيت فقلت لازم اكتب.
2: حلو.
1: الله يخليك. طب في اي حاجه انت زرت روسيا طيب قبل كده؟
3: مرتين.
1: طب حلو، اكتر مدينه عجبتك ايه؟
3: سان بطرسبرج طبعا.
1: سان بيترسبرج من البلاد الخطيره، وحظنا خلي بالك في يوم لما احنا كنا لسه بنتكلم بنقول ان انا كان ليا حظ ان انا ازورها في كاس العالم ماتش مصر وروسيا، في يوم واحد في السنه الشمس فيها ما بتنزلش. هو كان اليوم ده
2: سبحان الله
1: سبحان الله، وحضرته كان خطير.
3: بس عايز اقول لك في ظاهره غريبه بقى.
1: يلا اديني.
3: يعني انت عندك الروس لازم الصبح لازم الورد، يعني لازم يقفوا قدام الورد، مش عارف ايه القصه.
2: الورد مهم قوي عندهم في ثقافتهم عامه.
3: عندهم حاجه مقدسه ان لازم الورد، يعني الورد الصبح ده حاجه منفصله خالص.
2: طب
3: يعني
2: بتجيب ورد يا اندرو ولا ها؟
3: لا ده اساسي طبعا
1: يا فندم.
3: ده الاساسي طبعا.
1: ده الاساسي طبعا. اندرو انت اتعرفت على زوجتك هنا ولا هناك؟
3: لا هنا والله صدفه. انا معايا تبع مطعم ابن البلد شرم الشيخ.
1: لا لا بص هقول لك على حاجه بس عشان نبقى في الصوره بس. يعني حلو ان انتوا اتقابلتوا هنا عامه ومصر بتجمع جنسيات كتير. حبيبي عم اندرو وتسلم لنا على المكالمه الجميله دي والله.
2: ربنا يخليكم لبعض ويخليكم لنا عليها فعلا. جدا جدا
3: ربنا يخليكم. وانتوا يعني من افضل الاذاعات في مصر حقيقي.
1: اكتب لنا مكالمه بالروسي بقى يلا.
2: ادينا حاجه كده
3: البلاش.
1: لا ما انت مش لازم تغلط يعني عادي تتكلم عادي يعني.
2: دافاي دافاي ايه النظام؟ يلا يا اندرو ادينا حاجه.
3: بيبوت ايبور دافاي نجوم افان.
2: دي حاجه كويسه صح؟
1: ان شاء الله نبقى الدنيا بخير باذن الله.
3: افضل اذاعه نجوم افان.
1: حبيبي حبيبي يا اندرو صباح الفل.
2: احنا مصدقينك كده كده.
3: وصباحكم زي الفل ويوم سعيد عليكم كلكم يا رب.
1: صباح الهنا.
2: صباح الفل عليكم.
1: صباح الفل يا
3: عمر. صباحكم زي الفل. مع السلامه.
2: ودي كانت مكالمة سريعة كده جدا جدا لأن للأسف احنا وقت حلقتنا بيخلص ولازم نهبط دلوقتي حالا. نهبط بالطيارة. محتاج
1: بس كانت حلقة لذيذة والله.
2: والله
1: سعدت بيها جدا. أفنى مرسي جدا.
2: ايه ده؟
1: كاك ديلا. بقول لك بس كده. لا كاك ديلا دي اللي هو كيف حالك؟
2: كيف حالك؟ كاك ديلا دلوقتي مش الحمد لله مش بنكتب
1: صح
2: الحمد لله.
1: يلا بينا. طيب يا جماعه دقيقه وسارة النجار هتكون موجوده معاكم في برنامجها ممنوع الجد وبكره ان شاء الله هنقابلكم في حلقه يوم الاربعاء من عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. العاده هناك دي في اخر الاستديو اسمها فانا وانا معاكم يوسف التهامي. نشوفكم بكره ان شاء الله.
2: يلا نشوفكم بكره ان شاء الله. يومكم جميل ولذيذ وصباحكم زي الفل. هتسمعنا ايه ولا هتسمعنا الاعلان؟
1: يلا بينا.
2: يلا
4: نجوم اف ام. ليه سعر الفضة بيزيد ويقل؟ تغير السعر طبيعي في أي أصل خصوصا في المعادن طبيعي جدا وده عشان العرض والطلب وتغيرات السعر العالمي وعشان كده بنفكرك الفضة أصل ادخاري على المدى الطويل ووجودها في محفظتك بيدي توازن للأصول خصوصا لو بنسبة ما بين 10% ل

0: تبعتي 5634480.
1: بورتوغول العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: تابعونا على youtube.com/adnu

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: العاشرة صباحا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: معبر رفح البرية استقبلوا دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.
2: قافلة المساعدات الإنسانية رقم 206 تتوجه إلى قطاع غزة.
1: الأمم المتحدة تحذر من التصعيد الخطير والمثير للقلق في لبنان وتدعو لإتاحة الجهود الدبلوماسية.
2: وزير الخارجية يستعرض في لقاء مع الصحافة الكورية جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز الاستثمار في مصر.
2: وزارة العمل تعلن عن توفير 4504 من فرص العمل ب 77 شركة خاصة في 14 محافظة.
1: التعليم تعلن بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في المدارس.
2: وزارة السياحة تؤكد المتابعة المستمرة لخطة عودة الحجاج عبر لجان ميدانية ومنظومة تتبع إلكترونية.
1: نقابة المهن التمثيلية تنعي الفنانة سهام جلال التي وفتها المنية عن عمر ناهز 54 عاماً.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً.
1: ارتفاع بدرجة الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد ربنا وبين عبادك ما تفضحنا ارزقنا.
2: يا صباح الفل لكل الناس اللي تسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 ل 11 الصبح. وحلقه يوم التلات واخر حلقه في الاسبوع. بفكركم بارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. النهاردة هنتكلم على حاجة يعني عايزين نستفيد من بعض فيها، عايز ونصبر بعض شويتين. لو أي حد عنده كده حكمة تراك معينة في القصة دي يقولها لنا ونشوف بنعمل إيه. لأن طول ما أنت ماشي في الحياة كده تبقى بتجرب حاجات مختلفة، وبتبقى في حاجة معينة أنت نفسك فيها جداً، أو بيجي حد يقولك اللي هو زي إيه، اتعب وانت صغير كده ترتاح وانت كبير. بيجي يقولك بقولك إيه، أنت لو ركزت قوي في الموضوع ده أو ابتديت فيه ووديته كل مجهودك وكل وقتك هتوصل لحتة حلوة جدا. فأنت بتحسب حسبتك وبتحط خطتك وبتشوف هعمل إيه وهروح لمين وهسأل فين وهتعلم إيه، وتبقى متخيل إنك بعد ما هتعمل المجهود ده كله في بقى حاجة، بقى في حاجة بقى في الآخر، بقى الجايزة الكبيرة. ولكن ممكن بعد كل ده تكتشف ان انا ما وصلتش لحاجه خالص، رجعت للصفر من مكان ما بدات. بتبذل مجهود ومش عايزه اقول بيروح على الفاضي، ولكن ما بتوصلش للحاجه اللي انت كان نفسك فيها او اللي كانت في دماغك. بتكتشف ان الحياه مش منطقيه، فمش دايما 1+1=2. انت ممكن بعد الخطه وبعد الحسبه وبعد كل الحاجات دي كلها تكتشف لا، 1+1 مش بيساوي 2 خالص، ده في حاجات كتيره جدا. فكلنا اظن عدينا بفكره ان انا حطيت مجهود كبير جدا في حاجه او في شخص. يعني في ناس برضو اللي هي بتنفست جدا وبتستثمر جدا في البني ادمين، اللي هو اهتمام، يلا حب، اتفضل، خدمات، جدعنه، مش عارف ايه. بعد كده ما تلاقيش بقى المجهود اللي انا زرعته ده، ما فيش والله، ما شفتوش. ففي ناس بتبقى بتبذل مجهود جدا مثلا مع اشخاص، بتبذل مجهود في الشغل، بتبذل مجهود في حلم معين، في حاجه هي عايزه تحققها، وبعد المجهود ده كله بتلاقي انه لا انا ما فيش. يا بيحصل حاجه مش في توقعاتك وبتطلع احسن، اللي هو بقى خطه ربنا، يا بتبقى على الفاضي، بتبقى في لحظه احباط كده انه هو انا عملت ايه، فبتعيد الموضوع تاني. وده اللي كنت عايزه اقول لكم او نتكلم فيه، فكره النصيحه اللي انت ممكن تقولها دلوقتي لو انت عديت موقف زي ده، ان هل انت ابتديت تاني واللي هو كان عندك اليقين بتاع ان هو لا يلا انا هبدا تاني واجرب مره كمان، ولا كان عندك حكمه شويه انه لا ده مش طريقي، ماشي مشيت فيه والمجهود اكتسبت خبره يا سيدي، بس الحته دي مش بتاعتي، فانا ما هغير الطريق او هشوف حاجه تانية، او خلاص مش هعمل كده تاني، اتعلمت ومش هعمل كده تاني وخلاص الكار ده مش كاري. فلو عديت بحاجه زي كده وحاجه عملت فيها مجهود كبير ولكن بالنسبه لك هو راح على الفاضي او ما ودانيش للحته اللي انا عايزها، وممكن تبقى مجهود فعلا كان غلط او سكه غلط او انت اتعلمت منه حاجه مختلفه. يعني تعالى نحكي كده شويه تفاصيل عن حياتنا، ايه رايك؟ تعالى نشوف حياتنا كانت ماشيه ازاي. اكتر حاجه كده محطه انت حسيت ان انا حطيت فيها مجهود ولا طلعت الحياه ليست عادله او في خطط مختلفه لكل واحد فينا، فبعت لي على 015 59 55 1006. هو ان احنا هنتكلم على موضوع ممكن يبقى فيه شوية ايه تقليب مواجع، فهيبقى فيه جيم تخفف من هنا، انا نشد من هنا نخفف من هنا. لو معاك في الشركة عدد من الموظفين تلته بيساوي 88، يبقى الشركة بتاعتك فيها اكتر ولا اقل من 280 موظف. الشركة عدد الموظفين تلتهم بيساوي 88، يبقى الشركة بتاعتك فيها اكتر ولا اقل من 280 موظف. ابعتولي على 015 59 55 1006.

0: صافمت وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: النجمة أنوشكا في أجمد 7 الساعة 7 يوم الثلاث مع جيهان عبدالله.

0: مت سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي لسه مكملين في ممنوع الجد. امتى كانت الخطة بتاعتك على الورق ممكنة خطيرة ما تخرش المية زي ما بيقولوا، ولكن التنفيذ باظ مننا، الأكلة باظت مننا. كم مرة بيبقى عندك حاجة معينة في دماغك وتبذل فيها مجهود كبير جدا وتبقى على الفاضي، وزي ما قلت لكم مش عايزة أقول على الفاضي، ولكن ما بتوصلش للنتيجة اللي كانت في دماغك، بتروح بقى النتيجة مختلفة، ما بتوصلش لحاجة خالص، بتحس إن هو يا ريتني ما عملت ده. والأسباب كتيرة قوي زي ما قلت لكم، ممكن تبقى على الورق تمام بس في التنفيذ وفي أرض الواقع لا. ممكن تبقى استعجلت وعايز تعمل الحاجة دي بسرعة فما خدتش بالك من تفاصيل. ممكن تبقى حصلت عامة ظروف خارجة عن إرادتك، ممكن ما كانش عندك الخبرة الكافية، ممكن تبقى قاري الموضوع غلط، ممكن تبقى ما قريتش الإشارات. احنا ساعات برضو بيبقى فيه إشارات كده بتقولك السكة اللي انت ماشي فيها دي مش تمام، مجهودك اللي انت بتبذله مع الشخص ده مش هيقدره، وبتبقى فيه إشارات وحد يجي يقولك بلاش، افتكر انه قلتلك بلاش، ولكن انت ابدا بتبقى شايف ان الاشارات دي تحديات، وتحديات علشان انا اعديها فوصل بقى للجائزه الكبيره. ولكن ده يعني في اوقات لا، هي بس بتبقى اشارات اللي هو ارجع ارجع يا مجنون، بس انت ما بتبقاش فاهمها. فممكن برضو الاشارات دي في الاخر بتلاقي ان هو بعد بقى ما مجهودك ده يروح تلاقي ان هو صح استدق كان عندك حق كان ممكن، فبيبقى توليت شوية. فخلينا نشوف كده انتوا إلا ممكن تبقوا عديتوا بيه معايا. نور
3: يا هلو هلو هلو،
2: صباح الفل.
3: صباح
2: ايه الأخبار
3: نور؟
2: كله تمام
3: والله الحمد لله، كويس كله تمام كله تمام
2: كله جميل. طيب يا نور قولي بقى، هل عديت بحاجة كده بذلت فيها مجهود كبير وفي الآخر ما وصلتش للنتيجة اللي في دماغك؟
3: هو في كذا موقف. فاول موقف افتكرته اللي هو كنت انا اصلا ايام قبل الكوفيد كنت بتعلم الماني.
2: حلو.
3: كان في موجه كده ترند جامد جدا موضوع الالماني طبعا، وما زال يعني رحت اتعلم الماني عشان عايز اسافر المانيا، وكانت فيزا تبع المانيا البحث عن عمل وبتاع.
2: حلو.
3: فاخدت الكورس فعلا، رحت السنتر وكنت شاطر جدا جدا على فكره.
2: حلو.
3: وبعدين حصل الكوفيد. طبعا الكوفيد حصل فقلب الدنيا وغير الخطط وطبعا بقى التعليم بقى اونلاين. طبعا تعليم اللغه اونلاين ده
2: مش احسن حاجه
3: يعني. فالموضوع
2: باظ
3: باظ. بعدين بقى الحمد لله ربنا كرمني ورسيت بلد تانية، بس يعني
2: بس وقتها اللي هو انت كان بالنسبه لك انا عملت مجهود كبير جدا في الالماني فيا جماعه.
3: طبعا
2: ورسمت
3: انا بقوله بقى صح، بس اللي انا بقوله حالا ان انا الالماني برضو ستيل لسه عندي شو يعني عندي البيزكس.
2: حلو.
3: فلو انا لسه عندي فرصه ان انا اسافر هتعلم موجود. اسرع مش هجيب من الاول. دايما ببص للموضوع بنظره ايجابيه، اي تعليم في الحياه اصلا مفيد حتى لو مش هتستخدمه.
2: صح.
3: يعني لو حد هيتعلم مثلا هندسه مثلا وبعدين طلع حاجه تانية او اشتغل في حاجه تانية، التعليم ده في نفسه كان كويس ما فيش حاجه يعني. ده موقف. في موقف ثاني لما انت قلت لو واحد بيبذل مجهود مع حد وبتاع، فانا بساعد هنا الناس يعني المصريين اللي يجوا مثلا جديده او حاجه في موضوع الشقق والكلام ده، بس في الاخر بيطلعوا يعني لا مؤاخذه مش كويس. ما بيقدروش
2: الجدعانه اللي كانت اللي انت عملتها
3: والله. يعني يجوا يعني انا يعني بيبقى جاي من الاول مش عارف حاجه وبتاع، واساعده واروح له اشوف شقق والله
2: كمان. ده انت من الناس النادره اللي موجوده في الغربه، يعني دايما اسمع انه في الغربه اللي هو كل واحد يا باشا انا اصلا جاي على
3: بالظبط
2: معايا شويه حاجات فانت مش هشاركك فيها، انا تمام قوي كده.
3: وهو جاي ويجي اصلا ما يعرفش غيري فيخرج معايا في الاول واعرفه على الناس والكلام ده، وهوب يقوم سايبني وخارج بقى خلاص مصاح الناس الثانيه
2: وصحابك اللي انت اصلا معرفك عليهم وخلاص. شكرا.
3: اوكي. ايه يا عم ده؟ مش الدرجه دي بس يعني يعني وخلاص بقى شغل. انا عنديش مشكله ان الناس تصاح الناس الثانيه
2: عادي، بس اللي هو انا معاك وبرده يعني انا معاك من الاول. ده انا اللي مأجر لك الشقه اللي انت بتعزمهم فيها دي. ده انا اللي جايبها لك. ما هي هي الفكره ان هو فعلا الجدعانه انت ساعات لما انت بتبقى اصلا دي شخصيتك بتبقى عاملها ومش مستني مقابل، ولكن لما بتلف الايام واللي هو انت بقى مثلا محتاج او مش محتاج مثلا شويه تقدير او شويه اللي هو افتكرني بحاجه، بتحس ان هو مش حاجه لذيذه، اما ما تبقاش مش فاكرني خالص كده كاني ما
3: يعني.
2: اللي هو محتاجه بس شكرا مثلا ولا اي حاجه. ف متخيلة
3: يعني, يعني يسأل يعني من يعني حتى لما يجي الشغل مثلا يجي يسأل على يعني يسلم
2: اي قول لي اشرح لي الموقف. ايوه فهمك جدا ماشي. طب تعالى خلاص نلعب الجيم. انت ايه اللي كمل الاسعاف ده؟
3: والله انا مراتي حتى بتقول انا قعدت في مصر 30 سنه ما سمعتش اسعاف. كام شهر سمعت الاسعاف؟
2: ايه الاسعاف ده كله من ساعه ما اتكلمنا؟ ربنا يستر. طيب قول لي بقى لو معاك في الشركه عدد الموظفين تلته بيساوي 88 يبقى الشركه بتاعتك فيها اكتر ولا اقل من 280 موظف؟
3: اقل.
2: برافو عليك. ماشي تعالى نكمل. هقول لك ثلاث معلومات وقول لي ايه المعلومه الغلط. اوكي. درجه النجاح في الامتحان بتكون من 50%. الفايز بالمركز الاول بياخد ميداليه ذهبيه. التنس من الالعاب الجماعيه.
3: التنس؟ لا طبعا انت غلط. التنس من الالعاب.
2: برافو. طيب الفيلم ولا الاغنيه؟
3: لا الفيلم.
2: فيلم عن طفل بيتوه من امه الفقيره وهو صغير وفي اخر الفيلم امه بتلاقيه بعد ما بيبقى غني جدا.
3: المولد.
2: ايه ده، ايه الشطاره دي؟ برافو. طيب أيوة. المولد. ليك في الامثال
3: يعني شويه.
2: طيب هقول لك مثل متلخبط وناقص كلمه وانت قول لي المثل الحقيقي. يا مربي في غير ملكك يا باني في غير.
3: يا مربي في ايه؟ معلش.
2: يا مربي في غير ملكك يا باني في غير.
3: في غير ملكك برضه ولا
2: لا؟ يا مربي في غير ملكك يا باني في غير وهي ناقصه كلمه. تعرف حتى أرضك. الكلمه ايه؟ لا مش ارضك
3: ولا حتى ارضك. يا باني في غير. يا باني في غير يعني انت باني في غير. في غير ايه مثلا؟ يا باني في غير.
2: هو بص هو هتبقى يا باني في غير ملكك لان هو متلخبط، فهو هتبقى يا باني في غير ملكك بس هتبقى يا مربي في غير ايه؟
3: ما انا قلت يا باني في غير ملكك. يا باني.
2: ايوه ما هي فاهم.
3: ماشي. يا باني في غير ملكك يا مربي. يا مربي في غير ايه؟ يا مربي في غير ايه؟ يا مربي في غير والدك.
2: ايوه ولدك.
3: يعني
2: برافو.
3: ابنك.
2: ايوه برافو. شوف ازاي. شوف الدنيا.
3: هل انت كنت متوقعه ان حد يعرف المولد ديت بسهوله؟
2: لا بصراحه ما فيش اشطر منك يا نور. تحفة.
3: في الافلام. لا انا في الافلام.
2: تجنن. نورتني يا نور والله ويومك حلو.
3: والله انا مبسوط جدا.
2: شكرا ليك
3: بجد.
2: شكرا ليك جدا.
3: مش مصدق بس مبسوط.
2: لا. لا اليوم يبقى حلو ان شاء الله وتحصل فيه حاجات ألذ. شكرا ليك.
3: انا خرجت من بولت الاستيميشن والله.
2: يا نهار ابيض. يا من بولت الاستيميشن عشاني دي حاجه كبيره جدا. شكرا يا نور والله. صباح الفل. باي باي. باي. طيب ماشي. في بقى زي ما كان نور بيقول كده المجهود اللي انت ممكن تبقى بتبذله حاسس مع الاشخاص. علاقة حب جميلة حسيت انه انت ضحيت وعملت ورحت وجيت ومشاوير وهدايا وده بديب والحاجات دي كلها وفي الاخر الشخص مع اول موقف جي قال لك لا والله. وبعدين انت بتبقى بتبذل المجهود ده وانت فعلا ما تبقاش مستني حاجه لو انت شخص فعلا محب وجدع وكل الكلام ده اللي هو انا مش مستني حاجه يعني انا كنت بعملها من باب ان انا عايزة اعملها بس في الاخر كان مجهود ومحدش شافه فده جزء البني ادمين. طبعا القصة الاسطورية اللي بتحصل في كل حتة وكل الناس دايما بتقولها المجهود اللي انت ممكن تبذله في شغل في او مش في شغل خاص بيك في شركة مثلا معينة او في مكان انت كنت شغال فيه مجهود بقى انزل اجازات انزل شيل شغل مكان بني ادمين تانيين شيل روح وتعالى واعمل وما بتتكلمش في حاجة ومش عارف ايه بعد بقى سنين يا عيني. يعني الفكرة انه انت بتبقاش سنة سنتين هو انت تعالي بقى بعد 10 سنين ايه بقى؟ في مجهود وفي سهر الليالي وفي قصة كبيرة حصلت انا فين؟ لا والله انا في الجنين. مفيش حاجة بقى اللي هو ما وصلناش لحاجة. لا والله محدش قالك ما انت ما اتكلمتش ليه؟ دي برضو من اصعب الحاجات اللي بتحس ان مجهودك راح على الفاضي لما تبقى بذلت مجهود وحد يجي يقولك لا والله ما محدش طلب منك احنا كنا فاكرينك انت اللي عايز تعمل ده. هو انت ليه ما اشتكيتش؟ ما والله لو كنت اشتكيت من 10 سنين كان زماننا في حته مختلفه بس انت اللي ما جيتش اتكلمت فما هقول لك ايه. فدي بتبقى صدمه اللي هو طب فعلا فعلا بعد كل ده. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن تبقى فيها مجهود شويه بتبتدي بقى تتعلم بقى لو انا اتعلمت بقى طب لما تروح شغل تاني او لما خلاص السنينك اللي جايه تبتدي تتعلم بقى اللي هو انا ايه والله على قد عندي مشكله هقول ما مش عارف ايه هعمل. فبعتوا لي على 015 59 55 1006 هقرا المسجات بتاعتكم حالا. ناس كتير حاسه ان بعت مواقف محتاجين نتكلم فيها. فلو حسيت ان في موقف او حاجه معينه حاجه عملت فيها مجهود كبير ولكن بالنسبه لك راح على الفاضي، ما جابش النتيجة اللي كانت في دماغك المطلوبة اللي كنت رسمها، واتعلمت منه ايه؟ تعالوا يلا نستفيد من بعض.

0: علاء الشيخ، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
1: مره حد قال لي لا مش حاسينها، يعني مش ودي مش هتفرقع.
2: ليه مش هتفرقع؟
1: وعملنا فكره شقيه
2: بجد،
1: ده انتوا اللي شقيه بقى بالاي اي. رساله لكل المستمعين، سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سامت يوم 3 و4 يونيو في هارت ورك ماونتن فيو اي سيتي بالقاهره الجديده. كرييتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
3: رقم التسجيل الضريبي 5548613999.
4: نجوم اف ام ونال اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملة معاكم في ممنوع الجد ولسه بنتكلم على فكرة المواقف اللي عدت بينا وحسيت انك بذلت فيها مجهود والله مجهود يحترم وعملت خطة ما تخرش المية وحسيت انك ماشي في الطريق الصح ولكن اكتشفت انه لا في خطة تانية مكتوبة لك. حسيت ايه يعني استفدت ايه اتعلمت ايه؟ احمد متولي صباح الفل عليك. في برضو عجبني اختيارك للموضوع شكرا والله يعني نعم جاي على الجرح ولكن بنتعلم عشان نتعلم نسمع قصص بعض فنعرف ايه. وبتقول لي دي ندى انا عموما بشوف ان الفرص التانية في اي موضوع بيبقى قليل قوي وبحذر جدا مش اي حد يستاهلها. انا عامة مش في حوار يعني بالذات الناس اللي حوالينا سواء علاقات اجتماعية وعاطفية وكده بحس ان احنا المفروض لازم نتعلم يعني لازم نتعلم. انت عملت حاجة لشخص وحسيت ان والله الحاجة اللي في شخصيتك دي الناس بتستغلها وحصلت مرة واثنين وثلاثة احنا ليه بندي فرص تاني؟ يعني انا مع ان احنا نبقى فيه تسامح ودنيا حلوة ونبقى بندي فرص تانية وكل الكلام ده ولكن يبقى فيه شوية تعليم من اللي فات. مش معقول انت بتكرر نفس الغلط هو نفسه نفس الحاجات اللي انت عملتها مع شخص واستغلها او ما قدرهاش او مش عارف ايه بتعملها هي تاني يا زكي تاني. فلو انت لازم تبقى على الاقل بتتعلم شوية تبقى عندك كده شوية انه طب انا مش هتعامل بشخصيتي دي غير لما اتأكد ان هو شخص يستاهل او شخص مش هيفهمها غلط او شخص هيقدر. اما في ناس ايه نفس الغلط نفس القصة والله ناس صحابي اللي هو انا القصة دي سمعتها فين قبل كده انا سمعت القصة دي قبل كده وانت قلتي برضو هو غيرهم I can fix him وقلتي كل الحاجات دي وهبقى تمام وهو العوض كل مرة بسمع نفس الموضوع فايه اللي بيحصل. ماشي في ده سامح صباح الفل عليك وعايز صبح على بنتي سارة. حاضر اشغل لكم اغنية حالا ربنا يخليكم لبعض. في اسلام بيقول لي الحاجة الوحيدة اللي بشوفها ميزة اني عمري ما قلت ان مجهودي راح على الفاضي حتى لو اللي عملته ما حسيتش بنتيجته دلوقتي بكتشف بعدها ان لا هو النتيجة هي موجودة وبتظهر بس ايه ربنا ما بيضيعش مجهود حد. ودي برضو انا حاجة يعني انا كده ما بشوفش ان في مجهود بيضيع على الفاضي. انت اتعلمت حاجة في الطريق ممكن ما تبقاش وصلت للي انت عايزه ولكن او اللي كان في دماغك ولكن اولا انت اتعلمت حاجة وحاجة زي ما يعني بيتقال كده ايه بالطريقة الصعبة انت ما جاتلكش بالجهز اللي هو لا انت في حاجة يعني اتعلمتها كويس قوي وفي نفس الوقت بتكتشف بعدين ان الخطة او النتيجة اللي انت وصلت لها احسن بكتير من اللي كانت في دماغك لو احنا عملنا مجهودنا صح. عبد الله من الرياض اكبر درس اتعلمته في الفتره اللي فاتت ان فكره اهو اي كان فيك سام دي مرهقه جدا وفي الاخر برضو مجهودك وطاقتك هتروح على الارض مفيش حد بيتغير الناس اتملت بالتروماز وانك تتعامل مع حد بالشكل ده بتخرج من العلاقه دي انت كمان عندك تروما فالاحسن ان الواحد ينفست في نفسه مش في حد. صباح الورد صباح الفل عليك يا عبد الله وانا مع ده جدا. اولا لا يعني انا عمري ما هستثمر اللي هو في شخص عشان يتغير اللي هو بقى انا يلا هاجي مجهودي كله وحياتي كلها انا هغير لك حياتك وهخليك بني ادم احسن وهغير الحاجات اللي مضايقاني فيك دي. لا هو لو مش عايز يتغير مش هيتغير مش هيتغير جسوت مش هيتغير وهيفضل انت عمال تبذل مجهود كبير جدا وفعلا بقى بيبقى مجهود على الفاضي. الحاجه الوحيده لو هنبص الموضوع بطريقه ايجابيه انك المفروض تبقى بتتعلم انه لو الشخص ده خلاص ما فيش منه امل والدنيا باظت ان اللي بعد كده ما نعملش ده بقى ان بعد كده انت مناسب ليا يلا بينا نشوف النصيب مش مناسب باشا فرصة سعيدة جدا جدا روح بقى تغير بقى ما تغيرش مش قصتي خالص مش موضوع انا ومش حدوتي. فابعتولي على 015-59-55-1006 لو عديت بموقف انت دلوقتي فاكره او حاجة في حياتك كده من الحاجات المهمة اللي هو بذلت فيها مجهود وما روحتش لنفس النتيجة. ممكن أقول لكم الأغنية إن شاء الله نلحق ناخد تليفون. أغنية باللغة العربية الفصحى بتقول إيه؟ بيت يا أيها البيت اخبرني يا أيها البيت أين ذهب عشاق البيت. سهلة يعني هو البيت دي ما هتعرفنا الأغنية. فبعتولي على الواتساب عشان نلحق ناخد تليفون ونكمل الجيم. يلا بينا.

0: ماشي، تعالوا نشوف المجهود. النتائج ما كانتش عاجبك قوي، ما راحش على الفاضي، ولكن النتيجه كانت مختلفه عن اللي في دماغك. معايا مريم.
1: اهلا اهلا
0: اهلا اهلا يا مريم، عامله ايه؟ صباح الفل، ايه الاخبار؟
1: الحمد لله. انت انا تمام،
0: كله تحت السيطره، امان
1: الحمد لله.
0: طلعنا بره،
1: طلعنا بره
0: بجد ايوه يا رب، عشان ايه انا كم الناس اللي بكلمه لو انا بس في الميتنج وخارج بحس ماما عشيقه جدا. كلميني بقى بعيد عن المدرسه.
1: لا تعوض.
0: طيب قولي لي بقى مريم، هل في اي حاجه حسيتي انك بذلتي فيها مجهود او كنتي رسمها بشكل معين ولكن بعد المجهود حسيتي انه لا؟ ما
1: كتير بقى، يعني خدي مثلا من صاحبه فاشله تقعدي تبعديها عن الشخص المؤذي،
0: طبعا
1: تستمري فيها،
0: طبعا
1: تسيبي بيتك وتنزلي ويو ار سترونج والكلام ده الاخر، فاهمه؟
0: لا فيش
1: هدلدل في الارض.
0: انا كلمته بس احنا رجعنا لبعض، اصل هو قال لي هتغير
1: كلمه اللي تجيب جلطه.
0: بس انت ايوه شلت البلوك، انا بس هشوفه عايز ايه، انا هنزل معاه بس اشوفه عايز ايه، اللي هو هيكون عايز ايه.
1: انا فيها دكتوره نفسيه سنين يعني.
0: ايوه انا بكره قوي الموضوع ده،
1: وتسمعي وتسكتي وتلاقي نفسك انا شلت البلوك.
0: فخلاص طب امشي بقى من هنا، مش ما تكلمنيش تاني، اعملي لي انا بلوك بقى.
1: بالظبط.
0: طب وفي حاجه بقى، في حاجه بقى انت اتعلمتيها او في شغلك، او بما انك برضو بتكلمينا من قطر، هل مثلا في السفر في اي حاجه؟
1: السفر الناس كلها مش حلوه، يعني في بالك بتبقي لما تكوني مش في بلدك الناس بتتعامل مع معاكي ان هم لو انت فشلتي هم، او لو اثبتوا فشلك هم كده نجحوا.
0: طبعا
1: يعني مش كل واحد بيشق كاريره كده بايديه، لا هو العكس، هو انا هحاول امسك على التانيين غلط بالذات في الشغل.
0: اوكي
1: انا ابقى كده الشخص الناجح اللي ما حصلتش.
0: ده في مصر برضو عادي،
1: وللاسف ساعات يعني
0: ده في مصر عادي،
1: لان ساعات هم اللي بيكسبوا. وفي مصر
0: لو انت لو ركزت في شغلك نفس تركيزك في شغلي انك تطلعني غلطان، والله هتروحي في حتت حلوه جدا. لكن هو لا، انا جاي لك انا الشغل بتاعي انت دلوقتي.
1: ايوه بالظبط، حسبي الله بقى خلاص.
0: بس مريم مش عايزين نقلب المواجع. فانت حاسه ان هو انت برضو ممكن
1: تبقى شويه فرفشه.
0: ايوه بالظبط، فاحنا ايه عادي جدا، يلا تعالي نلعب الجيم. بلا مش عارف ايه، وان شاء الله عند الله.
1: هو الاستثمارات غلط افري باش.
0: ما انا حسيت من كلامك كده. طب انت عامه حاسه في الغربه اللي هو انت ممكن تبقي مثلا استثمرتي شويه في الشغل بس عشان الناس دي الموضوع بيبوظ او كده؟
1: ده اللي حاسه يعني. يعني عالميه، بس هي الناس بتكبر بسرعه. بس انا الفكره ان انا قعدت 8 سنين مثلا في نفس القسم، لانه كان بيكبر، فانا كنت مستنيه لما القسم يكبر
0: ماشي
1: اكيد انا هيبقى ليا
0: مكان
1: ابديت او ابديت معاه. فقعدت 8 سنين حرفيا
0: على الامل ده،
1: معلش غير ان انا بشتغل زي الحماره. وفي الاخر المانجمنت كلها لما طبعا القسم كبر اتغيرت، فبقوا عايزينك تقضي كمان سنين من عمرك. فحسيت ان لا، انا كان المفروض اشوف نفسي
0: تهربي من
1: التانية
0: من بدري
1: وما انساش نفسي على امل انا اللي واهمه نفسي بيه، يعني محدش وعدني بيه.
0: عامه ده مشكله ناس كتير،
1: يعني شباب كتير قوي يعني في الفتره دي.
0: معلش
1: يعني بقى لي 15 سنه منهم 8 سنين بقوا كده.
0: يا نهار ابيض.
1: تخيلي.
0: معلش يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يعوضك بحاجة أكبر بكتير من اللي أنت كنت شايفاها دلوقتي. ساعات إحنا بنزعل على حاجة اللي هو بتبقى بالنسبة لك الدنيا كلها، واللي هو إزاي وما جاتليش وأنا خلاص ضيعت شبابي وعمري بس ربنا شايل لك حاجة أكبر بكتير إن شاء الله.
1: ونقلت في حتة ثانية، حسيت إن أنا ما عملتش ليه كده من زمان.
0: كله بيجي في وقت. أيوه أنا فاهمة جدا، أنا بحاول أصبرك طبعا. إن أنا يعني أنا فاهمة اللي أنت فيه، ولكن بتبقي في الوقت ده بتحس اللي هو لا خلاص ربنا جابها في الوقت المناسب، التوقيت بتاع ربنا هو أنسب حاجة، فانا تمام. تبقي اكتسبتي خبره، فهمتي اكتر، مش عارف ايه.
1: يمكن لو جت قبل كده ما كنتش
0: بالظبط بالظبط. فالحمد لله. كده كده برافو يا مريم. ماشي تعالي نلعب الجيم. وقولي لي بقى الاغنيه ايه.
1: داري يا داري يا داري،
0: روحوا فين حبايب
1: الدار. هي الوحيده اللي بتعيط عليها.
0: ايوه كل الامهات كل الامهات ما عملناش حاجه. طيب
1: بنكوش هشغلها لها.
0: لا يا بنتي انا ما نعملش كده. طيب تعالي هسالك اسئله ماشي، ولازم اجابتك يكون فيها اسم راجل.
1: ماشي.
0: ايه اكتر فيلم بتحبيه؟
1: عوكل.
0: حلو. اكتر مسلسل؟
1: استني ازاي
0: اكتر ساتر.
1: البخيل وانا ما اعرفش.
0: لا في حاجات كانت عن الجاسوسيه, مسلسل عن جاسوسيه رأفة الهجان. ماشي. اكتر اغنيه
1: نمبر 1
0: ايه؟ نمبر ايه الاسم في نمبر 1 ده؟ مش اسم,
1: هو اسمه
0: لا لا عايزه اسم حقيقي.
1: استني هقول لك.
0: ماشي.
1: بصي انا كنت بسمع المكالمات كلها واعرف الناس بتنزل عليها
0: بقى وعامله نفسها
1: ازاي بيغلطوا.
0: كلكم بتقولوا لي كده
1: هذا الموقف.
0: كلكم مصطفى ابو حجر. اكتر اغنيه في حاجات اللي محمد
1: اغنيه شادي
0: شادي
1: بتاعت فيروز. انا وشادي
0: هي يعني. ماشي ماشي ماشي ماشي. اكتر اكله
1: باسم راجل.
0: أم علي. أكتر مدينة. آخر سؤال.
1: إيه ده؟
0: أكتر مدينة أي مكان.
1: اسم راجل.
0: محافظة.
1: بورسعيد.
0: ماشي الحمد سعيد. لله والله مصدق. بورسعيد سعيد. إيه؟
1: أنا عارف أنا دخلت الميتنج
0: أصلا. اسم راجل ده. لا بس فرفشك بس شويه كده مريم عشان ايه تخش لهم الميتنج بقى تقول لهم تعالوا. أيوة تعالوا لي. تعالوا لي. صباح الفل يا مريم ويومك حلو.
1: صباح العسل.
0: ونورتيني
1: كلمتيني وبحبك جدا.
0: ربنا يخليك يا رب. يومك جميل. شكرا لك قوي.
1: انت كمان.
0: باي باي باي. ماشي. حاسه ان قصه مريم دي خصوصا اللي هي في الشغل والصحاب برضو بس في الشغل اكتر قصه عدت علينا كلنا اللي هو انت بتبقى قاعد في الشغل حاسس انه الدنيا بتكبر فانا هستحمل وهشيل معاكم وهستحمل الشغل الزياده وهستحمل اللخبطه وبتاع علشان لما هنكبر كلنا. ولكن يعني اوقات كتير مش ده اللي بيحصل اللي هو لا احنا كبرنا بقى انت خليك بقى او احنا كبرنا بس يعني انت لسه بس استنى عليا شويه فبتحس انه طب ليه طب ليه طب ما كنتوا سبتوني طيب انتوا لا رحمين ولا خليين رحمه ربنا تنزل. بس زي ما كنت بقول كده هي الحاجات بتيجي في وقتها. بحس انه الارزاق وخصوصا في الشغل بتبقى بتيجي في وقتها وقت ما انت تكون جاهز فاضلها عندك الخبره الكافيه. ساعات بنغلط غلطات كده في بدايه الحياه لا بيبقى في وقت معين ما ينفعش تغلط الغلطات دي. ربنا بيديك الوقت كده اللي هو ايه اغلط براحتك اتعلم اندم علشان لما بأهلك لحاجة كبيرة تبقى خلاص قدها بقى اللي هو لا الغلطة دي كنت ممكن أغلطها وأنا أصغر من كده دلوقتي لا أنا بقيت فاهم كل حاجة ده يا رب يعني يا رب نبقى اتعلمنا. ماشي. حد بيقول لي ده مين مريم برضو بدون تفاصيل كنت مخطوبة وفسخت خطوبتي ومن الموقف ده اتعلمت أحب نفسي قبل ما أحب غيري. حاسه ان انا عارفه الموقف ومن ساعتها وانا بسعى لتحقيق احلامي ونشكر ربنا مجهودي في العلاقه الفاشله دي ما طلعش على الفاضي. يعني كويس انك واصله للمرحله دي. هو لازم يبقى فيه شويه اشخاص كده في الحياه يحسسوك بقيمه نفسك شويه اللي هو ما تقدر نفسك كده شويه انت اجمد من كده بكتير واحسن من كده بكتير والمجهود اللي انت بتبذله ده انت اولى بيه وخليك كده مركز في نفسك وهيجي لك الحد اللي يستاهلك. يعني كل الحاجات دي للاسف في ناس كتير لازم اللي هو تعدي بالشخص الوحش اللي يخليها تدرك ده. كنت ثانوية عامة وتعبت جدا طلعت من الاوائل وفي الاخر دخلت كلية زي اللي جاب مجموعة كلية بالظبط وكله زي بعض فقلت يا ريتني ما ضغطت نفسي كل ده. دي نجلاء. بس كان زي ما كان بيقول نور من شوية فكرة التعليم بالذات انا بحس انه هي ما فيهاش مضيعة للمجهود. انت اتعلمت اللي هو حتى لو حد فعلا درس هندسة وبيشتغل في حاجة بعيدة عن هندسة بتلاقي ليه طريقة في الشغل كده يقول له مهندس قوي فيقول لك انا درست هندسه فعلا بيبقى في تنظيم معين او في طريقه تفكير معينه. فبحس المجهود اللي في التعليم لا مش بيروح بصراحه. في حاجات كتير ببذل فيها مجهود ومش بوصل لنتيجه مرضيه والحاجه اللي مش ببذل فيها مجهود بتيجي بسهوله فوصلت لقناعه اني ما تعبش نفسي. دي مسره. مش عارفه ما مش معاه قوي القصه دي ما اعرفش انا بحب المجهود في حاجات تبقى ارزاق جت كده ولكن لا بحس انه في شويه كده الحاجات الحلوه بتيجي بمجهود. مها من هولندا صباح الفل عليكي. في مادونا ناشي صباح الفل عليكي برضو. محمد حجازي انا غيرت من قسم في الكليه لقسم تاني عشان صديق ليا ما كانش شاطر في القسم اللي انا دخلته لكن انا كنت شاطر عادي في القسم اللي دخلته، والقسم بتاعه قاعد يعيط ويزن عليا احول معاه واساعده، فقلت مش مشكله، والقرار ده بعد كده دمر مستقبلي، ودلوقتي انا ما اعرفش عن صديقي ده حاجه ولا بيسال فيا. دي حاجه وحشه جدا بصراحه، ما عنديش اي حاجه ايجابيه في الموضوع. دي حاجه وحشه جدا، وبحس دايما لا يا جماعه في حاجات هي مش سفريه، يعني في حاجات كده اللي انا ممكن اجي معاك فيها ماشي عادي، بس في حاجات لا مش هينفع. نينا، شكرا يا نينا، صباح الفل عليكي. شهاب، قلت اسمك يا شهاب اهو. شكرا، صباح الفل عليك، واتمنى ان احنا ايه نبقى بنقول حاجه كده فيها اي استفاده. ماشي، من تونس وديما اتابعكم. ده طب الاسم ايه؟ دعاء، ماشي دعاء، صباح الفل عليكي. عبد الرحمن، ماشي صباح الفل. في كمان ده اللي خدناه من هندسه، المهندس راح المهندس جه. يا جماعه اسلام، اسلام ركز في الشغل، انا موجوده. السادات، احمد صباح الفل عليك، بيقول لي اكتر مجهود مبذول العلاقات مع الاخرين، وعايزه ابارك لمنتخب مصر الناشئين امبارح عمل عظمه، الف الف مبروك. ماشي، انا مش متابعه جيده يعني. فعامه بس عشان ايه في الاخر كده، عشان احنا خلاص الوقت بيخلص مننا، فكره المجهود، عمر ما في مجهود بيضيع على الفاضي، تعبك مش بيضيع على الفاضي. رساله امل كده لينا كلنا، انه دايما هيكون في فايده اي حاجه ومشكله انت بتعدي بيها وبتطلع منها. بيعمل حاجه كده بالابحاث العلميه، يعني بتقول انها حاجه زي المرونه العصبيه كده، ان مخك بيعمل زي ابديت لنظام التفكير، فالمفروض تفكيرك بيتغير، مسارات عصبيه جديده بتخليك اذكى اقوى في المرات اللي جايه، وان المجهود الضايع ده ممكن يبقى اسمه فشل مفيد كده، اللي هو لو انت ما خدتش النتيجه النهائيه اللي بتتمناها، ولكن كسبت خبره، كسبت فنان مبدع، فعقلك وشخصيتك ممكن يبقى بيتغيروا انك تتفادى اخطاء بعد كده، وهو ده طريقة التعليم. ولكن هي الفكرة بس انك تحسب الحسبة صح، ارجوكوا ده اللي اقدر اقوله، انك المفروض تتعلم ازاي تحسب الحسبة الصح، امتى توقف وتقول لا انا ماشي في الطريق الغلط، انا محتاج يا اما راجع حساباتي يا اما انسحب وامشي، لا ده مش طريقي، ما يبقاش فيه استخسار المجهود. ده اللي هو خلاص مش بعد ما وصلت لكل ده همشي دلوقتي، لا لازم يبقى عندك شويه ذكاء وشويه خبره كده، انه لا يا جماعه هو كفايه قوي كده، المجهود ده كفايه قوي عليه كده وانسحب، او انا بس محتاجه اغير طريقه تفكير، وانه لا دي تحديات وان شاء الله هوصل للنتيجه اللي انا عايزها. فهي بس محتاجه ايه تحسبها صح علشان ما تزعلش، يعني هو ما فيش حاجه هتضيع وما فيش مجهود بيضيع، وكده كده اللي مكتوب لك هيجي لك، ولكن عشان بس تتضايقش. اوكي ماشي، يوم تلاتة ان شاء الله حلو عليكم، واشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.

0: في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
1: وبحكي لك عن الأيام
0: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيش معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم لعبة حلوة.

0: تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: 11 صباحا على نجوم اف ام.
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين الى قطاع غزة.
3: قافلة المساعدات الإنسانية 206 تتوجه إلى قطاع غزة.
2: الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في لبنان وتدعو لإتاحة الجهود الدبلوماسية.
3: وزير الخارجية يستعرض في لقاء مع الصحافة الكورية جهود مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز الاستثمار في مصر.
3: وزارة العمل تعلن عن توفير 4504 من فرص العمل ب 77 شركة خاصة في 14 محافظة.
2: التعليم تعلن بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في المدارس.
3: التموين تعلن استمرار صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات لمن تخلف عن الموعد.
2: وزارة السياحة تؤكد المتابعة المستمرة لخطة عودة الحجاج عبر لجان ميدانية ومنظومة تتبع إلكترونية.
3: نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة سهام جلال التي وفتها المنية عن عمر ناهز 54 عاما.
2: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمواجهة البرازيل وديا.
3: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يا صباح الورد والجمال والفل والياسمين على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام وكل الناس اللي بتتفرج على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده من ساعه الحظ, ساعه حظ جديده وساعه حظ بعد العيد. يا ترى جايبه لنا ايه؟ كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين وبخير. يا رب يكون العيد كان عيدنج عليكم, كان كده كله سعاده وانبساط. عرفتوا بقى تسافروا, عرفتوا تقعدوا, المهم تكونوا عرفتوا تتبسطوا باي طريقه انتوا بتحبوا تتبسطوا بيها او حاسين ان هي دي الطريقه المناسبه كده ان احنا نتبسط مع بعض ونشوف قرايبنا, نشوف صحابنا, نشوف ننام. ناس كتير جدا نامت في العيد, كانت محتاجه النومه دي. يعني اي طريقه تكونوا ارتحتوا بيها وحاسين كده ان انتوا فريش وداخلين على الشغل تاني وانتوا قادرين. ليه؟ لان انا عارفه ان الموضوع ده بيأثر في ناس كتير جدا ومش قادرين نقوم السرير. احنا خدنا بقى اجازة 7 ايام ولا كام, فاللي باشا احنا عايزين نقعد. فيا رب كده يكون ايه, عملنا كل الحاجات دي واتبسطنا, ويا رب دايما تكونوا بألف خير وسعادة وجمال. عشان افكركم, انا كل يوم حد وثلاث بكون معاكم من الساعة 11 للساعة 12 الصبح, او يعني ظهرا من 11 الصبح ل 12 الظهر. انا ندى فليفل, وساعة الحظ دايما بنقعد نلعب فيها كده ونشوف ايه بالظبط اللي هيحصل في حياتنا من الكوتس اللي بتجيلنا. مش ايه اللي هيحصل في حياتنا, ولكن الكوتس اللي بتجيلنا كده وطالعة في حظنا يا ترى هتكون ايه. طيب انا ببقى اول سعيدة حظ, وغيرناها علشان خاطر الاستاذ مجدي اللي يسمعنا ما كانش عاجبه ان انا ابقى الضحية الاولى. انا ببقى اول سعيدة حظ, بيطلع لي حظي بقى, بنشوف بيطلع فيه ايه. ف حاسه ان ممكن اطلع اسمعكم اغنيه وبعدين ارجع اشوف حظي. ايه رايكم نطلع نسمع عمرو دياب الطعامه ونبتدي بقى على طول؟ صباحكم زي الفل.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ساعة حظ جديدة وساعة حظ أكيد مختلفة بعد العيد، يا رب يكون العيد كان لذيذ عليكم. طيب أنا سعيدة الحظ الأولى، هشوف هيطلع في حظي إيه النهاردة. نختار بالأرقام، رقم تكون بتتفائل بيه بتحبيه، رقم عيد ميلاد، رقم سنة اللي مولود فيها، رقم بتتفائلوا بيه بس وخلاص، أي حاجة. أنا هختار رقم واحد، مش عارفة ليه بس رقم واحد، محدش بيختاره دايما، رقم مظلوم معانا. يلا نلف عجلة الحظ برقم واحد ونشوف هيطلع لنا ايه. اوكي، بحب جدا لما بيطلع لي حاجة من فيلم، جملة من فيلم، وبالذات انا طلع لي من احمد زكي. احمد زكي برضو ليه جمل في افلام، افلام كانت بتبقى مكتوبة حلو، يعني بجد افلام كانت بتبقى معمولة ومكتوبة ومدروسة وبيبقى ليها دلالات وعلامات كده تحت السجادة كده زي ما بنقول، فانت صعب تفكر في الافلام، في افلام كده زمان عندنا بصراحة. طيب، ما قدرتش تضحك ما تدمعش ولا تبكيش، وان ما فضلش معاك غير قلبك اوعى تخاف مش هتموت هتعيش، ده من فيلم هستيريا. اوكي، تعالوا نقراها تاني. ما قدرتش تضحك ما تدمعش ولا تبكيش، وان ما فضلش معاك غير قلبك اوعى تخاف مش هتموت هتعيش. حلوه، انا اول مره اسمعها وحلوه. ليه؟ عشان في حته كده اللي هو عارفين الحاجات اللي هي بتبقى انت مش لازم يبقى عندك حاجات كتيره في الحياه علشان تبقى حاسس انك سعيد ومبسوط والكلام ده. انا تمام، انا بحب الحاجات دي، عايز يرموني في الحاجات دي انا اقعد فيها. انا بحس انه هو الواحد فعلا ممكن يبقى عنده حاجات كتيره قوي وفلوس كتيره جدا وبيوت واراضي ومش عارف ايه، او شغل كويس او ناس حواليه او كذا، بس مش عارف يبقى مبسوط او مش عارف يبقى سعيد او مش عارف يبقى مرتاح مع نفسه او مش عارف. ففي حته كده انا بحس اللي هو خلاص اوكي، انت كده كده هتفضل عايش، فانت تلاقي السعاده في الحاجات الصغيره جدا اللي بتعرف تتبسط بيها، واللي تعرف تقعد تبقى مع نفسك مرتاح وسعيد. يعني بقولش طول الوقت يبقى باترفلايز وحاجات لذيذه في الجو، يعني انا بقول بس انه في كده حاجه اللي هو انت كده كده. طبعا انا خدت الموضوع في حته تانية يا جماعه، اوعى تخاف مش هتموت هتعيش، بس انت كده كده هتعيش، فانت تعيش وانت سعيد او مرتاح على الاقل حاجه مختلفه. ماشي، انا في حاجه انا حسيتها بس مش عارفه اقولها، بس تمام يعني هتوصل. طيب تعالوا نشوف مين بقى بعت لنا بارقام ايه النهارده. مين ممكن رقم 22؟ صباح الفل يا رب، صبحنا. شوف انا بحب بقى الناس اللي فاكره. عبير، صباحك زي الفل يا عبير، صباح الخير على احلى ندى، بليز انت وعدتيني تشوفي حظي. ممكن رقم 22؟ طبعا من عناية الاثنين. تعالوا نشوف رقم 22 لعبير هيقول ايه. اوكي، رقم 22 طلع فيه كوت لنجيب محفوظ: قد تكون الرحلة التي تخاف خوضها هي أنجح رحلات حياتك، فثق بنفسك. اوكي، سقفة أستاذ نجيب معلش، لأنه دي اللي هو الحاجة اللي ممكن تقعد تقولها لنفسك كل يوم في كل قرار، في كل خطوه بتاخدها. انت ممكن تبقى خايف من حاجات فيها او مش حاسسها مش مدروسه كفايه او فيها ريسك او فيها مخاطره او فيها اللي هو طب ما يمكن ده ما يبقاش احسن حاجه. بيبقى في كده وقت بتقعد تفكر في مليون حاجه قبل ما تاخد الخطوه وقبل ما تسيب نفسك وتعمل وخلاص. انا ما بقولش ما تحسبش الحاجه، احسب الحاجه، بس في ساعات المخاطره بتبقى مطلوبه، وفي ساعات الحاجات اللي بجد هو المثل اللي بيقولها اللي تخاف منه ما تجيش احسن منه. ليه؟ لانه بجد ساعات اللي انت بتبقى خايف منه ده وبتقعد تدرسه جدا جدا، ده بيبقى اكتر حاجه سبحان الله ربنا كاتب لك فيها خير، وربنا كاتب لك فيها حاجه هي خطيرة وهي اللي يمكن تشقلب مسار حياتك مثلا، أو تشقلب مسار حياتك بطريقة حتى بسيطة يعني، بس في حاجة هتحصل، في حاجة لذيذة جدا كمان هتحصل. فقد تكون الرحلة التي تخاف خوضها هي أنجح رحلات حياتك. فثق بنفسك، ما تقللش على فكرة من قيمة ان انت تعرفت او ان انت تعرفي تعدي في حاجة جديدة. في ساعات الناس بتخاف ان هي تعدي في حاجة جديدة، في ساعات بتخاف ان انت تروح واخد قرار، يا لهوي طب ما ده القرار ده اسيب البني ادم ده دلوقتي، يا نهار اسود طب ده انا اعمل كده، طب وبعدين ده انا هبقى لوحدي، ده انا هبقى كذا. مش عارفك انك لما تبقى لوحدك مش هتطلعي اجمل حاجه فيكي واجمل حاجه فيك، علشان هتعرف تبقى تتعرض لمواقف جديده مختلفه، هتعرف تتعرض لنسخه مختلفه من نفسك، هتعرف فيها وانت بتخوض تجارب جديده، هتعرف فيها حاجات اجدد عن نفسك، وهتعرف فيها انت اتطورت ازاي في العلاقه اللي كانت مبهدلاك او مبهدلاكي لمده سنين دي وانت مش عارفين تخرجوا منها، او علاقه بمديرك، حتى علاقه صداقه، علاقه او اي حاجه مبهدلاك ومش عارف تطلع منها. بيبقى الخوف ساعات ان احنا اذا انا اطلع من الحاجه دي طب انا هعمل ايه بعدها؟ لا، هتعرف تعمل حاجات كتيرة جدا بعدها. ده بالعكس، ده الحاجة دي ممكن تبقى مسكاك لورا أساسا وزقاك لورا بدل ما هي بتزقك لقدام. وبس الخوف من فكرة فقدان الحاجة هي اللي ساعات بيخلينا لو إيه ده أنا مش هعرف أدي بعد الحاجة دي. ده بيبقى حاجة كده ديفنس ميكانيزم من مخك بيزق بيه الحاجات اللي هي الأفكار اللي ممكن توديك لحتت أحسن، بس المجرد أنه عايز يقعدك في الكومفورت زون، في الحتة الأمنة اللي هو يعرفها، عشان هو خايف من المخاطرة أو خايف من حاجة جديدة. ممكن تبقاش مخاطرة أصلا، بس هو خايف من أي حاجة جديدة. ليه؟ لأنه الحاجة الجديدة بتستدعي أن الواحد يبقى عنده ذهن حاضر وأنه يفكر ويبقى بيرفلكت مع نفسه ويبقى بيشوف مع نفسه هو أنا وصلت لفين وأنا عملت كويس ولا لأ، ويبقى بيواجه نفسه. الحاجة الجديدة بتحتاج منك مواجهة مع نفسك. الواحد بيبقى ساعات خايف ومش قادر على المواجهة دي، وتعبان أصلا من مواجهة، تعبان من الحياة مثلا، إن هو يبتدي بقى يواجه نفسه، يا لهوي أنا هعمل كده تاني دلوقتي وهخوض في حاجة جديدة تاني دلوقتي، وانت ما تعرفش إن ممكن يبقى مفتوح لك سكك مرعبة في جمالها، ممسوكة بس لمجرد إن انت قاعد في الكومفورت زون. ففكر فيها. 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتولي عليه. وكمان ما تنسوش ان احنا بيبقى عندنا الفقرة المهمة جدا، وهي فقرة الألعاب والغناء والحركات. فتعالوا نسمع أستاذ في الدنيا حسين الجسمي ونرجع نكمل.

يا ندى، الكوت بتاع نجيب محفوظ فيج قوي وابليكابل على مليارات البشر. منطقي، يعني ينفع يتطبق عادي على مليارات البشر. هو مش فيج على فكره، هو مش فيج، هو عام، هو جنرال قوي قوي، يعني هو فاهم لو قد تكون الرحله التي تخاف خوضها هي انجح حالات حياتك، فثق بنفسك. ايوه، هو بس هو يتطبق على حاجات كتير قوي في حياتك، بس هو مش فيج، هو عام قوي، تقدر تحطه على مليون حاجة في حياتك. فصح مثلا أحمد سعدي، صباح الفل عليك يا سعدي، ودايما كده منورنا في البرنامج. طيب ساعة الحظ، صباح الخير عليك يا ندى، فعلا كلام نجيب محفوظ صحيح، عجبني والله كلام أثر فينا كلنا الحمد لله. أنا أحمد سعيد وبسمعك من السويد، وعايز أعرف رقم 7. صباح الفل على السويد، أنا ما أعرفش الرقم، الساعة عندكم الساعة كام دلوقتي، ولكن يعني شكرا أن أنت متابعنا بشكل عام. يعني تعال نشوف رقم 7 عشانك بيقول إيه يا ترى. اوكي، طلع في حظك فولتير وهو بيقول من تسبب في سعادة انسان تحققت سعادته. I love it. ماشي، انا تمام. من تسبب في سعادة انسان تحققت سعادته. انا حاسة انها كمان ممكن، معرفش ليه اول حاجه جت في دماغي، عارفين لما، معرفش، مش عايزه اوديها في الحته دي، بس اول حاجه جت في دماغي ان انت لو نفسك في حاجه قوي تدعي بيها لغيرك مثلا، فتروح ربنا يعني، او مثلا ملائكه تقول لك فلك مثلها مثلا، حاجه كده. انا حسيت اللي هو لا، هودي الموضوع في حته يا جماعه عميقه اكتر، بس بجد في كده حته اللي هو لما بتتمنى حاجه لغيرك حلوه بتحصل لك يعني، او بيبقى اللي هو كانه من جمال وطهارة كده نفسيتك وسلكانك، خلينا نقولها كده، الكون كده فاهم بيروح، طب ما انت كمان خدها بالمرة يعني، تمام حلوة يعني. فمش عايزة يعني بقى اللي هو عايشين في يولو بقى وحاسين ان احنا تمام قوي، احنا كلنا حلوين وكده، عشان الناس ساعات بتجز من الحاجات دي او بتجزع يعني منها، ولكن في حتة بجد انه عادي لو بتتمنى الخير لغيرك غالبا هيحصل لك انت كمان، عشان نفسيتك سالكة من الاخر، متطهرة كده وحلوة وسالكة وحلوة. فحلو حلو فولتير. فولتير ملوش اي علاقة طبعا، انا بس حولتها الى شيء معنوي اكتر يعني. طيب لسه مكملين على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، ولسه عندنا ارقام كثيرة جدا وعندنا كوتس كثيرة جدا جدا، تقولوا لنا الارقام احنا نبعت لكم على طول، او اقول لكم على الهواء على طول ايه الكوت اللي طلع في حظكم النهاردة. طيب في مسجز كثيرة، ولكن عايز افكركم كمان ان بداية من اللينك اللي جاي ممكن ناخد تليفونات، فابعتولي قولولي لو عايزين اكلمكم علشان تطلعوا بقى المواهب غنائية، معلومات عامة، شوفوا انتوا تحبوا ايه النهاردة وهنبقى مع بعضينا فيه. عايز اصبح على ناس كتيرة جدا بتبعت، لاني عارفة ان انا مش هلحق اقرأ او اقول لكل الناس دول الارقام بتاعتهم، ولكن صباح الفل يا جميله، انا تيتي وديتي عايزه رقم 3. حاضر، هحاول اعمل كده. وندوشه، ايوه طبعا، صباح الفل عليكي يا ندوشه حبيبتي، كل سنه طيبه ويومك جميل زيك ان شاء الله. حاضر، هشوف لك رقم 32 كمان. كنفاني، بصبح عليك صباح الفل والجمال يا كنفاني، على طول منورنا في البرنامج. وكمان صباح الفل يا ندى، ده من رقم اخره 730. وكمان صباح الخير يا ندى، انا اول مره ابعت لك بس بحب البرنامج بتاعك قوي، وبصبح كمان على ملك شديد وبقول انا بحبك قوي قوي، ده ملوكة حبيبة قلبي طبعا، ده من ملك يحيى. طيب صباح الفل عليكي وشكرا ان انت اخدتي خطوة وبعتلنا. حسن مكملين على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، تامر عاشور وهنرجع.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا بعيد حلوة أبوه جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

Ufak!

0: تاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: احنا لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه هنبتدي بقى ندخل في فقرات اللعب واللذاذة، ونشوف الناس اللي صحية معانا كده عايزة تصحى أكتر وعايزة تلعب وعايزة تورينا مواهبها زي آلاء كده. نقول لها صباح الخير. صباح الفل يا لولو.
1: صباح الفل يا ندوش،
0: عاملة ازيك؟ عاملة ايه؟
1: الحمد لله كويس.
0: الحمد لله. طب انتي صحية بدري ليه مبدئيا كده نفرفش مع بعض؟
1: رايحة الشغل للأسف.
0: طب عملتي في العيد؟ طب بعد للأسف دي
1: نمت برضو للأسف.
0: نمت؟ دي حاجة جميلة للأسف. انتي بتهزري؟ ده الناس بتستنى الأجازة دي تنام. انا بتشتغلي ايه؟
1: انا بشتغل دكتورة.
0: دكتورة ايه؟
1: دكتورة علاج طبيعي.
0: هنحتاجك يا لا قريب، هنحتاجك دايما بشكل عام. يعني شغلتكم صعبة جدا على فكرة، عشان تبقي عارفة. زيها انت بتحتاجي تعملك بقى انت كمان صح؟
1: بقى يعني بعد ما اعالج الناس كلها بحتاج بقى ايه
0: حد يعالجك.
1: أنا مصحفة كده اتعالج.
0: انا حاسه برضو. طب انت شاطره قد ايه في الاغاني يا لولو؟
1: يعني ان شاء الله خير. يلا بينا
0: نشوف باذن الله. طيب ماشي، هنرتب الكلمات بتاعه الاغنيه اللي انا هقولها دي. خلاص هوطي لك المزيكا دي عشان بس ايه تبقي مركزه كده. اصدق في ادوب حبك اتمنى تحلف لي و استنى.
1: هي دي بتاعت واما صح؟
0: ايوه واما.
1: اتمنى احلف لك ولا اصدق في حبك واستنى.
0: ايوه. طب لا دندنيها كده قوليها صح. لا لازم تقوليها صح معلش عشان اسقفك.
1: اتمنى احلف لك واستنى
0: تحلف ولا اصدق. تحلف
1: اتمنى او تحلف يا صدق اصدق واستنى واتمنى في حبك
0: وادوب في حبك واتمنى. صح. صح برافو عليكي. ماشي. طيب واحدة تانية. ماشي. طيب في عليك عيون انا الكون اجمل الله سحرها على الله شفتها على. صعبة قوي.
1: صعبة قوي خصوصا ان هي مش مكتوبة قدامك. فاهمة؟
0: ايوه فاهمة. طب استني ماشي هقولك تاني. هسهلها شوية. ماشي. عليك عيون أجمل.
1: لا بتصدق ولا بتخون؟
0: لا أنا كده وديتك في بعيد. لا استني عليك. ماشي خلاص بلاش. الكون عليك عيون أجمل الله على سحرها شفتها. طب بلاش هي صعبة، هي مترتبة صعبة قوي. استني. أجمل عيون في الكون
1: يعني دي أولها أجمل عيون؟
0: أنا سهلتها قوي بقى كده. أجمل عيون في الكون وبعدين في سحرها
1: أنا شفتها الله عليك على سحرها.
0: والله عظيم أنا طيبة جدا.
1: أكيدا.
0: طب أنت كنت عايزة رقم كام يا آلاء؟
1: كنت عايزة رقم 16.
0: ليه رقم 16؟ يوم عيد ميلادك؟ في أنهي شهر؟
1: 16/5.
0: إيه ده كل سنة طيبة. تميتي كام؟ أنا مش عايزة تقولي، بلاش تقولي.
1: لا عادي 34.
0: يا رب العمر كله. ما عارفش ليه الستات بتقعد تبقى بالنسبة لها فكرة السن دي حاجة محرجة قوي ان هم تقولوا.
1: لا ما ينفعش نقولها وكده، بس يعني عموما جيل التسعينات كله بقى خلاص بيقول عشان كلنا مش فاهمين ده كل ده حصل امتى وازاي. بس يعني
0: حصل انا فاهمة قصدك جدا.
1: ايوه الوقت عدى وانا على المخدة. فاهمة.
0: بس انا عايزة اعرف حاجة، ايه رأيك في الثلاثينات بما انك عديت 4 سنين فيها؟
1: والله يعني انا مبسوطه فيها عشان حاسه ان انا بقيت ناضجه اكتر.
0: صح
1: الحقيقة.
0: صح
1: حاسه ان انا اتغيرت كتير عن العشرينات يعني.
0: اما تنصحها قوي وبتهدي كده في حاجه بتحصل بتبقي اللي هو ايه
1: الدنيا بتولع من حواليكي وانت عادي خلاص
0: تمام
1: خلاص
0: ما احنا عايشين وهنموت تمام
1: كله رايح.
0: فاهمه جدا. ابدا. طب استني اشوف لك رقم 16 يا لا اصبري. ماشي نحطه عجلة الحظ ونشوف. طلعلك مثل شعبي. اوكي بصي بقى بيقولك ايه. اوعى تمشي في الغلط وتقول مضطر، ما هو ما ينفعش تلبس شتوي وتقول الجو حر.
1: بس دي غريبة جدا بس تمام.
0: لا انا عايزه اعرف دي ممكن تبقى ليها علاقه في حياتك ازاي. انا مش عارفه، استني اقولها تاني. اوعى تمشي في الغلط وتقول مضطر، ما هو ما ينفعش تلبس شتوي وتقول الجو حر، ما انت برضو يعني ما تستسكى يعني. ايه بقى الموضوع ده
1: جدا؟
0: ايه دي علاقه ازاي باي حاجه في حياتك؟ ارجوكي قولي لي.
1: والله بحاول افكر بس يعني حاجه غريبه
0: قوي. في اي حاجه في حياتك بتحسي ان انت اللي هو عارفه، مش عايزه اقولها ليك كده عشان طبعا عيب، بس عارفه اللي هو ما تعملي حاجه وتقولي هو ايه اللي انا هببته ده؟ فاللي هو كده، هل انت الشخص اللي هو بيعمل حاجات دي كتير وبعدين يرجع اللي هو يا لهوي انا عملت ايه كده، ولا لو انت على طول كده مركزه وعارفه بتعملي ايه وبتاع؟
1: يعني ممكن ساعات بس مش كتير بتحصل، بس يعني
0: فكري فيها وبيرجعي وبيرجعي من حد الجاي قولي لي ايه اللي حصل.
1: خلاص هقعد مع نفسي كده.
0: صباحك زي الفل يا لولو.
1: صباحك قمر وعسل ان شاء الله.
0: ربنا يخليكي. يلا باي باي.
1: باي.
0: طيب يا جماعه لسه عندنا مساحه نلعب مع بعضينا، ولسه في ناس جميله عماله تبعت لنا صباحكم زي الفل. تعالوا نطلع ناخد اغنيه وارجع اقول لكم ايه اللي حصل بالصدفه، طبعا لانه النهارده يوم الثلاث، يوم اللي حصل بالصدفه، وبعدين ممكن ناخد كمان تليفون كمان. حواء

0: طبعا من لكم ايه بقى يا جماعه؟ والله انتوا تقلقين علينا يعني، مش معقوله بيري عايزه تكلمنا وبعدين الناس تبعت مسجز عايزين نكلمكم عايزين نكلمكم كلمينا كلمينا وبعدين اتكلم ما تردوش. مش معقول تسيبوا تليفوناتكم في اوقات مهمه. فما فيش بقى الكلام ده. بيري كلمتك، ملك كلمتك، ما عنديش اي رسائل تانية. طب خلاص تعالوا نقرا شويه طيب من المسجز وارد عليكم وبعد كده نحاول نرجع نكلمكم تاني. مين بقى اللي كان لسه عايزين يعرفوا حظهم؟ صباح الخير، انا مريم من دبي، اول مره اشارك في البرنامج الصراحه واحب اعرف رقم 8. شكرا جدا لاي حد بيقرر يبقى اول مره يشارك في البرنامج. دي حاجه يعني تدخلوا على قلبي كده بسعاده، يعني بتدخلوا على قلبي السعاده. اوكي رقم 8 مريومة، صباحك زي الفل ويا رب ما تبقاش آخر مرة تشاركيت البرنامج. تعالي نشوف. ماشي، طالع في حظك حكمة بشكل عام. جميع العلاقات تحتاج إلى سوء تفاهم لاكتشاف مدى صلابتها. يعني تسقيفة بقى من هنا لبكرة، من هنا لبكرة بكرة. ليه بقى؟ عشان انا بحس في ناس بتبقى سعيده جدا ان هم ما عندهم، احنا ما بنتخانقش خالص الحمد لله. يعني دي مش حاجه، انا اعتقد يعني ان هي مش حاجه تسعد اي بني ادم. الخناق لليفل برضو، لليمت، في ليمت. يعني احنا عندنا كده حته اللي هو ان انت لما بتشد مع حد او انتوا الاثنين تشدوا مع بعض او بتشوفوا حاجات كتيرة. مبدئيا بتشوفوا معدن البني آدم، بتشوفوا البني آدم ده في وقت الزعل، في وقت الغضب عامل ازاي. لأن ناس كتير جدا بتبان بأصلها ومعدنها بيبان وقت الغضب. مش ناس كتير، هو أصلا أصل الناس بيبان وقت الغضب، وقت الزعل، وقت العصبية، وقت الخناق، وقت الخصام. قد ايه البني ادم ده جاف، قد ايه البني ادم ده ممكن يبقى حاد جدا، ولا ممكن يبقى عطوف بس في نفس الوقت احنا متخانقين، ولا هو احنا لما هنتخانق هيسحب منك الحب كانك واحد معدي في الشارع ما يعرفكش، ولا لما هنتخانق هيبقى في مساحه انه انا لسه بحبك كبني ادم اصلا، مهما كنت انت ايه في الحياه بالنسبه لي، بس انا متضايق منك. بجد دي من اكتر الحاجات اللي ممكن توجع اي بني ادم جدا، او ممكن تخلي بني ادم ما عندوش ثقه في نفسه او ما عندوش ثقه في الحب، وبتقعد سنين على ما تفهم ان الحاجه دي بتوجع للدرجه دي. فكره ان حد لو زعل منك زعل شديد معين يسحب الحب، يعني الحب ده ما يبقاش موجود. احنا زعلنا فالحب اتسحب، فبقى فيه جفاء، في جفا، في الجفا في المعامله. وقت الزعل ده من اكتر الحاجات اللي بتعرفك ان العشره في مع البني ادم ده هتبقى صعبه جدا جدا. دي واحده من الحاجات. طريقه المصالحه هتبقى عامله ازاي، هنستنى على بعض قد ايه عشان نتصالح، برضو دي من الحاجات اللي بتبقى مهم ان انت تعدي فيها علشان تعرف احنا نعرف نرجع العلاقه زي الاول ولا لا. الناس اللي بيقول لك بقى الحاجه الصحيه جدا ان اصلا بعد الخناقات العلاقه الصحيه بعد الخناقات مفروض ان العلاقه اصلا بترجع يمكن احسن من الاول، بيبقى في درجه قرب كده احسن من الاول، لانه كانه عديت مايلستون وعديت حاجه كبيره مع البني ادم ده فقربته اكتر. ليه؟ لانه الخناقه بتخلي البني ادم كانه متعري شويه قدام البني ادم التاني. ليه؟ لانك بتفتح مشاعرك وتقول انا اتضايقت عشان حسيت 1 2 3 4 وده حسسني ان انا اتكسرت في 1 2 3 4 وعملت 1 2 3 4 فانا حسيت كده. فانت بتحس ان انت قررت تاكسبوز سنه كده حته من نفسك، فده بيخلي درجه القرب طبعا تزيد اصلا. ده المفروض. فجميع العلاقات تحتاج إلى سوء تفاهم لاكتشاف مدى صلابتها. دي حكمة تتحط على الرأس حقيقة يعني. ماشي، أنا هكمل بقية الأرقام وبقية الحاجات، ولكن تعالوا نطلع بريك. أنا الحقيقة مش عارف أكمل بقية الأرقام لأنه لازم أقول لكم بالصدفة، ولكن هطلعكم بريك سريع جدا جدا ونرجع بقى أقول لكم إيه اللي حصل بالصدفة المرة دي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
3: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بس خليني أصبح كده على حد جميل وقمر ويعني كده بني أدمة كده اللي هو إيه تحطوها حواليك وكده وتقعدوا حواليها تبقوا اللي هو في حالة سعادة عارمة. ملوكة ملك شديد صباح الفل عليكي تسمعنا تقولي صباح وشوفي لي حظي النهاردة. والله يا ملوكة أكيد حظك قمر زيك يعني صباحك زي الفل يا رب تكوني لسه بتسمعينا. أنا هقول بالصدفة ولو في وقت هقولك حظك طبعا طبعا طبعا هحاول أعمل كده على طول. ماشي ايه اللي حصل بالصدفه؟ ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفه هي عايزه تعمل ايه في حياتها او بتبقى لسه بتجرب بتبقى لسه بتعمل حاجات بتكتشف نفسها عايزه تروح فين عايزه تكمل فين عايزه تعمل ايه. وفي ناس بتبقى حتى في كارير معين وبتبقى اللي هو بتفكر انا عايزه اغير ده انا عايزه اعمل ده بس خايف اطلع زي ما كنا لسه بنقول من الكومفورت زون بتاعي او حاجه. في ناس كتيرة ما تعرفش ان في نجوم عالميين كانوا عندهم التخبط ده في الاول وكان عندهم احلام مختلفة خالص في الاول وبعدين سبحان الله الدنيا بتروح واخداك في حتة كده معينة اللي هو ايه ده يطلع بعد كده يبقى نجم عالمي واو زي جيسون ستيثم وهو ممثل عالمي يعني خطير. ما كانش حلمه التمثيل في البداية برضو خالص زي القصص اللي بنقولها بالصدفة ان الناس بيبقاش حلمها التمثيل وبعدين بالصدفة بيبقوا نجوم وده مش اللي هو خلي عندك حلم انك ممكن تبقى نجم في يوم من الايام لا لو انت مش عايز بس اللي اقصده انه في فرص بتبقى مستنيه الواحد في اي فيلد في اي كارير ممكن عادي ان هي تيجي في اي يوم من ايام حياتك وانت بتدور على حاجه تانية خالص زي ما حصل مع جيسون ستيثم. حصل ايه معاه بقى؟ كان حلمه ان هو يكون كان عنده حب لكره القدم رهيب وكان حلمه ان هو يكون لعيب كوره وعمال متأثر جدا جدا بلعيب كرة اسمه فيني جونز لكن ما حسش انه ده المجال اللي هو يقدر يحقق فيه نفسه خلاص وفضل يحاول يجرب في حاجات كتيرة مختلفة. قرر يتجه لعالم الغطس وقرر يبقى غواص محترف فضمن المنتخب البريطاني قرر انه يلعب وبقى في مع المنتخب البريطاني وكل ده وفضل في المجال ده حوالي 12 سنة كاملة فاللي هو يعني حد بقى خلاص هو في المجال ده و12 سنة يعني انت عندك خبرة مرعبة يعني. الصدفة بقى كان ليها دور مهم جدا جدا في حياته. ايه اللي حصل؟ أثناء عمله كغواص قابل حد من وكلاء العروض الرياضية واللي شاف فيه ملامح مختلفة جدا جدا وأقنعه إن هو يشتغل معاه في مجال الأزياء وراح بعد كده فعلا اشتغل في مجال الأزياء وعمل عروض للبراندز والماركات عالمية يعني كبيرة جدا ودي البوابة اللي فجأة حطت عليه السبوت لايت كده أو ضوء اللي هو إيه لأ ما تيجي نخطفك من عالم الأزياء لعالم السينما. ده اللي حصل انطلاقة حقيقية على إيد المخرج جاي ريتشي واللي رشحه للمشاركة في فيلم Lock, Stock and Two Smoking Barrels. إذا أول مرة أعرف الفيلم ده ماشي نبص عليه. ومن هنا بدأ نجم ومن هنا بدأ جيسون ستيثم إن هو يكون هو راح في حته كده مختلفه هو مش فاهم هي ايه. مع الوقت اخد خبره كبيره جدا جدا طبعا وبقى واحد من اهم افلام الاكشن في العالم عامه. ففي كده حته معينه ان هو ماشي ممكن ما تبقاش عارف انت بالظبط رايح فين او ايه اللي بيحصل بس اسمح للفرص وللحاجات ان هي عادي تخش في طريقك. ما يعني كل ثلاثه هفكركم بده عشان انا بفكر نفسي بيها كل مره انه كده يبقى في مرونه معينه ومرونه معينه لان الحياه تاخدك كده في ويفز مختلفه عن حياتك انت دي ساعات توديك لحته يمكن دي اللي كانت مكتوبه لك من الاول فهي الطريق كان لازم يعمل الويف الغريبه دي عشان انت تروح المكان ده بس كده. بيري رملي حاضر هكلمك المره الجايه عشان انت بعتي مسج وكمان هصبح على مينا رفعت صباح الفل عليك واي حد بعت لنا النهارده شكرا جدا لكل المسجز وصباحك زي الفل يا ملوكه لو لسه بتسمعينا وبس كده. حاسه انا كنت بجري في ماراثون علشان لازم الحق قبل الساعة 12. ولكن جماعة سيبكم مع حسام حبيب وكملوا يومكم بكل لذيذة ولطوفة. كل سنة وانتم طيبين، اتبسطوا بيومكم، خلي يوم لطيف ظريف. معكم ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشر ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز الاستثمار في مصر.
2: معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة.
1: قافلة المساعدات الإنسانية 206 تتوجه إلى قطاع غزة.
2: وزارة العمل تعلن عن توفير 4504 من فرص العمل ب 77 شركة خاصة في 14 محافظة.
1: وزير التعليم العالي يشهد توقيع شراكة دولية لإطلاق أول ماجستير للإدارة الرياضية.
2: التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس الإعدادية والثانوية الرياضية في 14 من يونيو.
1: التعليم تعلن بدء تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة في المدارس.
2: التموين تعلن استمرار صرف منحة الدعم الإضافية على البطاقات لمن تخلف عن الموعد.
1: وزارة السياحة تؤكد المتابعة المستمرة لخطة عودة الحجاج عبر لجان ميدانية ومنظومة تتبع إلكترونية.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.
1: منتخب مصر يواصل تدريباته في الولايات المتحدة استعدادا لمواجهة البرازيل وديا.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري.

0: للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: ولسه مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام.
1: ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ ما دام القلب بيغني.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأيس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
1: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير اداء الشركة القابضة للادوية والشركات التابعة لها.
2: مجلس الوزراء يعلن ارتفاع ايرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باكثر من 3 أضعاف خلال 8 سنوات.
1: وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز الاستثمار في مصر.
2: الهلال الاحمر المصري يعلن ان قافلة زاد العز رقم 206 لغزة تحمل 3237 طنا من المساعدات الإنسانية.
1: وزارة العمل تعلن عن توفير 4504 فرص عمل ب 77 شركة خاصة في 14 محافظة.
2: وزير التعليم العالي يشهد توقيع شراكة دولية لإطلاق أول ماجستير للإدارة الرياضية.
1: التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية في 14 يونيو.
2: التموين تعلن استمرار صرف منحة الدعم الإضافية على البطاقات لمن تخلف عن الموعد.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.
2: ميناء الإسكندرية يستقبل خبراء دوليين لدعم التحول نحو استخدام أنواع الوقود البحري الصديقة للبيئة.
1: ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد النبوي بعد إتمامهم مناسك حج هذا العام.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هما نجوم منتخب كوريا الجنوبية شمسون آسيا اللي بيشارك في كأس العالم للمرة الـ 12 في تاريخه والـ 11 على التوالي عشان يأكد أنه كبير القارة في السنين الأخيرة. كوريا الجنوبية اتأهلت مباشرة لكأس العالم من قارة آسيا بدون خسارة في التصفيات. أفضل إنجاز لكوريا الجنوبية كان تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 2002 اللي اتنظمت على أرضها لما عمل واحدة من أكبر مفاجآت المونديال في تاريخه. وفي نسخة قطر 2022 قدرت كوريا الجنوبية إنها تتأهل لدور الـ 16 لأول مرة من 12 سنة قبل ما يودعوا البطولة قدام البرازيل. أبرز هدافي كوريا الجنوبية في كأس العالم هو آن جونج هوان وسونج هيوم مين برصيد 3 أهداف لكل واحد. بيدرب المنتخب حالياً هونج ميونج بو واللي شارك في المونديال كلاعب ومساعد ودلوقتي كمدير فني. ميونج بو تولى المسؤولية بعد إقالة يورجن كلينسمان في يوليو 2024 والمفارقة إن هو صاحب إنجاز تاريخي مع الفريق لأنه أكتر لاعب شارك معهم في كأس العالم برصيد 16 مباراة في 4 مشاركات وكان قائد جيل التاريخي في 2002. أبرز النجوم هو قائدهم الحالي سون قائد توتنهام السابق ودلوقتي في لوس أنجلوس الأمريكي وكانج إن لي في باريس سان جيرمان وكيم من جاي في بايرن ميونخ.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت, التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير, هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم, ما بين الوهم والواقعية, هنشوف المشكلة فين, هنقف في ظهر بعض, هنسمع بعض, الآراء كلها مسموعة, حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات, نجاحات, إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها, بس كله بهدف واحد إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل وفد مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الامريكية الكبرى ويعرب عن تقديره لمحورية التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر وامريكا.
2: الرئيس السيسي يؤكد اهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار بالشرق الاوسط.
1: الهلال الاحمر المصري يعلن ان قافلة زاد العزة 206 تحمل لغزة 3,237 طن من المساعدات الإنسانية.
2: رئيس الوزراء يستعرض خطة تطوير أداء الشركة القابضة للأدوية وشركات التابعة لها.
1: مجلس الوزراء يعلن ارتفاع إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكثر من 3 أضعاف خلال 8 سنوات.
2: وزير الخارجية يلتقي ممثلي كبرى الشركات الكورية لبحث تعزيز الاستثمار في مصر.
1: وزارة العمل تعلن عن توفير 4,504 فرص عمل ب 77 شركة خاصة في 14 محافظة.
2: وزير التعليم العالي يشهد توقيع شراكة دولية لإطلاق أول ماجستير للإدارة الرياضية.
1: التعليم تعلن فتح باب التقديم للمدارس الإعدادية الثانوية الرياضية 14 يونيو.
2: التموين تعلن استمرار صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات لمن تخلف عن الموعد.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.
2: ميناء الإسكندرية يستقبل خبراء دوليين لدعم التحول نحو استخدام أنواع الوقود البحري الصديقة للبيئة.
1: ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد النبوي بعد إتمامهم مناسك حج هذا العام.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده.

خلاص هروح وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

نجوم FM على كيفك.

0: مت سبعة ساعة سبعة مع جيهان عبدالله يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم اف ام
2: بي يا باني؟ ابيكي شي وان بالمصري معاك في السكار.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟

0: عشرات المدنيين وتفشي الأوبئة في السودان.
1: مجلس الوزراء يعلن ارتفاع إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكثر من 3 أضعاف خلال 8 سنوات.
0: التعليم تعلن استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسي المقبل حتى 21 يونيو.
1: وزيرة الإسكان تتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية بمدينتي السادات والسويس الجديدة.
0: التموين تعلن استمرار صرف منحة الدعم الإضافي على البطاقات لمن تخلف عن الموعد.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.
0: ميناء الإسكندرية يستقبل خبراء دوليين لدعم تحول نحو استخدام أنواع الوقود البحري الصديقة للبيئة.
1: ضيوف الرحمن يتوافدون إلى المسجد النبوي بعد إتمامهم مناسك حج هذا العام.
0: هيئة قصور الثقافة تقدم 17 عرضاً ضمن الموسم المسرحي بإقليم القاهرة الكبرى.
1: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول تصميم، تحديث، تصميم.
1: عرفت فاهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم مصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد أهمية التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار بالشرق الأوسط.
2: الهلال الأحمر المصري يعلن أن قافلة زاد العزة رقم 206 لغزة تحمل 3237 طنا من المساعدات الإنسانية.
1: مسؤولون أمميون يحذرون من تصاعد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين والتطهير العرقي للفلسطينيين.
2: الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء مقتل عشرات المدنيين وتفشي الأوبئة في السودان.
1: وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون المشترك.
2: انعقاد الجولة

0: واستخدام أنواع الوقود البحري الصديقة للبيئة.
1: مصر للطيران تواصل جسرها الجوي وتسير 14 رحلة لعودة ضيوف الرحمن.
0: هيئة قصور الثقافة تقدم 17 عرضاً ضمن الموسم المسرحي بإقليم القاهرة الكبرى.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم على الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

هاف ماد وجع عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: النجمة أنوشكا في أجمد 7 الساعة 7 يوم الثلاث مع جيهان عبدالله.

0: ساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة مساء على نجوم فهم. وزير الخارجية بدر عبد العاطي يتوجه إلى طوكيو لبحث تعزيز التعاون بين مصر واليابان.
2: وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون المشترك.
1: انعقاد الجولة الأولى من حوار الاستراتيجي المصري الكوري الجنوبي.
2: وفد حكومي رفيع المستوى يتفقد معهد الكوزن المصري الياباني.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.
2: التعليم تعلن استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسي المقبل حتى 21 من يونيو.
1: وزيرة الإسكان تتابع عمل تطوير وعرف كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في مدينتي السادات والسويس الجديدة.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.
1: مصر للطيران تواصل جسرها الجوي وتسير

0: اكيد اكيد مش عامل كده. مساء الفل على كل مستمعي نجوم اف ام، كلام في الزحمه من الاحد للخميس، من 5 ل 7 اللي هو النهارده يعني. يا رب جندي مروان ادري معاك وعلى نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا رب؟
1: ازيك يا مروان؟
0: عامله اهاي جوزايمي
1: اريغاتو جوزايماس، اخبارك ايه؟ كونيتشيوا.
0: تمام كونيتشيوا،
1: اخبارك كويسه في الاجواء دي؟ انا عارفه دي مش اجواءك
0: خالص. هو يعني حتتك. ان شاء الله بكره تمطر امطار حمضيه.
1: لا ما فيش،
0: ونخلص من
1: الحر. يعني احب اقول لك ان بكره هتكون في درجه زياده، بس بقول لك ايه، في شويه سحب بكره يعني من اول الساعه 12 11 الصبح.
0: المشكله في حراره الجو نفسه، هي يعني مش الشمس، يعني حتى لو الشمس سحب ظهر وما بقتش مباشره علينا، الجو نفسه حر.

0: لو نفس السخن
1: اقعد في البيت
0: ما تعرفناش
1: اقعد في البيت وخلاص. مساء الفل على كل مستمعينا، حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الثلاث النهارده 2 يونيو. يا رب تكونوا كويسين ان شاء الله، كده ساعتين نحاول على قد ما نقدر في الحر ده نسليكم. درجه الحراره دلوقتي حالا 35، و35 دي هنا في اكتوبر، يعني معناها في الانحاء الثانيه من القاهره ممكن تكون ازيد شويه. النهارده بالليل هتكون 20، ويا سيدي الرطوبة 23% والهواء بسيط جدا 13 كيلو في الساعة بس كده. دي كده يعني مكتوب it feels hotter than the actual temperature، يعني
0: مكتوب كل الكلام ده
1: حر أكتر من الدرجة نفسها بس كده. وبكرة بكرة 36، بعده 36، يوم الجمعة 35، السبت 37، بعد كده هتنزل 33.
0: تمام
1: ماشي. مجهز ايه للحلقة؟
0: بنجهزك بقى، ما انت كنت في اجازه فنسيتي ايه اللي بيحصل.
1: لا انا مكمله الصراحه، انا قررت ان انا في دماغي هفضل مكمله
0: لسه شايله الفيشه.
1: خلاص ما جتش على يومين، فاهم يعني، اكمل كده وان شاء الله يوم الاحد نشوف الموضوع.
0: انت شوفي بقى لوحدك، انت شوفي.
1: عايزه اعمل كده ديل ان انا مثلا شهر 7 و8 انت تطلع بالهواء، وانا ما عنديش مشكله اطلع 9 و10.
0: مين قالك ان انا هوقف على 9 و10؟
1: خلاص
0: 11 و12
1: ماشي مفيش مشكلة،
0: كاملين
1: ماشي مفيش مشكلة،
0: بس
1: ما عنديش أي مشكلة.
0: تمام خلاص
1: ماشي،
0: اتفقي معاهم وقولي
1: معاهم.
0: اتفقي معاهم وقولي.
1: طيب 015-595-5006 ده رقم الواتساب، facebook.com/nogumfm. يا ريت تبعتوا لنا وقولوا لنا برضو لو في أي أبديت مرورية. هنرجع اللينك الجاي نسلم عليكم في شوية أخبار كده، مروان مجهزها كمان. نبتدي النهارده الحلقة بساندي ونرجع على طول بعد الفاصل، خليكم معانا.

0: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
1: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
0: أيوة،
1: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
0: أيوة،
1: من غير مصاريف.
0: أيوة،
1: وهتوصل في نفس اليوم
0: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك، وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
2: أغلى حاجة في مشروعك مش الأرض، الوقت. كل يوم تأخير بيأجل أرباحك. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في أهم المواقع في مصر بمرافق متكاملة وجاهزة على التشغيل. وفر وقت، وفر فلوس. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي، أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
3: نادر ناكوري، احكي لنا اكتر موقف ضايقك من الاي اي.
4: مرة حد قال لي
5: غيرت النجم، الشمس راحت من خليته يطير.
4: كل المستمعين سيبوا الابداع في حاله. لو عايز تشوف المبدعين اللي بجد، تعال الكرييتيف اندستري سوميت يوم 3 و4 يونيو في هارت وورك ماونتن فيو اي سيتي القاهره الجديده. كرييتيف اندستري سوميت، سيب الابداع لاصحابه.
6: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
7: نجوم اف ام ونال اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
8: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
7: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس،
2: يلا بينا.
1: طيب على واتساب حماده المصري، مساء الفل. عبد الهادي من الرياض، نبيل حماد، مساء الجمال. ايوه كده، اكتبوا المسج فيها اسمكم، يعني بغض النظر ان احنا عارفين كل حبايبنا اللي بيسمعونا. لا ما انا بقول ده، بقول حاجه كويسه. مها من الرياض، مساء الجمال عليكي. مساء الفل يا مروان، الحمد لله على السلامه يا رب. مساء الفل، احنا التيم بتاعنا احسن من التيم بتاع يارا، وبنقول لها الحمد لله على السلامه رجوعك من اليابان، وسلم لي على شله التطبيل ده اكيد. اسامه عوض الله كما توقع. والله اسامه احنا دايما بنقدم السبت، بس هم ما بيتعزوش.
2: ايه بقى؟
1: ما بيتعزوش. في كمان مساء النور، انا تايم بحبكم جدا. مساء الفل عليك يا تايم، اول مره تبعت لنا، بس ابعت لنا على طول. دي المسجز اللي جت حتى الان.
2: اوكي.
1: ايه؟ والله دي اللي جت فعلا.
2: حسيت كروت قوي.
1: لا لا، هو ده اللي اجى. اصل انت من ساعه ما جيتي امبارح الدنيا واقعه خالص.
2: بالعكس، هي الناس يعني استريحت، فاذن دلوقتي خلاص هتسمع.
1: ما هو مفيش مسجز كلها قليله يعني، مفيش. انا اسمي كنزي، بحبكم جدا وكنت وحشانه قوي يا يارا.
2: طيب للناس اللي في اسكندريه، بص، القومية للأنفاق، بداية التشغيل التجريبي لمشروع مترو الإسكندرية، مترو إسكندرية يعني، في مارس 2027. أعلن اللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن بداية التشغيل التجريبي لمشروع مترو إسكندرية أبو قير هيكون في شهر مارس 2027، وقال إن المترو الجديد ده هيكون مصمم ومجهز على أحدث مستوى عالمي، وإن المترو هيتكامل بشكل مباشر مع مشروع إعادة تأهيل وتطوير خط ترام الرمل الممتد من محطة فيكتوريا لغاية محطة الرمل لربط أحياء العاصمة الثانية بشبكة نقل جماعي وموحدة. فده طبعا أكيد للناس بتوع اسكندرية بقى،
1: دي بقى طبعا حاجة هايلة، يعني تسهيل لحاجات كتير.
2: بالظبط كده. فكده قلنا نبتدي بخبر ايه سريع كده أول الحلقة. ولسه معانا أخبار تانية، فخلينا نطلع فاصل سريع.
1: استني بس الرقم اللي آخره ده، تايم بيقول أنا بكلمكم ومحدش بيرد. هي يا را، بص يا تايم، يا را بتكره التليفون، تحبوش خالص، وكل ما حد يتكلم تقوم رافع السماعه وقافله. عارف الحركات بتاعت المسلسلات والافلام دي بتفرصه. فيعني مش عارف اقول لك ايه، بس للاسف
2: انت عارف انا ببقى مطمنه عادي، وانت بتتكلم الناس حافظه ان انت قد ايه بتكذب وانت على الهواء. كذاب يا كذاب. ربنا يسامحك. على طول كل كلامك كذب
1: وخداع، انت خدعتنا كلنا.
2: بس فهو كذاب يا جماعه، وما تصدقوش حاجه.
1: هو كذاب، انت بتعيديها.
2: انا باكدها مش بعيدها.
1: كمان
2: 0-15-5-9-5-5-1006 facebook.com/nugumafm. نسمع مروان موسى سريعا ونرجع على طول، خليكم معانا.

0: Out of Turkey.
1: طيب عندي خبر سريع.
2: يلا بينا.
1: يلا بينا. ونطلع فاصل ونرجع نقرا باقي المسجز.
2: يلا.
1: عمر مرموش يا سيدي بيكشف كواليس انتقاله لمانشستر سيتي.
2: سيبك تتكلمي على واحد صاحبك.
1: بص بقى عمر عمل ايه يا عمر.
2: بص ازيك يا حبيبي عامل ايه.
1: طيب عمر مرموش نجم منتخب مصر ولاعب مانشستر سيتي الانجليزي اتكلم عن انتقاله للدوري الانجليزي في حوار مطول مع مجله جي كيو ميدل ايست العالميه، وقال ان من وهو صغير كان حلمه ان هو يلعب في نادي كبير بالشكل ده، واتدربت كتير جدا عشان اوصل للمكان اللي انا فيه دلوقتي، ومشواري كله في الكوره كان تجهيز للحظه دي. اني العب وسط افضل لعيبه في العالم وانافس على البطولات، ولما جت فرصه الاحتراف كنت عارف اني جاهز، وانا من زمان مستني اوصل ل 18 سنه عشان احترف واحقق حلمي. وكنت بالفعل بلعب مع الفريق الاول في وادي دجله، لكن مع الوقت بقى واضح ان لازم اخد خطوه اكبر واروح مكان تاني عشان اوصل لاهدافي. اضاف بقى ان هو جاله عرض من نادي فولفسبورغ
2: الالماني، في الدوري الالماني،
1: وقضى هناك اسبوعين بيتدرب، وكانت خطوه كبيره جدا في حياته. بس يعني وقتها كان سنه صغير يعني. بس فبيقول انا خدت الخطوه ومشيت، والموضوع ما كانش سنه ولا اتنين، دي كانت رحله طويله بنيت فيها ثقتي بنفسي وعرفت قيمتي كويس. بس وعن المنافسه بقى قال ان الموضوع صعب فعلا، لكن في نفس الوقت بيخليك تطور من نفسك باستمرار، لانك عارف انك لازم تقدر تقدم افضل ما عندك طول الوقت، لان في لاعب تاني مستني فرصته. اكيد برضو انك تبقى لعيب كوره دي لازم يعني تخاف على
2: من الصغر، هي بتبقى من الصغر ان انت بتعودي على الالتزام، تخافي على نفسك.
1: هي انا متهيألي ده في اي حد لاعب رياضي في اي مجال رياضي
2: حقيقي.
1: كله يعني
2: ده حقيقي. في كمان رياضات، يعني اعتقد 95% او 99% من الرياضات ممكن تاخدي خصومات من فلوسك او تتجازي لو انت لعبتي رياضه بره واتصبتي. يعني مثلا لعبت كوره، بيلعب كوره في فريق كذا، ايا كان اسم الفريق، ما ينفعش يروح يلعب كوره مع اصحابه طول ما الدوري شغال في النادي او في دوره رمضانيه من غير ما يبقى واخد اذن.
1: اوكي،
2: انا هاخد اذن مثلا، انا هشارك في دوره رمضانيه يا جماعه مثلا. فالنادي
1: بس هو في حد بيعمل كده يعني؟ اكيد هما اللعيبه بتبقى خايفه على نفسها.
2: في لعيبه بتبقى يعني هو مش بيعمل ده بدافع وحش، هو بيبقى عايز يلعب كوره
1: بدافع وحش، بس انت في الاخر بتلعب كوره مع ناس
2: بس النادي بقى
1: مش
2: بيقول له
1: او
2: بيبقى بالظبط انت محترف عندي وانا بصرف عليك فلوس ودافع لك ملايين عشان تيجي. فلما انت تروح تلعب مع اصحابك وتتكسر او يحصل لك حاجه، ما انا كنادي خسران، فانا حجازيك ما تعملش ده.
1: زي ما احنا اديناك اذن ان انت تطلع معايا، ان انت جاي مع حد محترف زي اعلاميه محترفه فعشان نطلعك هنا اديناك اذن، فاهم؟ بس الحلو ان انت في الاخر بتتعلم، ودي
2: أنا جالي
1: اهم حاجه. كسرت لنا مايكات، كسرت لنا تابلتس.
2: انا جالي شكاوي كتيره ان الناس بقت بتاخد حاجات من الفرن والحاجه مش حلوه، خدي بالك الشغل بتاع الفرن.
1: 15 5955006 ده رقم الواتساب، هنرجع اللينك الجاي نشوف منين. نشوف الواتسابس بتاعتكم، نسمع عمرو دياب ونرجع بعد الفاصل.

شهر الأربعين فايز بماكينات قهوة أوكا من العبد. حمل الأبليكيشن دلوقتي واطلب بألف جنيه أو أكتر يكون فيها قهوة تركي العبد الجديدة وادخل السحب. بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. ترخيص 129 لسنة 2026 وجهز حماية المستهلك 208 لسنة 2026. تطبق الشروط والأحكام.

0: صاف مد وجهة عالمية جنوب البحر المتوسط من مجموعة طلعت مصطفى بناة المستقبل. رقم التسجيل الضريبي 760-420-653.
1: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيراً والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي أو أب ستور.

0: نجمه مع مروان قدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: شفت انت خلقتي ايه على الواتساب؟
2: خلقتي
1: وحش مش هنعرف. حماده المصري بيقول بقى مروان هيقدر يشيل البرنامج شهرين من غيرك؟
2: لا
1: يا مديره.
2: لا مش هيقدر يا حماده. كلنا عارفين بس مش راضيين نقولها يعني.
1: شايف الصمت اللي من ناحيتي عشان مفيش حاجه تقل. ايهاب رادي مساء الفل. علي فضل الله بيقول والله ثنائي ممتع وحشتينا يا يارا. بيجاملك علي طبعا.
2: كمان وحشتوني.
1: مساء الخير عليكم. انا ناجي المغازي وعايز اقول لدودو اني بحبها جدا. مساء الفل عليك يا ناجي انت ودودو. كريم السعيد من جده مساء الفل يا برنسات الاذاعه. الحمد لله على السلامه يا يارا.
2: الله يسلمك.
1: حاسين ان خالك بيسلم على التكي.
2: ليه يا اخي؟
1: في كمان مين تاني؟ عبد الهادي. والله يا عبد الهادي انا دايما بقول ده. هو كان بعت مسج بس بيقول كفايه كدب بقى يا جدعان.
2: على ان انت بتكذب؟
1: لا على ان انت فظيعه وشاطره وكل الناس بتحبك وكل الكلام ده. يعني عبد الهادي اهو الراجل اهو يعني ده عايش حتى في السعوديه. حس يعني في كذب باين طبعا.
2: هو بيطيب خاطرك وهو بيتكلم ان انت اللي كذاب
1: بيقول. ايوه ده حقيقي. بيقول حاجه على حمد ده حقيقي. طيب في كمان تايم بيقول انت حبيبي انا هكلمكم وردي عليا. موضوع المكالمات ده عشان يارا جنبها التليفون فهي ما بتحبش ترفع سماعة التليفون.
2: هقول لك نمرة مروان نمرة موبايل
1: 01.
2: ها
1: بس كده.
2: طيب انا عندي خبر او مش خبر هنصحكم شويه.
1: الله عليك.
2: الشعور بالخمول بعد الاجازه حقيقي وازاي تتخلص من هذا الشعور
1: ازاي بقى؟
2: بص بقى
1: كل الناس
2: كلنا بعد ما بنرجع من الاجازه مش بنبقى عايزين نرجع الشغل لكن ايه هو يعني مروان مش عايز يجي الشغل طول الوقت بس لكن بنضطر نرجع بس لما بنروح شغلنا بنحس بضغط او ممكن نحس بخمول وكاننا عايزين اجازه نستريح فيها من الاجازه قبل ما نشتغل وطبعا بتصطدم بكم الحاجات اللي بيكون وراك في الشغل والايميلات والروتين طبعا انت مالكش دعوه باي حاجه. الحالة دي مش بتحصل لك لوحدك دي بتتسمى او ليها اسم يعني اكتئاب ما بعد الاجازة وده حقيقي وموجود عند ناس كتير والمتخصصين بيقولوا ان الرجوع للواقع بعد الاجازة ممكن يكون صعب حتى لو كنت مبسوط في السفر لان مجرد الرجوع لنفس المكان ونفس الروتين بيرجع معاه احساس التوتر القديم او الاحساس اللي انت كنت حاسه قبل ما تسافر. المهم يعني في معالجة نفسية اسمها تيفاني جرين بتقول ان الاحساس ده ساعات بيكون ليه جذور اعمق زي ان انت تبقى عارف ان لازم ترجع الشغل والحياة العادية وفي نفس الوقت نفسك تفضل عايش جو الراحة والحرية اللي في الاجازة فده بيعمل صراع جواك بيخليك حاسس انك واقف في مكانك ومش قادر تتحرك. الحقيقة ان الاحساس بالحزن بعد الاجازة مش معناه ان فيك مشكلة ولا معناه ان الاجازة كانت مش حلوة ده بس فرق كبير بين جو السفر والجو الحياة اليومية والمهم هو ازاي بقى انت تسهل الانتقال ده ومع شوية تغييرات بسيطة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا بليز
2: تقدر تاخد احساس الراحة معاك في يومك العادي. بص بقى
1: اغسل اسنانك
2: ده اللي انت تعمل عشان ما تحسوش الاحساس ده. اول حاجة تعملها ان انت تعمل يوم راحة بعد الرجوع. الافضل انك ما ترجعش على الشغل او الدراسه فورا ان انت دايما تخلي في يوم او يومين فاصل ما بين الاجازه ورجوعك للشغل يعني ان انت بقى مثلا ترتب الشنط تغسل هدومك ترتاح شويه ده بيخفف الصدمه على جسمك ومخك وبيخلي الرجوع اهدى شويه فما ترجعش مثلا من الساحل على الشغل على طول. خد معاك حاجة من الأجازة دي تاني حاجة ممكن صورة من السفر مثلا تحطها قدامك أو تذكار صغير أو حتى تعمل أكل أكلتها هناك في البيت. الحاجات دي بتخليك تفتكر تفكر في إحساس الراحة من غير ما تسافر تاني. تالت حاجة
1: ماتش تشوبستكس قبل كده من هناك.
2: إيه
1: اصنجيتي دلوقتي.
2: لا معايا
1: صح. طيب انا عارفك.
2: بس انا عندي تشوبستكس كاستمايزد بتوعي من زمان يعني التشوبستكس اللي عندي
1: ضحكات شيطانيه متقطعه. قال لك انا عندي كاستمايزد
2: والله عندي باسمي
1: عندي عامله يعني. واحد قش وعامله واحد من شرطه الخشب
2: حديد بس معموله انجريف باسمي. اصل انت عارف لما بتغدى كل يوم
1: انا في الساشيمي
2: الرامن الواجي الرامن بتاعي. بص بقى طيب تجرب حاجة جديدة في الحتة اللي انت عايش فيها او المدينة اللي انت عايش فيها، مش لازم تسافر عشان تحس بالتجديد. بالتجديد ممكن تجرب مطعم جديد او مثلا مكان مشيت فيه قبل كده او شارع مختلف. التغيير البسيط ده بيديك احساس الاكتشاف. اوكي رابع حاجة تحط اهداف صغيرة. ماشي يعني بدل ما ترجع تغرق نفسك في الشغل كتير مرة واحدة، حط اهداف بسيطة زي ان انت تنام بدري او تخلص حاجة واحدة في اليوم، المهم ان انت تبتدي بهدوء. خامس حاجة خد بالك من احساسك، لو الاحساس بالتعب او دي مكمل معاك فترة طويلة ممكن يكون وراء ارهاق اكبر او ضغط نفسي، وساعتها الافضل ان انت تاخد الموضوع بجد وتراجع نفسك زي ان انت يا مروان تمشي، يعني ان انت تستقيل. كلنا هنأيدك في هذه الخطوة. والسادس حاجة ان انت تخطط للاجازة اللي جاية حتى لو لسه راجع، مجرد انك تفكر في الرحلة اللي جاية بتخلي مزاجك احسن ويدي احساس ان في حاجة حلوة مستنياك، وده بيقلل الضغط النفسي بشكل كبير. بس
1: انا احس ان انت بتقري لي انا الخبر.
2: عشان انت هقول لك ليه، علشان
1: 0-15-5-9-5-5-1000
2: مشاكلك النفسية
1: 3-8-3-5-0-22
2: قد كده مش عايز تسمع لنا.
1: تسمع لنا كمان تكلمي في صوت الجمع عن نفسك. احنا بعون الله. مين احنا؟ انا يعني.
2: المهم انا قلت كده اديكم كم نصيحة قبل ما نطلع فاصل في نشرة اخبار بعد شوية صغيرة، هنرجع نبتدي معاكم الساعة الثانية والاخيرة. 0-15-5-9-5-5-1006 فاصل ونرجع على طول، خليكم معانا.
3: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436408.
4: عايز

0: 7-5-6-3-4-4-8-0.
1: عندنا خبر حلو ب 5000 جنيه، استعدوا، الفرصة ابتدت دلوقتي ولمدة 3 شهور. 400 شخص هيكسبوا 5000 جنيه لما يستقبلوا حوالات على محافظهم الإلكترونية من خلال وكلاء ومراسلين البنك الأهلي المصري. يعني كل ما تستقبل حوالات بقيمة أكبر كل ما الفرصة تكبر.
2: يعني تحول على أي محفظة إلكترونية؟
1: أيوة،
2: سواء كنت عميل للبنك أو لا.
1: أيوة،
2: من غير مصاريف.
1: أيوة،
2: وهتوصل في نفس اليوم
1: برضو. أيوة، ما تفوتش الفرصة. لو حبايبك برا مصر كتير كلمهم من غير تأخير وخليهم يحولوا لك وإحنا هنكسبك. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.
3: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
4: وبحكي لك عن الأيام،
3: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي، نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي يتوجه إلى طوكيو لبحث تعزيز التعاون بين مصر واليابان.
2: وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لبحث تعزيز التعاون المشترك.
1: انعقاد الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي المصري الكوري الجنوبي.
2: وفد حكومي رفيع المستوى يتفقد معهد الكوزن المصري الياباني.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف خطط إعادة هيكلات الهيئة الاقتصادية.
2: التعليم تعلن استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسي المقبل حتى 21 من يونيو.
1: وزيرة الإسكان تتابع عمل تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بالمناطق الصناعية في مدينتي السادات والسويس الجديدة.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.
1: مصر للطيران تواصل جسرها الجوي وتسير 14 رحلة لعودة ضيوف الرحمن.
2: هيئة قصور الثقافة تقدم 17 عرضا ضمن الموسم المسرحي بإقليم القاهرة الكبرى.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مروان أدري ويارا جنجي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، وكالعادة طبعا دايما مروان بيكون منور الشاشة ومنور الاستوديو ومنور حياتنا بابتسامته اللي باينة دايما دي.
2: طيب الخبر ده عشانك يا يارا، لانه ده يديك امل حاجات كتير.
1: هتقول خبر سيرينا ويليامز؟
2: اكيد اكيد. يعني هي اصغر منك بسنتين.
1: كمان
2: سيرينا ويليامز بتعلن عودتها للملاعب في سن الـ44 بعد ما ناس كتير افتكرت ان مشوارها في التنس انتهى. أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز أعلنت عودتها للمنافسات الاحترافية وهي عندها 44 سنة. سيرينا ابتعدت عن الملاعب من آخر بطولة اللي هي يو اس أوبن اللي هي بطولة أمريكا المفتوحة في 2022، ومن وقتها ركزت على حياتها الأسرية ومشروعاتها الخاصة، ولكن يبدو أن حب اللعبة كان أقوى من الغياب. النجمة صاحبة 23 لقب جراند سلام، عندها 23 لقب.
1: يعني ما هتلاقيها بقى وحشتها
2: انت عندك 23 كوباية في البيت. يا 23 لقب جراند سلام، يعني مش بطولة الجيزة المفتوحة مثلا يعني. مهم هتبدأ عودتها في بطولة كوينز في لندن، وده هيكون أول ظهور رسمي ليها بعد ما يقرب من 4 سنوات بعيدا عن المنافسة. الخبر ده أثار حماس الجمهور وتحديدا جمهور التنس في العالم يعني، وخصوصا أن سيرينا بتعتبر واحدة من

0: أعظم اللاعبات في تاريخ الرياضة، وناس كتيرة بدأت تتساءل هل دي مجرد عودة قصيرة ولا بداية فصل جديد لوحدة من أعظم لاعبات التنس.
1: أكيد هي كانت عايز تعمل شوية فلوس، يعني هي قالت لنفسها انا خلفت وصرفت والعيال بقى
0: عليها اقساط،
1: العيال لسه في مدارس قد كده،
0: كانت شارية تابلت للولاد قبل بدايه المدارس، عايزه
1: وعايزه اشتري شاليه في في في ميامي.
0: سيدي باشا كملي كملي هزي
1: في ميامي عندهم
0: ميامي.
1: بس فهتلاقيها حبت تعمل شويه فلوس اكيد، يعني اصل
0: لكن انها تبقى حابه اللعبه عايز ترجع فعلا تلعب،
1: اكيد هي تعبت اكيد فكك. عايزه تعيش حياتها بقى، تاكل براحتها بقى
0: بيتز بقى وبراجر
1: مش تقعد بقى تاكل في يعني فراخ مشويه وخضار سوتيه، فاهم؟
0: كون ان انت سطحتي الصوره للمستوى ده،
1: لا انا ما سطحتش الصوره، انا
0: هبلغها عموما، انا هبلغها باللي انت قلتي عليها. هي الموضوع مش هياخد منها اصلا، هي بس باك هاند بالمضرب في وشك بس كده. تعيشي طول حياتك بتتكلمي
1: باك هاند، اكيد الباك هاند بتاعها مثلا
0: الحاجات دي.
1: شفت الفيلم بتاع ويل سميث على قصه سيرينا واختها اسمها ايه؟
0: مش فاكر، عشان سألتي سيرينا ويليامز و نوها ويليامز اعتقد سمر ويليامز
1: دم تقيل الحمد لله في نفس اللحظه. استنى بس سيرينا فينوس فينوس لسه صح فينوس ان سيرينا في فيلم ويل سميث مش فاكره اسمه كمان. انا معرفش انا بعمل ايه هنا، مش فاكره اي حاجه.
0: احمد مالك وهو ده المفتي وهو ده الاتربي.
1: المهم ان عن قصه حياتهم او بدايتهم اتعملت ودي كلها، وهو بيلعب
0: دور يعني ولا فيلم سينما؟
1: فيلم سينما. وهو بيلعب دور باباهم.
0: اوكي.
1: ودي قصه بجد يعني. هي بيست على
0: تعرف ان هم نيجيريين الاصل؟
1: لا ما تعمقتش
0: قوي. الاصول نيجيريه.
1: استنى بس افتكر موفي اباوت
0: موفي نايت توداي يا بنات.
1: لا بس مش مصدقه ان انا مش كينج ريتشارد.
0: كينج ريتشارد. اوكي King. الفيلم بتاع ويل سميث حلو قوي، دي اماني انور. واضح انها شافت
1: فيلم حلو قوي فعلا. انت لازم تشوفه، لو ما شفتهوش لازم تشوفه.
0: اوكي.
1: اسمه كينج ريتشارد.
0: وكان عمل بس ويل سميث يعني كذا حاجه يعملها ليها علاقه بالرياضه. كان عمل برضه كونكشن من كام سنه كتير كده، كان بيناقش فيه الامريكان فوتبول.
1: أيوة. اللعيبه اللي بتيجي عندهم ارتجاج دايما
0: بالظبط، ونواديهم بتتخلى عنهم وبيخسروا. بالظبط.
1: احنا بنقول هاي لويل سميث من هنا وشكرا على الافلام اللذيذه. بس فعلا بجد اتفرج على الفيلم ده هيعجبك، لان هو فعلا الفيلم فعلا بيحكي قصه من وقت ما هو قرر ان دول هيكونوا ابطال عالم في التنس، وكان بيعمل فيهم ايه او بيمرنهم، هو اللي كان بيمرنهم من وهم عيال صغيره قوي. ففيلم لطيف جدا. بس
0: انا بس بستغرب الحاجات دي لان سمعت القصص دي كتير، انه مش عارف مين ابو البطل، مين هو اللي كان بيمرنه، مين ابو البطل، مين هو اللي كان بيمرنه. هو الموضوع بسيط قوي كده؟
1: لا مش بسيط، بس يعني بس في ناس يعني عندها الموهبه، يعني انت ما عندكش بس غيرك عنده.
0: انا ياما مرنت ساموراي.
1: انا في مدرسه النينجا طلعت 13 نينجا من عندي.
0: 015 595 1006 ده رقم الواتساب.
1: نسمع احمد سعد.

0: في شركات بتقعد شهور تدور على أرض صناعية علشان تبني مصنع، وفي شركات بدأت بالفعل. مع السويدي للتنمية الصناعية احجز أرضك خلال 24 ساعة في مواقع استراتيجية في مصر كلها بمرافق متكاملة وجاهزة للتشغيل. اتصل على 15212 واحجز أرضك الصناعية دلوقتي أو زور موقعنا السويدي development.com. رقم التسجيل الضريبي 555-159-566.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: نجومنا هما نجوم منتخب التشيك اللي تأهل لكأس العالم 2026 بعد غياب 20 سنة. التشيك اتأهلت بفوز على الدنمارك في ملحق التصفيات الأوروبية بركلات الترجيح عشان تكون المشاركة الثانية للتشيك في المونديال بعد انفصال تشيكوسلوفاكيا، والأولى من نسخة 2006 في ألمانيا. مدرب التشيك هو مورسلاف كيوبيك، واللي تولى المهمة في وقت صعب فبراير اللي فات، وهو اللي قدر يقودهم لتحقيق حلم التأهل. اسلوب لعب واضح بيركز على القوة الدفاعية بشكل كبير، اما بالنسبة لاسلوب الهجومي فبيركز جدا على الكور الثابتة اللي سجل منها 8 اهداف في التصفيات. من ابرز لاعبي منتخب التشيك باتريك تشيك لاعب باير ليفركوزن الالماني، وبافل سوليتش لاعب ليون الفرنسي، ولاتسلاف كريتشي لاعب وولفرهامبتون الانجليزي، توماس سوتشيك لاعب وستهام الانجليزي. الظهور الاخير لمنتخب التشيك في كاس العالم هو خروجه من دور المجموعات في نسخه 2006 لما كسبوا امريكا 3-0 عشان تكون دي النتيجه الابرز في تاريخهم، لكن بعدها خسروا قدام غانا وايطاليا. ولما نتكلم عن مشاركتهم تحت اسم تشيكوسلوفاكيا، حققت التشيك انجاز الوصافه في نسختين 34 و62.
1: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
2: طيب مسج مهمة جدا لأنها من أب لبنته. ماشي
3: ماشي.
2: هو بيشكرنا إن إحنا سلمنا عليه وده نجي المغازي وبيقول بنتي جوري زعلانة عشان ما بعتولهاش مسج على البرنامج وقولولها إن أنا بحبها وقولولها إن باباها ناجي المغازي بيحبها جدا جدا عشان هي مستنية. والله يا جوري باباكي ناجي بيحبك جدا
3: قوي
2: جدا
3: قوي
2: جدا.
3: قوي.
2: واحنا كنا هنقول ده بس طنط يارا ما كانتش عايزه تقول اسمك. هي ابلة يارا دايما بتعمل كده بس. في مساء الخير عاوزين حلقه خاصه. ايه ده استني بقى عشان ده حاجه مهمه. حلقه خاصه تحكي لنا فيها. ده احمد ربيع تحكي لنا فيها عن رحلتك بالتفصيل يا مديره. ده من الفريق بتاعك. هي ان شاء الله هتعمل
3: من الفريق بتاعك.
2: هتعمل مسجز كده فويس نوت تبعتها للناس. منورين مساء الفل. في مينا كان بعت. استني انا عايزه اقرا المسج بتاعت مينا لانه كان بعت من اللينك اللي فات. مصطفى عبد ربه مساء الفل. انا زعلان ان انت ما بتقراش المسج بتاعتي يا مروان. يرضيك كده يا يارا.
3: لا ما يرضنيش بس
2: دي
3: انا
2: زينب.
3: ما بقتش
2: يا زينب مساء الفل.
3: يعني يا زينب انا ما بقتش ملحقه على المشاكل اللي مروان عاملها في البرنامج. والله ما بقتش ملحقه.
2: محمود حسن مساء الفل. مينا اهو بيقول مساء البستاشيو على يارا هاني وابو حمزتنا. عايز اقول لك يا مروان صدقني يارا سواء كانت في اجازه او مش اجازه بتبقى شايله البرنامج على كتفها. طبعا زي الاصعب. ويارا عمرها ما بتكبر يا مروان لانها ايقونه ومقياس لاي مقياس ومقياس لاي بنت عايزه تشوف نفسها.
3: النبي مين انت مخموم خمت عمرك. اشكرك.
2: انت مخموم خمت عمرك. انا قاعد هنا مع صلاح ابن خالي.
3: والله يعني هيكونوا حاطيني مثلا فلاتر على الشاشه.
2: اشتري مني.
3: عارف
2: لسه كان في حد بيتكلم على ال اللي بتعمل بالضوافر دي.
3: اللي هي
2: ايوه. العلبه دي ده الكريم بقى ومخبطين وده مش عارف ايه.
3: ده اللي هو تعرف الجين زي على طول. يعني بيتريقوا عليهم دايما.
2: في مين تاني؟
3: والقلب اللي هو كده عارف حركه القلب اللي هي
2: ايه القلب اللي هو
3: كده؟ زي احنا كنا بنعمل قلب كده. دلوقتي الجين زي بيعملوا قلب كده. دي كده قلب.
2: كده
3: لو تشاينيز مش عارف تقريبا اسمها تشاينيز هارت.
2: اوكي تمام.
3: وفي طريقه تانية كمان ما بعرفش اعملها ازاي برضو بيعملوا كده.
2: دي دي شفتها.
3: دي صعبه قوي برضو يعني. ده اعمل كده عشان اعمل لك قلب يعني. ما عملت لك اي حاجه.
2: عايزه امسي على بنتي ارين عامر مساء الفل.
3: يا مساء الفل. اسم مختلف.
2: ارين حلو الاسم. مختلف فعلا. وحشتوني جدا. ده رقم الاخر 413. في الرقم الاخر 445. ده بعت ستيكر. دي هبه مساء الفل عليك يا هبه. بالنسبه لنا لا ما تقولش كده. ده رقم الاخر. ده مصطفى خليل مساء الفل يا درش. ما تقولش الكلام ده. لا ما اعمل عكس اللي انت بعته ده خالص.
3: ايه ده عايز اعرف.
2: وما تقولش كده على يارا لان يارا مش وحشه برضو في الاول وفي الاخر. يعني انت بتديني كيوهات اعمل ايه؟ طيب
3: عايزه ايه؟
2: فضول اللي
3: انت ليه مش عايز تقراه؟
2: مش
3: هو
2: عايزه.
3: هو قال لا يعني؟
2: لا مش قال.
3: قال لك اقراه سرك؟
2: يا لود. تمام كده؟ ارتاحي حلو الرد ده؟ خبر ابيض. قولوا لبنتي الف مبروك هي نجحت النهارده
3: حبيبتي.
2: ما شاء الله. استني بس نقرا فين راحت. فين المسج؟ مش لاقيها. طارت في ثواني. ماشي هنلاقي المسج بتاعت البنت اللي نجحت. ماشي
3: اوكي.
2: وفي حد عايز يسمع اغنيه زحمه يا دنيا زحمه اشرف محمد.
3: هنحاول قبل ما نختم.
2: اهو ده غالبا بس ده مش احمد ربيع. لا دي رنا بتقول قول لبنتي الف قولوا لبنتي لالا مبروك عشان نجحت النهارده.
3: حبيبتي مبروك يا لالا. نجيب لها بقى تيه. هديه حلوه.
2: شفتي بقى ادي يارا بتلبسك.
3: اكيد هي جايبه لها
2: تلبسك تاني.
3: بكونفيرم بس بعمل كونفيرم.
2: لا اصل النجاح ده معروف يبقى هديتين.
3: ده حقيقي انا فاكره وساعات بيبقى ثلاثه.
2: 4-0. شكرا يا رنا.
3: شكرا
2: رنا.
3: 015-595-1006 facebook.com/nogumafm. هطلع مروان فاصل سريع وهنرجع على طول نكمل كلامنا. I think ان احنا لسه معانا خبر كمان ممكن نقوله في الليل.

جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: النجمة أنوشكا في أجمد 7 الساعة 7 يوم الثلاث مع جيهان عبدالله.

0: السبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله، يوم الثلاث على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
1: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خبر لطيف ومهم، الكشف عن أول أساس جنائزي شبه متكامل في موقع مقبرة بن حاسي، لو أنا بقرأ الاسم صح يعني، في المطرية في عين شمس. وزارة السياحة والأثار أعلنت الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل في موقع مقبرة بن حاسي أو بنحسي بالمطرية في عين شمس. الخبيئة الأثرية دي بتضم مجموعة متميزة من أدوات الزينة وحاجات مرتبطة بالممارسات الجنائزية، الحاجات اللي ليها علاقة بمراسم الموتى والجنازة اللي بتحصل لما كانوا الفراعنة بيموت حد. الحاجات اللي اتلقت زي مثلا مراية نحاسية، ثلاث مكاحل أثرية، المكاحل اللي هو المكان الحاجة اللي بتحط فيها الكحل بتاع العين تسموها مكاحل، لسه محتفظة ببقايا من مادة الكحل، من بينها مكحلة مصنوعة من حجر الأوبسيديان الأسود النادر، ده بالإضافة لإناءين من الفيانس الأزرق الفاتح عثر بداخلهم على 6 جعارين رمزية بتحمل نقوش غائرة. الجعران ده اللي هو الحاجة زي الخنفسة كده، كانوا ليها مردود أو ليها معنى عند الفراعنة زمان. والبعثة كمان كشفت عن مجموعة من التمائم المصنوعة من الفيانس، أنا مش عارف طبعا دي إيه، بأشكال رمزية مختلفة، من بينها تميمة على شكل بطة وأخرى على شكل تاج، بالإضافة لأربعة أحجار يعتقد أن 2 منها من حجر العقيق، 1 لونه أحمر ووردي ومحاط بإطار معدني أصفر، واللون بيرجح أنه من الذهب، والتاني لونه أخضر لازوردي. تم العثور برضو على مجموعة متميزة من الأقراط المعدنية صفراء اللون، وبيرجح أنها مصنوعة من الذهب، وبتتراوح أقطارها ما بين 1.5 و2 سنتيمتر.
2: ده لأنا حاجة كثيرة لأنه فعلا متكاملة زي ما بيقول بالزبط. شبه متكاملة يعني.
1: ده حقيقي.
2: الله حلو. أنت ما بتشوفش أنه يعني إحنا لغاية النهاردة لسه عمالين نكتشف حاجات، متخيل؟ أنت متخيل عدى قد إيه وقت ولسه في حاجات كثيرة جدا ما نعرفش عنها، ما نعرفش هي فين أصلا.
1: ده حقيقي.
2: طيب اخبارنا موجود على نجومه.fm.net، تقدروا تشوفوها في اي وقت، وتقدروا طبعا تبعتوا لنا قبل ما نختم حلقه النهارده على 015 5955 1006. نسمع دنيا وائل والويلي ونرجع على طول.

0: مشكلة.
1: اه ده حقيقي انت مشكلة. طيب لا لا لا لا خلاص. لا لا لا لا
2: مش قلت اختمها معاهم يعني.
1: عموما احنا وقتنا انتهى ان شاء الله. هنبقى معاكم يوم الحد الجاي من الساعه 5 للساعه 7.
2: ايوه
1: يارا جندي ومروان ادري.
2: استنوا بقى حلقه حلوه قوي
1: مختلفه ومتميزه جدا.
2: اكيد اكيد اكيد مع النجمه الجميله جدا جدا من الشخصيات اللطيفه جدا.
1: ده حقيقي.
2: انوشكا الفنانه الكبيره انوشكا هتكون ضيفه جيهان عبد الله في اجمل 7. استنوهم بعد دقائق هيكونوا معاكم على الهواء. انا هاخد بقى مروان وهنمشي وان شاء الله زي ما قال نرجع لكم يوم الحد. ويك اند جميل عليكم جميعا. نشوفكم يوم الحد. باي باي.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.
4: عايز تجيب

0: 0.
1: الأيقونة العربية رامي صبري في تانزا يوم الجمعة 5 يونيو.
2: وبحكي لك عن الأيام
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معاها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب مني؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت أبعد عنه ما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 راس.
0: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابلكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 45 من المصابين الفلسطينيين.
2: مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعدادا لكوب 17.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية.
2: الإسكان تعلن تسليم 2500 وحدة سكنية بأبراج العالمين الجديدة و3000 بالحي اللاتيني.
1: رئيس الوزراء يؤكد وضع جدول زمني لحسم مصير 59 اقتصادية.
2: أزرع تعلن توريد القمح بيتجاوز 4,300,000 طن لأول مرة.
1: وزير العمل يناقش مع نظيره الجزائري والسوداني تطوير التعاون في التدريب والتشغيل.
2: التعليم تعلن استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسي المقبل حتى 21 من يونيو.
1: مصر للطيران تواصل جسرها الجوي وتسير 14 رحلة لعودة الحجاج وضيوف الرحمن.
2: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: حلقة جديدة من أجمد سبع ساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة عندنا حلقة سوبر دوبر أكسلنت، يعني حاجة من أيام زي ما أقول إيه، الحاجات اللي بنحلم بيها دايما، الحاجات اللي بنقعد نستناها، الحاجات اللي هي فيها كلمة تاتش كده أكسلنسي، بس هوانم ليدي اللي هو تاتش كل حاجة فوق العادة. ده اللي أنا بحاول أقوله، شيء عالم من الشياكة، عالم من الأناقة، عالم من الإبداع والفن، وذوق عالي، ذوق رفيع، سواء في كل شيء له علاقة بالفن، سواء كان في عمل تمثيلي، عمل غنائي، عمل استعراضي، تقديم برامج وتنافسنا في البرامج وتعمل فينا اللي اتعمل بقى شياكة أناقة. عالم الأزياء احنا بنقعد نتفرج عليها علشان نشوف هي لابسة ايه، يعني أول حاجة بنشوف طلتها علينا ونشوف الشياكة في اللبس، ثم بقى بعد كده ندخل بقى في عالم الأداء والإبداع. هي ليلة من ليالي ألف ليلة بالنسبة لي أنا، يعني هي حالة من الأناقة والإبداع والجمال. هانم ليدي، الست أنوشكا هي ضيفتنا النهاردة، فنانة مبدعة، نجمة كبيرة في جميع مجالات الفن اللي بنحبها، بنحب نسمع صوتها، بنحب نشوف أداءها، بنحب نشوف طلتها، بنحبها في أي عمل بتقدمه، حتى لو كان بتقدم برنامج حاجة يعني متواضعة على قدنا كده. نفستينا وقدمتي برامج وكنت
1: أنا مش عارف أتكلم ولا أقول ولا أقول أي كلمة بعد الكلام الحلو اللي انت قلتي ده.
0: أول ما قالوا أنوشكا هتطلع مذيعة قلت بس احنا هنقعد في البيت بقى كلنا.
1: لا لا لا لا لا، أقر وأعترف وأبصم بالعشرة إن كرسي المذيعة دي مش كرسي سهل على الإطلاق. على الإطلاق، بس سيبك أنت من كل ده. أولا بشكرك على التقديمة السوبر دوبر فظيعة الشنيعة دي، وأنا هقولك اللي يلاقي دلع وما يتدلعش
0: يبقى غلطان
1: أكيد. وأنا لما باجي نجوم أف أم بتدلع
0: وإحنا بنحب تنورينا وتشرفينا. يعني ما عرفش هو جت الحالة كده، بس يعني إنه فعلا لما قدمتي برنامج كمذيعة أو كده، وكان برنامج سالون أنوشكا كان موسيقى، وعالم المزيكا دوت هو عالم هذا البرنامج وعالمي، فقلت ايه ده، انا بديت اشوف المزيكا وبديت اشوف المطربين والمطربات بشكل مختلف خالص،
1: لان هما انت شفتيهم بعناي انا
0: بالظبط.
1: دي كانت حقيقه. انا ما كنتش عايزه ضيوفي يكونوا اولا زملاء طالما احنا في نفس المجال الغنائي، ولكن لو انا النهارده استضيف حد انا احب ان اشوفه مش أزنق، أشوفه بعناية اللي بتحب كل حاجة حلوة. ما كنتش هبقى مبسوطة خالص وأنا زنقة زميل أو زميلة، اتجوزت ليه واتطلقت ليه وعملت إيه ومش عارفة كل الكلام ده، هو خالص.
0: أنا كنا بنشوف حالة فنية،
1: يعني من أكتر الحلقات اللي أنا كنت سعيدة جدا. أمينة لما اللي احنا دايما بنسمي أمينة اللي بتغني الحنطور، غنت عبد المطلب في منتهى الشياكة والجمال. مي كساب كانت عملت مدلي ما بين شادية ووردة وفايزة، كانت حاجة روعة. مروة ناجي في منتهى الجمال، سلطانة، ومي فاروق سلطانة. عارفة كنت حابة أشوف زملائي وزميلاتي بالشكل ده.
0: لقيت الشغلانة بتاعت المذيعة سهلة ولا صعبة؟
1: صعبة جدا.
0: ليه بس ليه كده؟
1: صعبة جدا طبعا. صعبة جدا، لأن إنك تقعدي وتحضري وتدرسي هتقولي إيه ومش هتقولي إيه، وكنا بنصور حلقتين في نفس اليوم، هتشوفي يعني لا صعبة
0: يعني.
1: بس ممتعة.
0: بما اننا اتكلمنا عن البرنامج ده عن الموسيقى، فاحنا النهاردة بنتكلم على الموسيقى مين لي مع النجمة أنوشكا في البرنامج ده، وفي حالاتك انت في اغنياتك في مزيكتك، احنا بنشوف مزيج غريب. عايزة اعرف منك تفسيره دلوقتي، هو ان احنا بنشوف روائع الكلاسيكيات في طريقة أدائك وفي صوتك وفي اختياراتك للأغنيات اللي انت بتقدميها، سواء كانت أغنيات بتاعتك انت خاصة بيكي أو أغنيات بتعيد يعني تقديمها.
1: أيوه.
0: وفي نفس الوقت بنحس ان أنوشكا هي the latest، very trendy، very casual، very updated، شابة جدا في كل أعمار.

0: واحوالك نحس ان انت شابه في روحك وفي حتى اختياراتك برضو. منين الاختيار بيبقى مزيج من الكلاسيكيات والعراقه وفي نفس الوقت هو شاب ويعني
1: لان انا كده
0: معاصر.
1: انا كده انا بالنسبه لي الاغاني القديمه عبد الحليم او نجات او اياك من حبي مثلا لفريد الاطرش او اطلب عناية لعبد الوهاب ما يعني ليلى مراد ما كنتش بفهمها الاول. انما لما الواحد بيبقى بيكبر وبينضج وبيكون عنده خبره في انتقاء الكلمات والالحان ايه اللي بيليق على صوتي ايه المنطقه الحلوه اللي في صوتي كل ده لما ما بتاخديهاش من اول مره بتيجي بالمران وبتيجي بالخبره. ففي الاخر خالص انا في البرنامج لما بغني او اما بطلع على المسرح بغني القديم باخد الاغنيه ما بحاولش أقلد. دي كانت ممكن نقول الخلطة زي ما بيقولوا الخلطة الأنوشكوية يعني. وفي الآخر خالص أنا حاسة الكلمة اختياراتي كلها بتنبع من حبيتها ولا ما حبيتهاش، حاسة مقتنعة بيها ولا مش مقتنعة بيها، بتبقى personal قوي قوي. بس فببقى مبسوطة لما بلاقي كلمة حلوة وببقى مبسوطة برضو لما حد بينقد وكان في ناس بتنقد برضو ما بتضايقش طول ما النقد أقدر يعني النقد يضيفلي. إنما ببقى عارفة لجان وما لجان وخلاص اتعلمنا بقى وتوتكنا. فده جزئية التمثيل. بس جزئية الغنى كل طول ما أنا واقفة على المسرح أنا يعني أنا والجمهور العلاقة الجميلة الدافية اللي بلاقيني في حضن الناس حلوة.
0: حلوة أنت حلوة في كل حاجة بتقدميها. لما غنيتي زمان أو لما ابتديتي تغني يعني كانت بدايتنا تعرف على أنوشكا في الغنى كانت فيديو كليبس يعني ما كانش مسارح ما كانتش حفلات صح؟ ما كانتش اول حاجه ان انت حفلات كانت اغنيات بيتم طرحها والبومات وفيديو
1: لان اياميها كنا بنطرح البومات
0: كانت
1: صح.
0: دي الموضه وشفنا حاجه روح شبابيه واغنيات الحقيقه خاصه جدا جدا. اليومين دول انوشكا بتقدم لنا حفلات لكن هي لما بتيجي تختار حفله بتقدمها انا حاسه ان الكلام ده من عندي وطبعا هنسالها عليه دلوقتي بلاقيها بتختار المكان اللي تقدم فيه الحفلة يعني هي مهتمة بالجذور الثقافية مهتمة بالمكان اللي هتقف فيه على خشبة المسرح مهتمة هي بتخاطب مين وفي أنهي منطقة. فبنشوفها واقفة على مسرح مكتبة اسكندرية بنشوفها واقفة على مسرح دار الأوبرا المصرية بنشوفها واقفة الحفلة اللي جاية كمان 10 أيام واقفة في قاعة إيورت هول في الجامعة الأمريكية جامعة عريقة بقى لها أكتر من 100 سنة قاعة عريقة اسمها يحمل الكثير وعلى خشبة مسرح هذه القاعة ياما وقف من أسماء كبار النجوم صح. العالميين
1: صح.
0: مش بس في الغناء في جميع المجالات
1: ومش بس كده كلنا كبرنا من على المسرح ده
0: طبعا.
1: فأنا بالنسبة لي حفلة يوم 12 is going back to my roots going back to
0: انت ايو سي ان هي خريجة الجامعة الأمريكية والنهاردة بتوقف على مسرح الجامعة الأمريكية الجامعة اللي انت متخرجة
1: يوم 12 ده بالنسبة لي
0: خرجة منها استعيدي ذكرياتك
1: بقى yes. طبعا أنا يعني من دلوقتي عمالة أقول يا ترى إلا حلاقيه متغير. أنا فاكرة حتى غير زملائي أنا فاكرة خشبة المسرح وفاكرة أول مرة لما اختاروني أروح أغني الإعلانات في شركة إعلانات كبيرة اختاروني من التالنت شو بتاعت الجامعة
0: أوكي.
1: ففاكرة الأغنية اللي أنا غنيتها أو كنا بنغنيها على المسرح في تالنت شوز
0: حاجة من الفولكلور حاجة بتاعت
1: لا
0: حد
1: لا لا
0: أوكي. حاجة هم عاملينها
1: يعني زملاء رائد بدار باسل فلسطين واحد بيكتب واحد بيلحن واحنا طالعين بالجيتار لا لا لا لا يعني متشوقة للمسرح لوقفة خشبة المسرح وطبعا كنا صغننين أو كنا أشقية وكنا من غير خبرة إلى أنك أنت تمر بيك الأيام وتقفي على نفس المسرح وفي خبرة ما.
0: تفاصيل بقى الحفلة، حفلة كمان 10 أيام لنجمة أنوشكا في الجامعة الأمريكية، هنعرف تفاصيل منها أكتر وأكتر بعد ما نسمع أغنية من أحلى الأغنيات اللي بنحبها ليكي، وهي وينك. لو قلت لك وينك هتقولي لي عنها إيه؟ يعني كلمة، ذكرى معينة، حالة معينة؟
1: لا، الإيقاع بيخليني أحس دايما بكلمات لمحي حوار فيفانت، يعني بحس صحية وحياة وانرجيتك ورأس وصخب، وفي نفس الوقت التوزيع لأشرف محروس، الألحان لمحمد عرام. فبصي كل واحد اشتغلت معاه وعرفني على حقيقتي ممتنة للي هو قدمه لي.
0: يلا بينا نسمع وينك، وفي انتظار مشاركاتكم على الواتساب أسئلة باللي انتوا عايزينه اسألوه لنجمتنا النهاردة على الهواء أنوشكا من خلال 015 595 1006.

نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204 996 864. نجومك أم على التلفزيون.

0: 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بص احنا كنا لسه عشان ما اخبيش عليكم كنا بنتكلم عن ازياء انوشكا في الفاصل عشان بقول لها يعني هي ليها خطوط انت لازم بقى باضافه الغنى والتمثيل والاستعراض وتقديم البرامج بجد
2: لازم انا بحب ده على فكره
1: اعمل لنا خط ازياء الهوانم.
2: بصي يعني دي حاجه انا بحبها جدا جدا ليز. في المسلسلات بتبقى يعني دايما مع الستايلست اي عمل بيبقى فيه ستايلست اساسي لازم نبقى ماشيين على الخط اللي هو رسمه لنا. بس في نفس الوقت انا بلاقي نفسي في شويه اكسسوارات كده مره في الثانيه الناس ابتدت تقول دي بتاعت
1: خلاص موديل شعرك النهاردة هو ده موديل شعر أنوشكا.
2: لا مش عشان كده النهاردة حر نار ولو أنا النهاردة سيبت شعري وأقعد أعمل كده وأقعد أعمل كده دماغي هتلف فأنا ألم شعري وأستريح وأنا سايبة العمال في البيت وجايالك ولكن أنا مبسوطة جدا جدا. أسهل حاجة ألمي شعرك
1: والشينيون ده بتاع أنوشكا علامة مميزة من علاماتها ليكي خط في الأزياء
2: شينيون كد شبال
1: بالزبط يعني والشعر القصير على جرسون والحاجات دي كلها السيرتن قصة اللولي في أكسسواراتها الشانيل مود
2: اللولي بالذات
1: الجيب والبلوزة الحرير أو الساتان اللي بنشوفها كتير اللي ليها كول اللي ليها ريبان يعني بصي أنا هحكيلك عن ستايلك ولا أنت عارفة أنا ممكن أحكي للصبح بس ما حدش بجد مالكيش منافس وليكي خطك في الأزياء ده كده
2: برضو يمكن هقولك حاجة جيان يمكن علشان الستايلست أو الأدوار اللي بتجيلي دور الحرير حما طول الوقت انا حما فالحما دي هتبقى لابسه ايه
1: في سكه حما لابسه ايه ممكن تلبس لها حاجات كتير
2: ايوه ده لو هي انا نفسي مره حد يجيب لي دور حما طقه
1: الله
2: عليك. حما طقه
1: هتعملي ايه بقى
2: حاجه ثانيه خالص
1: هتتخلي عن الستايل الكلاسيك
2: لا لا لا مش هقول لك مش هقول لك
1: مش هتقولي
2: لا بس ببقى
1: انا هقول لك هتعمل شعرها كيرلي صح. بصي بقى أنوشكا إنسانة راقية وفنانة محترمة في كل قواميس الفن. أنا عمري ما سمعت الجملة دي قبل كده يعني عمري ما سمعت كلمة كل قواميس الفن بصراحة. لخصت لي الحلقة ولخصت لي المقدمة ريتني كنت أعرف الكلمتين دول كنت قلتهم في المقدمة. في الغنى صوتها هربان من الزمن الجميل في التمثيل أستاذة التعبير عن المشاعر المتضاربة والتقديم والاستعراض ناقصها لقب سفيرة.
2: كلام كبير جدا بشكر اللي بعت الرسالة و يعني ده كان إحساسي لما كنا كسبانين الجائزة الأولى الميدالية الذهبية لمصر في فرنسا في مهرجان الفرنكوفوني. فعلا مش أنا بس أنا وكل زملاء الموسيقيين كنا حاسين إن فعلا إحنا سفراء لمصر. هقولك حاجة يمكن الفترة دي بالذات يعني تحمسي إن أنا أشتغل أو أرجع أعمل حفلات لأنه الشركة اللي بتقوم بـ بـ بالمهرجان اللي معمول في الجامعة الأمريكية الفن للجميع بترجع قيمة الفن قيمة الرقي في القعدة في الشياكة في السمع في الاختيارات الفنانين في المكان في المسرح اللي احنا هنكون فيه. فأنا شايفة انه سعيدة طبعا بالرجوع للغنى مع ان انا ما روحتش اي حتة علشان ارجع بس تمام. الواحد لما بيبقى شغال مع شركة RMC بتنظم حفلة بتنظم مهرجان لحد راس السنة من حفلات غنائية من مسرحيات راقية مش مسرحيات بتاعت التلات أربعة أيام وخلاص وقلب مش الحفلات اللي هي الحاجات التجارية وخلاص لأ. فلما تلاقي ان اللي قدامك عارف قيمة اللي انت بتقدميه فانت خلاص بكل تركيزك خصوصا كمان مفيش يعني ما عنديش تصوير اليومين دول فتركيزي كله في حفلة يوم 12.
1: يعني حكاية انك انت بتختاري فعلا المسرح اللي بتقفي عليه ولا هي جت صدفة؟ هي دار الأوبرا، إيورت هول، مكتبة اسكندرية، يعني الحاجات دي كلها مسارح عريقة كده.
2: بصي بتحاولي قد ما بتقدري، بس لما بتيجي تفكري في المسارح في قصر عابدين وآر ام سي بتعمل حفلات رائعة على في قصر عابدين، هي الفكر توافق الأرواح، إن نتوافق مع بعض أنا عايزة أقدم إيه. يعني مش حفلة وخلاص، مش حكاية أنك أنت تنزلي كل يوم وتعملي حفلة هنا وفرح هنا ومش
1: تجارية
2: إيه هنا
1: مش
2: لا لا، لأنه برضو مهما كان يعني التمثيل واخد اهتمام كبير، و16 ساعة تصوير ده بيبقى متعب للغاية، فانك انت تخلصي وتروحي تقفي على مسرح لازم تبقي عامله حسابك تقفي على المسرح في وسط الموسيقيين كلهم اساتذه. انا سعيده جدا ان انا بشتغل معاهم. هنقدم عاده كنت بشتغل بكومبو، كومبو يعني فرقه زي فرقه غربي، خمس تنفار ست تنفار. المره دي هنبقى بيج اوركسترا بقيادة مايسترو جورج أولتا، فده متحمسة جدا جدا.
1: يعني ما ده اللي كنت عايزة أسأله، المرة دي هي لأول مرة بالنسبة لك فكرة الأوركسترا؟
2: لا، في يوم رأس السنة أو يوم 30 ديسمبر كنت مع دكتور علاء عبد السلام برضو كنا أوركسترا، مش أوركسترا ولكن فرقة صغيرة ولكنها وتريات، فرقة شرقي أكتر، وده كان طعم مختلف خالص. السنة اللي فاتت على مسرح مكتبة اسكندرية كنت برضو مع جورج، برضو كانت يعني كل مرة ما ببقاش ثابتة على شكل معين، دايما تلاقيني بغير، دايما تلاقيني بغير وبجدد في الأغاني. الأغاني القديمة اللي تعرفت الجمهور اتعرف عليا بيها بتتقدم دلوقتي.
1: زي ايه؟
2: بلاد طيبة مثلا متغيرة تماما.
1: انا فاكرة اغاني ناس تانية يعني
2: حتى أصلي. الاغاني يعني لأساتذتنا الكبار عبد الحليم ونجات، يعني الستايل القديم اللي مغيرينه بشكل يلائمني انا.
1: ده في حفله المره دي،
2: حفله المره
1: هي دي كواليس الحفله يعني.
2: لا، في في في حاجات في مفاجآت.
1: انا عايز اعرف حاجه واحده من المفاجآت الحفله اللي جايه، ادينا السكوب بقى. ده
2: اقول لك السكوب بتاع ده.
1: ايوه،
2: الاغنيه اللي انا تعرفت عليها تعرفت بيها على من الجامعه واللي اختاروني علشان اروح اخش في خطواتي الفنية البروفيشنال، كنا زمان بنغنيها أنا و لا مش عايزة أقول، بس أنا هغنيها المرة دي بشكل مختلف تماما.
1: يعني أغنية احنا عارفينها انت
2: لا لا لا لا لا, لا, لا ما تعرفوهاش خالص.
1: طب احنا ما نعرفوهاش؟
2: لا خالص ما تعرفوهاش. طيب. دي حاجة من الحاجات اللي أنا كنت معروفة بيها في الجامعة. فهغنيها تاني.
1: اوكي طيب، هيبقى في مثلا اغنيه لام كلثوم لعبد الحليم، يعني اي حد
2: برضو
1: تاني
2: برضو برضو عاملين برضو عاملين. انت عايزه امال الناس تيجي تسمع ايه؟
1: هو انت ما تقولي اغنيه لعبد الحليم، احنا ما عرفناش اني اغنيه يعني او مين يعني اللي هتختاري
2: الحاجات اللي هم بيحبوها مني.
1: يعني
2: عروستي
1: انت معروفه بيها يعني. بتغنيها في الحفلات؟
2: بغنيها بستايلي، وغنيناها في صالون أنوشكا ولاقت ردود أفعال حلوة قوي قوي، فعملنا صياغة ليها للأوركستر.
1: أول حرف من اسمها إيه ده؟ سين واو عين دال
2: ألف يه.
1: ألف يه؟ أنا
2: أنا
1: أنا أنا ياسر أنا ياسر أنا أنا أنا مين؟ دي اغنيه من
2: لا مش هقول.
1: ايوه انا عارفه، بس دي اغنيه.
2: هقول لك حاجه يا جان، انا بالنسبه لي كل الاغاني اللي كنت بقدمها لما بتيجي تغني اغنيه على كومبو خمس افراد سبع افراد غير لما تقدمي على اوركسترا.
1: طبعا.
2: فبتبقى إيه بقى الصياغة لا ما في كمانجات وعازفين
1: كمطربة على المسرح انت بتختلفي طبعاً
2: لما
1: طبعاً
2: بيكون معاكي
1: التوزيع مختلف بس انت كمطربة بتختلفي في ايه بقى
2: ما انت ما بتختلفيش بس اللي بتقدميه كله
1: بيطلع شكله
2: بيبقى شكله مختلف يعني حتى يا ليل طالع مختلف بلاد طيبة طالعة مختلفة على بال ما يدوق قلبك طالعة مختلفة مختلفة تماما انت حكاية طالعة مختلفة يعني لما نيجي نسمع انت حكاية قلت
1: الأغاني هي لوحدها انا ما سألتش بس
2: طب يا ستي خلاص
1: ايه يا جماعة الأغنية اللي هي مش بتاعت أنوشكا اللي بتبدأ بألف ويه انا
2: هقولك حاجة
1: انا عارف حفح الفزور
2: لا هقولك حاجة يا شيش زمان لما كنا بنغني دايما كان الغنى لازم الناس تهيص وتهرج وتتنطط وترقص هو ده اللي كان بيبقى مطلوب دلوقتي لا دلوقتي في الكثير من كده سمع
1: ده عند أنوشكا بس مش في عالم الموسيقى ده دلوقتي في الراب والتراب والمهرجان والتنطيط
2: والحاجات دي كلها بالعكس ده شيء جميل جدا انا عن نفسي احب جدا ان انا اعمل دويتوهات مع رابرز مثلا
1: يا سلام
2: طبعا كل الحاجات لان انا لسه بقول يا هادي عارفه ازاي
1: طب بتسمعي رابرز بتوعين دول
2: بسمع بس ما ببقاش عارفه ده مين
1: الاسماء
2: الاسماء لانه على ايامي انا ما كانش فيه انا توقفت مش توقفت يعني اهتمامي في الدراما التمثيليه كانت اكتر وفي جيل كامل طلع بيقدموا حاجات حلوة جدا بس ما ببقاش عارفة ده صوت مين ده مين ده مين في ناس بحبهم جدا بحب اختياراتهم جدا أحب تامر حسني جدا أحب سعد أحمد سعد جدا أحب جدا الجسمي لا لا لا في عندنا لو مش عايزة أنسى حد من اللي أنا فعلا بحبهم يعني أحب شيرين جدا جدا أحب مي فاروق مروة ناجي لا إحنا عندنا عتاولة
1: طبعا عندنا أنوشكا
2: حبيبتي أنا مختلفة
1: عندنا عتاولة
2: أنا
1: عندنا
2: مختلفة أنوشكا. تماما يعني صوتي أنا أكثر فيروزيات عن كلثوميات وكل واحد فينا له بصمته اللي بتختلف تماما عن الأخرى فلو أنت بتبقي عارفة إيه اللي بيبقى لايق عليك يعني زي كل واحدة فينا بتبقى عارفة إيه اللي بيليق عليها إيه اللي بيليق على جسمها إيه اللي بيليق على الكوافير اللي بيليق على شعرك إيه اللي ممكن أنت بتبقي أدرى الناس فبحب أسمع أحب أشوف بس في الآخر خالص أحب أقدم اللي بيبقى ملائمني
1: أنا بنحب منك أي حاجة بتعمليها بنحب منك أغنية بنحب منك مسلسل بنحب منك استعراض ويا ليل يا ليل أول لما الأغنية دي نزلت كسرت الدنيا والفيديو كليب طبعا بخلاف الأوديو وصوتها
2: ده كان علشان مسرح الأوليمبيا وجايزة أولى لمصر
1: إيه الاستعراض ده؟
2: بصي
1: الإبهار ده؟
2: ما كانش استعراض لو انت بتتكلمي على المسرح الاولمبيا يوم ما اخذنا الجائزه الاولى الجائزه الذهبيه
1: كان على الكليب اللي كنت لابسه اسود
2: اللي كان فيها اسود بس دي كانت وليده اللحظه كان الجمهور والتسقيف كانك متشاله من على الارض عارفه فدي كانت وليده اللحظه انما الفيديو كليب لما جينا عملنا الفيديو كليب ده كان عاطف عوض اللي عمل الاستعراضات وهو اللي رقص معايا
1: واو
2: فأنا كنت مبسوطة جدا جدا انه كمصمم استعراضات لما بيبقى هو بيرقص معاكي بنفسه ليها ثقل تاني
1: بس احنا شفنا أنوشكا على المسرح او في الكليب يعني استعراضية محترفة
2: انا بحترم
1: باليرينا راقصة
2: لا مش باليرينا مش باليرينا
1: يعني قصدي فيكي كأنك مش أول مرة تقدمي
2: لأن بحب ده أنا بحب المسرح كمسرح غنائي استعراضي زي في مثلا
1: ملحوني
2: ممكن اقول لك
1: لمحوني. صورت الاغنيه في المترو يا جماعه الانفاق يعني
2: ده اخراج عادل اديب
1: يعني انا اتفرج على فيديو كليب في مترو الانفاق. احنا اول ما شفنا كليب قلنا ايه اللي بيحصل يا
2: جماعه. لا دي افكار عادل اديب وكان اول فيديو كليب بيتعمل كمبيوتر جرافيكس ف
1: طب يعني هنشوف هنسمع دلوقتي اني واحده يا ليل ولا لمحوني
2: اللي انت عايزاه. ما نسيب الاثنين ونسمع انت حكايه.
1: انت ايه رايك نسيب الاثنين نسمع انت حكايه؟ هي فين انت؟ انت حكايه غير متاحه على ما اعتقد. غير متاحه. خلونا نسمع
2: يلا هاتي لمحوني. انت بتحبي لمحوني؟
1: انا بحب كل حاجه بحب كل حاجه. مش عارفه اعمل ايه. مش عارفه انت حكايه مش موجوده ليه. بس خلونا نسمع لمحوني يلا بينا.

0: Summit. يوم 3-4 يونيو في هارت كورت ماونتن فيو اي سيتي بالقاهرة الجديدة. كريتيف اندستري سامت، سيب الابداع لاصحابه.
1: رقم التسجيل الضريبي 554-861-399.
2: نجوم اف ام ونايل اف ام، الراعي الاذاعي الرسمي.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: النجمة أنوشكا ضيفتنا النهاردة على الهواء, وحفل الحقيقة مرتقب ومنتظر جدا. إحنا وحشتنا على المسرح, وحشنا صوتها, بنحب نسمع أغانيها, ليها ستايل مميز في الموسيقى واختياراتها. والحفل اللي جاي إن شاء الله في الجامعة الأمريكية بمصاحبة أوركسترا كبيرة وجورج كولتا, وإن شاء الله يكون في توزيع لكل أغانيها اللي بنحبها بشكل مختلف جدا.
3: كله حيبقى مختلف تماما,
2: وعندك مفاجآت زي ما قلت.
3: عندي مفاجآت وانا قد القول.
2: اكيد اكيد اكيد. في جانب من اغنيات انوشكا رومانسي, اللي عايز بقى يسمع كده كلمتين حبيبه, اللي عايزين يسمعوا كلمتين في حاله
3: الهدوء. جزء كبير من اغنياتي عاطفي, بس يمكن الاكثر الحاجات التجاريه, لان ايامينا كانت الالبومات بتنزل فتره الصيف. ففتره الصيف يعني كانت في أغنية أصعب بكا بالنسبة للناس, كانت بتطلب مني في فرح أقول لهم يا جماعة أنا جاية فرح, إزاي أغني أصعب بكا؟ ما تجيش. الحاجات العاطفية بالنسبة لي ممكن أقولك قريبة قوي لقلبي, لأنه أنا حوتاية, فالحوت بيبقى
2: مشاعر
3: بكل مفاتيح, يعني أنا المشاعر بدلدق مشاعر, وده بيبقى صعب بصراحة. بس أنا بحب أغنياتي العاطفية, بحب أما أجي أنتج أغنية بنتجها علشان أنا حباها, أنا حابة أغنيها, مش علشان لازم كل ألبوم يبقى فيه أغنية عاطفية وأغنية إيقاعية وأغنية واحدة ونص وبتاع. أنا حبيت الأغنية أقولها.
2: يعني بألف قاضي أغنية رومانسية أنت كنت حابة كلماتها
3: جدا,
2: حابة تقولي
3: في عبد الرحمن أبو سم, عبد الرحمن أبو سنة الكلمات, وعمرو أبو ذكري ألحن وتوزيع.
2: في أي أغنية من أغانيكي كانت حالة خاصة بيكي أو حدوتة فعلا أنت مريتي بيها وطلبتي من
3: أغلب
2: حكتبها لك زي إيه؟ طيب
3: أغلب أغنياتي ده اللي أنا تماما هو أغنية ما تكونش في يوم غير ذاتك, أو أغنية يا قلبي ما تكونش في يوم غير ذاتك, بإيديك ارسمها حياتك, انكسروا جناح عصفورك, أو كنت سجين ورا سورك, أخرج من ذل سكاتك, ما تكونش في يوم غير ذاتك. يعني be yourself, افتح بابك للشمس, خليك يعني املأ قلبك بالأمل. دي الرسالة اللي دايما أحب أقولها للناس, وبقولها لنفسي أنا كمان. افتح بابك للشمس, المس أحلامك لمس, كن نفسك من اللحظة دي, كنها بصدق وحرية, يا حتقدر على الدنيا دي يا عليك رح تقدر هي. لو كان الحلم بعيد وطريقك صعب عنيد, اسبح على الموج العالي, امسك بإيديك الكون, مهما حتستنى ليالي حتقدر بكرة تكون.
2: الله عليك.
3: دي دي دي أنا دي أنا أفتكر مجدي كامل الله يرحمه قال لي عايزة تقولي إيه؟ فقلت له عايزة أقول كذا وكذا وكذا, قال لي طيب سيبيني 3-4 أيام. وبعد كده من حيث لا أدري راح مكلمني على التليفون قال لي حطي لي براد الشاي على النار,
2: أنا جاي.
3: أنا جاي. أياميها كنت ساكنة في مصر الجديدة في الدور الرابع, ما كانش فيه أسانسور, فهو كان تخطوخ شوية يا عيني عبال ما طلع فوق خلاص
2: خلص نسي الكلام.
3: جايب لي ورقتين كده, لا لا لا ورقتين فول سكاب وش وظهر, قال لي شوفي لي انت عايزة ايه ومش عايزة ايه, اللي عاجبك ايه اللي مش عاجبك. فانت بتسأليني الاغاني اللي بتبقى قريبة قوي ليا, this is me يعني.
2: طب والرومانسيات اني واحدة اللي قريبة ليكي؟
3: برضو هرجع اقول لك كلهم بألف قريبة جدا, اصعب بكا قريبة جدا, بس يمكن بألف بتلمسني قوي قوي, لانها من ساعة ما سمعتها ونفذناها في الاستوديو كانت في حتة كنت دمعت
2: يلا بينا من غير من دموع المرة دي، هنسمع بألف آه جزء صغير ونرجع تاني نستكمل آخر دقايق متبقية من حلقتنا النهاردة مع النجمة أنوشكا معانا على الهواء في أجمد سبعة الساعة 7 على نجوم أفهم ونجوم أفهم.

0: نايل سينما رجعت بشكل جديد، 8 قاعات منهم 3 في اي بي وخصم 50% على جميع الافلام وكل الحفلات لفتره محدوده. احجز بسهوله من ابلكيشن ون بريمير او من premiersinemas.com او من شباك التذاكر. نايل سينما في ابراج نايل سيتي وعلى الكورنيش في وسط البلد في القاهره. الرقم الضريبي 204-996-864.
1: الايقونه العربيه رامي صبري في تانزا يوم الجمعه 5 يونيو.
2: بحكي لك عن الأيام.
1: ليلة استثنائية من الإحساس والموسيقى وأقوى الأغاني اللي هتعيشوا معها كل لحظة مع رامي صبري. التذاكر متاحة الآن عبر تيكتس مارشي نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

0: تابعونا على x.com/nohumafm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا فاضل لنا 3 دقايق، مش عارفه ازاي في الحلقه اللي انا كان نفسي انها تقعد 3 ساعات. نجمتنا على الهواء نجمه انوشكا، وفي اخر 3 دقايق يعني انا مش قادره اوصف لك قد ايه انا سعيده.
2: انا كمان
1: بيكي وانت بتغني، يعني انا سعيده بيكي وانت في الدراما، وبنشوفك كل سنه والحمد لله مكسره الدنيا، والف مبروك على نجاح توابع ونقابل حبيب لله. وكل الحاجات الجميله وراجعين يا هوا، دي كانت حته مسلسل راجعين
2: خناقاتي مع وفاء
1: مسلسل. انا اصلي خالد النبوي ده يعني بوجه له تحيه كبيره جدا، هو بالنسبه لي حاجه كبيره، وحضرتك وكل كانت كل عناصر العمل بالنسبه لي فوق الرائعه. سعيده جدا بوجود انوشكا في عالم المزيكا اللي انا عارفه ان انت موجوده فيه، بس كنت
2: بعيده شويتين،
1: مشغوله شويه عننا.
2: أنا
1: سعيده جدا الحفله اللي هي كمان 10 ايام في الجامعه الامريكيه. تقولي ايه للناس اللي مستنيه الحفله دي؟ منهم اولهم انا
2: اقول لهم وحشتوني وحشتوني وحشتوني. خشبة المسرح وحشاني جدا، وأتمنى أن أنا أقابلكم يوم 12 في إيورت هول الجامعة الأمريكية في التحرير. عايزة أخدكم كلكم في حضني
1: وفي رحلة بقى من الأغنيات اللي بنحبها بتوزيع أوركسترالي
2: مختلف تماما،
1: مود ليكي حالة
2: تمام.
1: ما حدش بينفسك فيها في المزيكا، ليكي حالة
2: مختلفة مختلفة الحمد لله.
1: لازم أسألك السؤال ده قبل ما أمشي، مفيش إصدارات لأغنيات جديدة لأنوشكا جاية إمتى؟
2: في
1: الصيف ده سنة
2: في الحفلة برضو في
1: إصدار جديد، أغنية جديدة؟
2: في أغنية جديدة هتبقى موجودة من كلمات كوثر مصطفى، والألحان لعمرو أبو زكري برضو. انا بقول لك انت عايزه تاخدي كل ال
1: هو انا قلت لك غنيها ولا اقول لنا اسمها؟ يعني انا خدت ان في اغنيه جديده، يعني ماشي حلو الحمد لله.
2: لما فعلا انا شغوفه ان انا اقدمها للناس، وفي نفس الوقت في حاجه جديده كمان هتتقدم
1: ده في الحفله برضو
2: بعد الحفلة.
1: بالظبط،
2: ما لحقناش احنا ما لحقناش انه كل الريبرتوار من قديمي لجديد، من الاساتذه الكبار بتوزيع جديد، بفكره صياغه الالحان كلها بتوزيعات تتماشى وتبقى مودرن على حسب الاوركستر. اخذ وقت،
1: يعني هنشوف إصدار حالة من النشاط جديد الموسيقي لأنوشكا. خلاص تباعنا واحدة ورا واحدة وكده، وتبقي موجودة معنا. الدراما ما تاخدكيش
2: منها؟ الدراما مش هتاخدني لا. يعني يمكن أنا كنت كسلانة في موضوع الغنى، عندك حق، بس اللي بيحصل من شركة RMC أنه المهرجان والاهتمام بكل شيء راقي بيقدم، ده بيبقى فتح نفس الواحد صراحة.
1: متحف المصري الكبير، لما شفت مكتبة الإسكندرية ودار الأوبرا المصرية وإيورت هول، معرفش حسيت إن لازم يكون في حفلة لأنوشكا في المتحف المصري الكبير
2: إن شاء الله.
1: يعني أنت إحساسك بالمتحف
2: يجي على كتفك طبعا، الواحد فخور بالمتحف طبعا طبعا، الواحد فخور بالمتحف. أنا سعيدة جدا وفعلا أتمنى أن أنا أعمل حفلة هناك. ليه لا؟ طبعا
1: هنختم بإنت حكاية،
2: أنت حكاية
1: أو أنت
2: هو انت حكايه، بس انا هقول لك انت حكايه. أوكي. لانه اولا بشكرك جدا جدا جدا على خفه روحك ودلعتيني اخر دلع.
1: انا ما لحقتش في الوقت الصغير
2: بس عشان الوقت
1: ادلع انوشكا، محتاجه ايام وايام بجد علشان اقدر اوفيكي جزء صغير من حقك وطلتك والمود اللي زي ما قلت وبكرر بقوله بتدينا حاله خاصه في ادائك التمثيلي وادائك الموسيقي وفي كل حاله، وحتى في البرنامج لما كنتي مذيعه. عايزين نشوفك مذيعه تاني، عايزين نشوفك في اي حاله تحبيها، بس نشوفك تكوني موجوده معانا. بتمنى ان شاء الله ان الحفله تكسر الدنيا، وبتمنى اشوفك في رمضان. وعايزه زي ما انت قلتي بتحبي الراب وكده، فممكن تكوني
2: ما عنديش مانع طبعا. مختلف واكيد اكيد الحاجات دي هتغيرني انا شخصيا. يعني مش هتبقى في، عارفه لما تلبسي توب جديد، ستايل جديد، دم جديد، هم هيضيفوا لي وانا هضيف لهم. الميكس ده بيبقى جميل جدا. انا عموما هبقى منتظراكو يوم 12 في الجامعة الأمريكية إيورت هول التحرير تيكت مارشي.
1: نجمة بكل المقاييس، ذوق رائع ورفيع وحالة من الرومانسية والاحتراف المهني في كل قواميس الفن. أنا استعرت الكلمة دي من المتابعين، نجمة بكل المقاييس وفي كل قواميس الفن، بتسعدنا بكل الطرق بس دايما بطريقتها الخاصة اللي بنحبها جدا وبنستناها، وبسيطة وأنيقة وراقية. الليدي الهانم النجمة أنوشكا، بشكرك على وجودك معنا بجد. شكرا ليكي، ونشوفك إن شاء الله يوم الحفلة. بشكركم على متابعتكم لحلقتنا النهاردة، ونتقابل إن شاء الله في الحفلة في الجامعة الأمريكية. وسيبكم مع آخر أغنية معنا لأنوشكا وستايل جديد يعني مختلف برضو هي بتقدمه، وهو المقسوم. صح هي دي شوية فيها مقسوم ولا إيه؟
2: ولا لا بس دي الفيرجن القديم منها. تعالي نسمعها
1: بقى، وهسيبكم تسمعوها، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقه جايه من اجمل سبعة الساعه 7 على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: أسلمنا مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات القومية مع مراعاة الدقة والكفاءة الفنية.
2: مصر وسبع دول إسلامية وعربية تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخله.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 45 من المصابين الفلسطينيين.
2: مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعداداً لكوب 17.
1: رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية.
2: الإسكان تعلن تسليم 2500 وحدة سكنية بأبراج العالمين الجديدة و3000 بالحي اللاتيني.
1: رئيس الوزراء يؤكد وضع جدول زمني لحسم مصير 59 هيئة اقتصادية.
2: أزرع تعلن أن توريد القمح يتجاوز 4,300,000 طن لأول مرة.
1: وزير العمل يناقش مع نظيريه الجزائري والسوداني تطوير التعاون في التدريب والتشغيل.
2: التعليم تعلن استمرار التقديم بالمدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسي المقبل حتى 21 من يونيو.
1: الأرصاد تحذر من أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة وفرص سقوطها بالقارة الكبرى.
2: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورطوبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

يمكن واحد مرة عملت عنه حلقة طبعا، يعني بتكلم في النهاردة في انه كانوا هنود. يعني لما بنعمل النهاردة مثلا حلقة عن أوشو، وبعدين ألاقي أن أنا اكتسبت منه حاجات كتير قوي في الحياة، وبعدين النهاردة هتكلم عن كتاب الكاتب بتاعه برضه هندي. فلما نيجي نتكلم كده ونيجي يقولك يا عم أنت هندي، أنت فاكرني هندي أو بتاع، ده الهندي ده يا جماعة عندها مكوك فضاء، وعندها نووي، وعندها فلاسفة، وعندها ناس بتتكلم في حاجات كتير قوي. والموضوع بصراحة مش زي ما احنا متخيلين. احنا دايما عندنا نظرة كمصريين كده عامة، الدول العربية أغلبها طبعا عندهم نفس الموضوع ده، بس دايما احنا أنضف ناس، أفضل ناس، ودايما بنستنكر الآخر مهما كانت التكنولوجيا عنده أو القوة العقلية أو الفلاسفة أو العلوم. بنبص الموضوع بصات كده إيه شوية فيها يعني عجز وحقد شوية، فبنبتدي نتفه الآخر، نعمل إسقاط عشان نخلي الآخر ده يحس إن هو ضئيل، فإحنا نحس إن إحنا تمام. بس حقيقة الأمر يعني إنه إحنا لازم نتعلم من أي حد بيقول حاجة كويسة. بنبسط قوي لما بقعد مع حد عجوز عكروت أوروبا وعنده خبرة، بفضل قاعد ساكت ودني كبيرة جدا، وبقعد أسمع ألم، لأن فعلا بسمع كلام مهم قوي. المهم وقعت من حوالي أسبوع أو 10 أيام على كتاب، وأنا معدل القراية لو كتاب عجبني، أنا لو كتاب ده 500 صفحة بياخد معايا بالظبط 3 أيام بالشغل بالانشغال بكل حاجة، هو بالليل بقعد أدب كده فيه لغاية ما أنتهي منه. يا سلام لو عندي مشوار مش أنا اللي سايق، ببقى سعيد قوي، بقعد أحشر القراءة في كل حتة فاضية في الحياة، فبعرف أخلص كم كبير. أول ما بسيب السوشيال ميديا وبشيل إيدي على طول أوتوماتيك من الموضوع، من سنين ده حصل، أنا أوتوماتيك كل الوقت توجه إلى حاجات تانية كلها قراية وكتابة وهكذا، فده كان أفضل بالنسبة لي. المهم وقعت على كتاب يا بهوات، كتاب ده لذيذ قوي، اسمه The Rudest Book Ever. يعني إيه؟ لأنه أنا هيعجبكم قوي، يعني أكتر كتاب وقح في الدنيا كلها، يعني أكثر الكتاب الأكثر وقاحة أو الكتاب الأكثر حدة اللي ممكن تقابله في حياتك. كتاب لذيذ قوي، كتاب فلسفة حياتية، وهو مش وقح بمعنى انه فيش تيمة، يعني هو معناه ان هو بيكلمك بشكل صريح قوي بدون يعني ما بيحاول يحط اي نوع من انواع الباريرز يعني. فطبعا عامل حاجه حلوه جدا جدا الراجل اللي كتب هذا الكتاب، اسمه شوي بتاع جانجاور، يعني اسمه شويه صعب، بس هو طبعا هندي فلازم نغفر له ده. والكتاب ده صدر سنة 2019 واتعمل له طبعات كتيرة جدا وترجمات كتير قوي، أكثر كتاب واقع على الإطلاق، The Rudest Book Ever. الكتاب كله قائم على فكرة مركزية الفكرة الواحدة، يعني هو فكرة واحدة بيطلع منها أفكار كتير قوي من نفس الفكرة. الفكرة بتقول إيه؟ إن أكبر خطر على الإنسان إنه يسلم عقله وحياته وسعادته وسلطته الداخلية لأي شيء خارج نفسه، يعني بمعنى أصح تسمح للآخر أو للشيء الآخر أو للترند الآخر أو للسوشيال ميديا الأخرى أو لعيون الآخرين أو أي شيء إن هو يتحكم فيك تماما ويقدر إن هو يحركك. وده اللي احنا عايشين في قاع الحلة بتاعته دلوقتي حالا، يعني فكرة النهاردة إنه قراراتنا منبعها ايه؟ هي مش منبعها ان انا لوحدي اللي عايز اعمل ده، بالعكس انا في حسابات اخرى كبيره جدا بتوجهني ان انا اتحرك في ده. يعني ايه؟ مين النهارده يقعد يفتكر كده قرار خده بناء على انا نفسي في ده، اكتر من ان الواحد قاعد بالليل عايز اتفرج على فيلم معين او حاجه، انا قاعد لوحدي بس، او باكل اكله معينه عشان بحبها او بتاع. بس قراراتنا ما بين النهارده همارس رياضه ايه، هروح في نادي ايه، هدخل اخد شهاده ايه عشان بابا يبقى راضي، اصل خطيبتي مش راضيه بالشغلانه دي، بابا مش راضي بالشغلانه دي. فتحس ان في الاخر احنا ماشيين على خطى الاخرين طول الوقت، محدش فينا بيركز ابدا انه يبقى على خطى نفسه. وهو ده الكتاب واساس الموضوع في الكتاب. طبعا الكتاب بيستخدم لغه صادمه ساخره، لذيذ جدا، راجل دمه خفيف وافكاره فلسفيه نفسيه مع بعض، وما بيقدم نصائح تحفيزيه كبيره قوي، يعني اهمها طبعا السعي الدائم وراء السعاده. بيقول ان دي افكار مضلله تماما، يعني يلا انا عايز اوصل، توصل ايه؟ عايز اوصل للسعاده، ما فيش حاجه اسمها كده اصلا خالص. هو بيقول لك انسى القصه دي، في حاجه اسمها ان انت بتسعى وبتتعلم وبتجرب، وقد تصيبك السعاده وقد لا تصيبك، يعني ده شيء كده يجي وما يجيش، وممكن يجي شويه ويمشي لوحده حتى بدون اي حاجه ما تزعله. يعني لازم يحصل قبول للاخرين، يعني برضو في الاخر بيقول لك انت لست تتقبل الاخر كما هو. هنقعد احنا مقاساتنا الكبيره في الحياه محاوله ضبط الاخر على مقاسنا بالظبط، يعني انا بشتري دايما حاجه مقاسها لارج، فانا اللي قدامي ده اكس لارج، فانا عايز اخسسه عشان يلبس زي بالظبط، حاجه شبه كده بهذه السذاجه اللي ممكن تخلينا نضحك. يعني تقسيم الناس ما بين خير وشر، ده طبعا الضحك الاكبر، لان اول حاجه بدرسها في السيناريو لما باجي اتكلم

الطلبة عندي بقول لهم يا جماعة إنه مفيش حاجة اسمها شخصية طيبة أو شخصية شريرة، كل شخصية بتحمل أوجه وكل شخصية شريرة عندها جزء طيب والعكس صحيح. فكرة النهاردة الاعتماد على الانفلونسرز إن دول يبقى هم دول الحاجة اللي أنا بتفرج عليها طول الوقت. الانفلونسرز دول ناس محترمة جدا جدا وناس بتعمل حاجات كويسة قوي، في منهم ناس طبعا دماغها لسعة، بس أقصد الأغلب من الناس الانفلونسرز ناس عندهم شهادة. على فكرة التسلية شهادة، إن أنا أقدم قيمة معينة شهادة، إن أنا أقدم براندات معينة شهادة، دي حاجة كويسة جدا ما تمنعش أبدا. بس اللعبة إنه الإنسان يبقى بيتفرج وبيضل وبيبصلهم على إن دي الحياة اللي أنا عايز أوصلها، العيب مش على الانفلونسر، العيب على البني آدم اللي بيتابع. لازم يبقى في وعي النهاردة إن أنا بتفرج على دول زي ما بتفرج على إعلان معين لعربية فخمة أو إعلان لغواصة. مش ده مش معناه إن أنا لازم أبقى غواص ولازم أبقى عندي الغواصة، في حاجات تناسبني في حاجات مش هتناسبني. وكمان بيتكلم على التفكير العاطفي بدل من التفكير النقدي، يعني إزاي نقدر نفكر بالعاطفة ما نفكرش بنقد الآخر، وده من أهم الحاجات اللي بيقولها. طبعا الفقرة الأولى مثيرة جدا هقولكم عليها وبعدين ناخد أغنية ونرجع بقى نمزمز في الكتاب. بيقولك أنت مش حر زي ما أنت فاكر أبدا، إزاي البني آدم بيتحول إلى سلعة؟ هل أنتوا عارفين أن أنتوا سلعة دون أن تدروا؟ تعالوا أقولكم بعد الأغنية اللي جاية إحنا سلعة إزاي. يلا بينا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المغني.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أكتر كتاب وقح على الإطلاق كتاب بتاع كاتب هندي اسمه شويبتا جانجوار. الكتاب ده مش وصف لي ان انا بقول ان هو اكتر كتاب وقح من وجهة نظري. هو اسم الكتاب اسمه كده، يعني بيتكلم على ان هو اكتر كتاب هيكون صادق معاه كل حد الوقاحة. ده المقصود، ان انا يعني مش هخاف ولا هتضايق لما اقول لكم الموضوع ده. وقلنا ان الفقرة الاولى بتاعتنا في هذا الكتاب اللي هنحاول ندي هايلايتس عنه بدعم طبعا من اي ريد ومن توليفة في نجوم اف ام، عشان نحاول نبعت لكم افضل كم من الكتب اللي تخليكم تسخنوا جدا على القراية وتحبوها، او تجدوا اختيارات عشان ما تقولوش مش لاقيين حاجة نجيبها وبتاع. لا، انا بحاول نرشح لكم العربي والانجليزي وكل حاجة. انت مش حر زي ما انت فاكر. ازاي بيتحول الانسان ليلة منتج؟ بيقولك النهاردة ان في فكرة مزعجة لازم تعرفها، ان انت ما بتشتريش الحاجات بس، انت احيانا انت نفسك المنتج الاساسي، انت اكتر سلعة موجودة. ودايما الجملة المشهورة او بيقولك اذا كنت بتدخل براوزنج رهيب وملون ولذيذ وعمال تتفرج على كل حاجة وبعدين شاليلك الزرار بتاع نهاية البراوزنج، يعني تفضل الى ما لا نهاية تقعد تسكرول كده لغاية ما تلاقي الفجر جدا او المدرسة جت، يعني احنا في الحتة دي، فطالما سايبك في الميغة دي هو بالضبط نفس شكل ترابيزات الامار اللي موجودة، انه منور لك الانوار اللي تديك احساس بالليل. النهار ما بيطلعش بنات بتعدي بتدي سجاير وبتدي خمور وبتدي شوكولاتات وحاجات. اقعد بس، اقعد طول ما انت قاعد اعرف ان انت الفرخة اللي بندفيها، اللي بنستنى البيضة تنزل منها الذهب عشان نحلبها لبن، عشان نطلع منها البيضة، عشان نعمل بيها اي حاجة. حضرتك وحضرتك السلعة. الشركات زي بتاعت شركات السوشيال ميديا والعلاقات والمشاهير والافكار وكلها بتتنافس على حاجة واحدة بس، الانتباه بتاع حضرتك. وده بيشرح ازاي، بيقولك المنصات النهاردة ما بتبيعلكش محتوى، بتبيع حاجة تقعدك، وجودك وتركيزك. طول ما هو موجود بالطريقة دي وبيعلمك ان تركيزك كمان النهاردة، تركيزك اصبح بيوصل لمرحلة 1.2 مثلا من زمان، من 100% اللي كان موجود ما بتركز في حاجة. ليه؟ لان انت بقى كمان بيعرض عليك اعلانات طول الوقت. تخيل انت كنت زمان تبقى قاعد تتفرج على 80 90 مستنيين مسلسل، فيعرض 95 اعلان قبل المسلسل اوتوماتيك. ده كان بيعمل لنا اضطراب شديد. تخيلوا النهاردة الاعلانات دي موجودة طول اليوم مش قبل المسلسل بس. ده وضع طبعا مخيف. كل ما نقضي وقت اكتر كل ما يبقى سهل توجيهنا. ليه؟ لان احنا بنزهق بطريقة واحدة، بنتفرج على حاجات بنفس الطريقة بالظبط، وبيعمل لنا تجمعات معينة ويدينا اللي احنا بنطلبه، ونعطل عند سلعة معينة يديها لنا اكتر، عند رقصة معينة يديها لنا اكتر، اغنية معينة يديها لنا اكتر. فاحنا في حتة مظلمة دلوقتي. فبيقولك النهاردة كتير من رغباتك مش رغباتك اصلا. وقلنا ان موضوع الكتاب هو الاساس بتاعه ان يجب ان يكون كنترول الانسان نابع من نفسه، مش نابع من اشياء حواليه او ناس حواليه. واول درس بيقولك عليه، بيقولك انه رغباتك هي مش رغباتك، هي رغبات الاخرين. انت وانت ماشي على كوبري اكتوبر كده مثلا، وبعدين حضرتك بسايقة بص تلاقي اعلانات كومباوند مرسوم فيه شاب جميل، بنت جميلة، اسرة عظيمة، والاسرة دي بتقولك يلا بينا الى كوميونيتي اكس، هنقعد هناك، انضم الى الصفوة، انضم الى الناس اللي قاعدة في اليمين او الناس اللي قاعدة في الشمال عند الجناين الفلانية، عشان تعرف تقول انا من المنطقة الفلانية، وتعرف تتشمل قدام اصحابك. هو ده بيعمل ايه؟ لما بيدي احساس ده بيأوتوماتيك على طول بيعمل تحزب للبني ادمين، بيخليك عايز وحضرتك عايزه طول الوقت تدوري على هذه السلع. اذا النهارده الموضوع مش رغباتك انت اللي انت بتختارها. انت ما كنت نفسك في يوم من الايام تروح تشتري بيت في ارض زراعيه او في سيوه ولا، لكن هو بيبتدي يحسسك انك لازم تبقى وسط الكوميونتي ده، فبيبتدي يخلق لك رغبه ما كانتش موجوده ويدوس عليها لدرجه انك تنسى ان انت كنت اصلا مش عايزها، وتبتدي تتحول الى ان ده يبقى هو ده الهدف الاساسي ليك. اول ما تشتريها وتلبس ثمنها وتحس ان انت لوحدك هناك، عايز تكون كوميونتي، فتمسك كل اصحابك بتوع المدرسه تزن عليهم ان هم يجوا جنبك عشان الموضوع يبقى تمام. برضو في الاخر تتحول انت الى اله زن اخرى عشان تحول رغبات شخص اخر انه يبقى هي دي رغباته اللي هي اللي انت نفسك فيها. هو ده بالظبط بالظبط السايكل اللي بيحصل. بيقول لك انت عايز جسم معين بتشوفه 400 مرة طول ما انت ماشي كده بتبراوز، فأوتوماتيك بتشوف سيكس باكس، ساحل كتير، عيال عاملة فورمة جامدة جدا طول ما انت ماشي. أوتوماتيك بعد شوية بيبقى عندك إحساس شديد انك عايز نفس هذا الجسم، انا عايز انضم الى هذا المجتمع. حياة معينة يعني الناس بتصور حياة معينة عمالة تتحرك قدامك مليئة بالسعادة واللذاذة وحمامات السباحة والانبساط والسفر إلى جميع دول العالم والمراجيح المشهورة كلها، وتصور في كل الحتت اللي حضرتك مش هتعرف تروحها خالص، ولو سألت هتلاقي غالية جدا جدا. فأوتوماتيك ده بتتحول إلى حياة معينة أنت بترغب فيها. طب لما ما بتجيش الجزمة، الفستان، السفرية، العربية، العروسة، العريس، لما دول ما بيجوش على هوانا، وبنلاقي فجأة ان احنا بنتخطب لابن الجيران اللي هو كنا بنشوفه وهو صغير معدي كده بيلعب معانا الكورة، انسان عادي جدا مش لازم حتى يكون يعني ببربور، بس هو اوتوماتيك انسان طبيعي كان معانا، اوتوماتيك بيتضاءل، يعني فجأة يتحول الى ان هو ضعيف جدا كده. زي ما كل الاباء والامهات، مش كلهم يعني بس عدد كبير جدا، عايز ولادهم يلعبوا رياضة ويبقوا بطل الجمهورية ويبقوا. فالراجل اللي سايب ولاده بيلعبوا رياضة عادي براحتهم من غير ما يدفعهم يبقوا ان هم يبقوا أبطال جمهورية في الجمباز او في كرة القدم او whatever، بيتحول الى ان هو اب ما عندوش طموح وان ولاده دول اي كلام على فكرة خالص. اذا العادي يتحول لماينس، ينزل لتحت العادي، والفوق السوبر يبقى هو ده اللي المفروض كلنا نوصل له. وطبعا عنق الزجاجة بيخلينا ما بنقدرش كلنا نوصل لهذا السوبر خالص. وبعدين لو بقينا كلنا سوبرمان هيحصل ايه؟ يعني تخيلوا يا جماعة ان احنا كلنا صحينا من النوم لقينا بتاع حمرة كده لازقة في ظهرنا، كلنا لابسين ازرق والاندروير اصفر فوق الازرق، وكلنا مكتوب على صدرنا اس كبيرة كده، وكلنا بنطير. مين هيشتغل طيب؟ مين هيجي نجوم اف ام طيب يدور القناه طيب؟ لو كلنا بنطير الطيران ده وبنشيل الطيارات وبنشيل الحاجات، ما ينفعش يبقى كلنا سوبر. ومش معنى انك سوبر انك سوبر، عارف هو اختلاف، لازم يبقى في اختلاف. فبيقولك النهارده كمان انت حتى النجاح عايزه بشكل معين، لان النجاح بتشوفه كده في الاعلانات. اخر شيء انت مقتنع بيه انك عايزه هو فعلا الحاجه اللي انت المفروض تختارها، هو ده الحاجه اللي انت بتتخفى عنك تماما وتتحول الى ان انت مش فاكر خالص ان انت كنت عايز ده. فطبعا احنا بنتكلم في شيء مرعب جدا جدا. تعال ناخد اغنيه ونرجع تاني نقسم تقسيمه تانيه جوه الكتاب اللي بيتكلم بوقاحه شديده، وطبعا فج جدا وساخر جدا، هيعجبكم قوي حقيقي يعني. يلا بينا.

0: وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: السؤال الكبير بقى في الكتاب ده، والنهاردة بنتكلم على كتاب قلت لكم اسمه أكتر كتاب وقح على الإطلاق، أو أكتر الكتاب الأكثر وقاحة على الإطلاق. بيقول في الفصل مثلا التاني، بيقول ليه كل الناس عايزة تبقى مميزة. الإنسان عنده رغبة مرضية أحيانا في أنه يكون مميز، عايز يبقى مختلف عن الآخرين، وده شيء منطقي يعني طبيعي، يعني كلنا عايزين كل واحد يبقى مختلف تماما. المشكلة ان كل الناس لما تبقى مختلفة برضو هنبقى الناس متشابهة في الاخر، برضو الاختلاف طول الوقت بلا سبب ملوش معنى، ومش لازم يبقى كلنا قطيع، بس ممكن جدا يبقى كلنا عندنا قدرة على ان احنا ندور على شيء مميز فينا وننميه وندوس عليه بنزين. وزي ما قالت الست ام كلثوم، سعيد جدا يا جماعه في المهنز اللي على فكرة بمناسبة على المنصات حاليا علشان تقدروا تتفرجوا عليه، لانه ناس كتير ما قدرتش تروح الفيلم بسبب حاجز نفسي من الانتقادات. وطبعا تذكره السينما غاليه، فالناس اكيد يعني مش هتجازف لما تحس ان في فيلم في مشكله. بس بجد انا عايز اشكر كل الناس اللي قررت انها تتفرج وترجع لي تاني وتقول لي يعني ان الفيلم عجبها، وفي ناس رجعت قالت لا مش عاجبنا، وتمام يعني. بس اقصد انه في الاخر في عدد كبير جدا جدا من الناس بيبعت لي بيقول لي احنا يعني ظلمنا هذا الفيلم، فانا سعيد بيه بالفكره جدا يعني. رجوعا تاني اقدر اقول لكم بس انه الاختلاف من اجل الاختلاف ملوش معنى. الست ام كلثوم قالت حاجه مهمه قوي، وانا قاعد ادور جوه سيره حياتها واتفرج على هذه الست العظيمه من جوه. فقالت انت ليه، قالوا لها انت بتلحني الحان كانت موجوده في العشرينات وعملتي كام اغنيه، ليه ما كملتيش الحان تلحني لنفسك زي ناس كتير، زي مثلا سيد درويش كان بيلحن لنفسه وكان بيقول اغاني بنفسه. فقالت لهم اللي تغلبوا العبوا، وانا عمري ما هبقى سيد درويش، عمري ما هبقى في الالحان زي حد زي محمد عبد الوهاب. قالت حاجه شبه كده يعني. المقصود بالموضوع انه البني ادم ساعات اكتفائه بما يفعله ويحمله من موهبه ممكن هنا بشكل كبير جدا يتميز اكتر من اي حد تاني في الدنيا. يمكن الاختلاف من اجل الاختلاف هو ده اللي يمكن بيظهر في المراهقه شويه، ان انا هعمل شعري بروتين، عارفين اللعبه دي. ففي الاخر البني ادم يبتدي يتميز بانه عايز يعمل حاجه مختلفة وخلاص. بس أنا دايما بدور، بصوا يا جماعة خليكوا ماديين جدا في التفكير، دي نصيحة مهمة قوي. هستفيد إيه بالاختلاف؟ الاختلاف ده ياخد مني ولا يديني؟ بشوف ناس كتير قوي زمان كنت وأنا صغير شوية كنت أمسك، أنا لعيب فوتوشوب من أول الناس اللي مسكت فوتوشوب في مصر حرفيا يعني. لما كان لسه فوتوشوب 3 كان ما فيهوش غير حركة أندو واحدة، رجوع عن الخطأ واحدة بس، وكنت بلعب كده ببداية شديدة لغاية ما أتقنته لدرجة إن خلاص أنا ما ببصش على الكيبورد ولا على ايدي، انا كنت بلعب وبركب صور وبعمل حاجات زي اللي بيحصل في الاي اي دلوقتي بالظبط، بس كله يدوي. يدوي بياخد ساعات طويله عشان احط نفسي جنب صوره حد تاني واقعد اهزر واضحك واطبع وبتاع، والموضوع كان لذيذ. وبعدين كنت انا الوحيد اللي بعمل كده، فكنت مميز جدا جدا. لما اتفتح الاي اي بقى ده الموضوع ده بقى سهل، ما بقتش خلاص اعمله خالص، لانه حاسس ان كل الناس بقت بتعمل ده. الغريب دلوقتي اللي بتفرج عليه هو الناس بتضيع وقت رهيب جدا جوه الاي اي عشان تركب صور وتحول لفيديوهات لفنانين قدام وحاجات، مثلا ناس ماتوا بس واقفين جنب القبر بتاعهم ومش عارف ايه وبتاع، وقطه بتتكلم جنب التراب وبتقول قران وسبحان الله وهكذا وبتاع. فطبعا برجع اقول طب انت بتستفيد ايه لما تعمل كده؟ ايه الـ ROI ورا الموضوع؟ ايه الـ Return of Investment؟ ايه عودة الاستثمار؟ يعني انا بدفع ايه واجد ايه؟ لو ما فيش حاجة ما تعملوش، صدقوني الوقت الوقت الوقت لو فضل يضيع على حاجات ملهاش معنى شكرا، خدوا بالكم هادي جدا. النهاردة بنرجع تاني فكرة التميز للتميز، ودي اللي هو بيقولها في الكتاب برضو ان احنا عندنا هذا المرض، وبيقولها يعني بوقاحة شديدة يعني، وانا مبسوط قوي من الوقاحة بتاعته بصراحة. لبس الغريب، الرغبة في الشهرة، الرغبة في الترند طول الوقت، السعي المستمر للظهور بأي شكل. أنا الظهور مهم جدا لشغلنا وحياتنا، وده جزء من الشغل في كل مهنة، من نجار، بقال، حلاق، ممثل، كاتب، كلنا لازم يبقى عندنا نوع من أنواع الظهور، لأن الظهور بيوفر لنا معرفة الناس بالشغل بتاعنا فبيجوا يشتغلوا. بس الظهور للظهور، ظهور عشان أفضل موجود، ظهور عشان أحط الحادثة اللي أنا عملتها، أحط المشكلة اللي عملتها، أحط صباعي اللي أنا عملته جوه الـ الموضوع للناس على الشاشات، ده أعتقد ده شوية يعني بياخدنا في حتة مش صح. الفكرة النفسية اللي يقصدها هو أن في رغبة لازم تفضل استثنائيه كده، بتخلي البني ادم عايز يقلد الاخر ويكره حياته الطبيعيه ويشعر انه فاشل دائما. دي اعراض نفسيه، يعني زي ما بنقول اعراض جانبيه للحظه اللي احنا عايشين فيها النهارده. انه التقليد، احنا بنقلد طول الوقت الحاجات، احنا عندنا كراهيه لحياتنا الطبيعيه. اليوم العادي لو عدى عادي وانا قاعد في البيت كده حاسس وانا ما نزلتش ما روحتش كافيه يا جماعه، يعني هقول لكم ايه، انا كنت في انجلترا من حوالي اسبوع او 10 ايام، كنت بحضر حفله للعظيم عمر خيرت هناك وانبسطت جدا في البرت هول في انجلترا. حاجتين استروا انتباهي جدا، ان الناس في الاوقات اللي ما فيهاش ويك اند الناس بتشتغل زي الحمير، ما بيهزروش، بيناموا بدري جدا وبيصحوا بدري جدا، اوروبا وانجلترا بالذات. حاجه تانية كمان عجبتني جدا، ان المتاحف مجانيه والمتاحف طول الوقت مليانه ناس كتير قوي قوي، وطلبه وناس قاعده في الارض بتصور وبتعمل، سعداء جدا بالمتحف. الحاجه الثالثه المهمه في الموضوع هو ان الناس دي وصلوا لحته كده انه احنا لا عايزين نقلد حد ولا محتاجين حاجه، احنا بنستمتع باليوم العادي. يعني احنا ايامنا العاديه هي العادي، اللحظه بتاعتنا اللي احنا عايزين نعمل ويك اند كل يوم، يوم الاحد 2 3 4 دول ويك اند، لا ده كلام غريب قوي. هم الويك اند يعني ويك اند يعني سبت حد خلاص، ده المتعه كلها والخروج والانبساط والسهر وكل احنا عايزينه. بقيه الاسبوع احنا لازم يبقى عندنا ثبات انفعالي، لازم نقعد، لازم نمل، لازم نقعد ونحس بوقت فراغ ونمل. ولما نمل هنطلع حاجات جديده. انا طلعت الكتابه بالملل والزهق من كتر ما انا قاعد فترات طويله في انتظار التصوير اللي ممكن يحصل او حاجه، 3 4 ساعات بدات اقرا. فلولا هذا الموضوع احنا ما كنتش كتبت. الانسان والطفل والمراهق بالذات لما ما يملش وما يقعدش فترات طويله لوحده مع نفسه يقدر يبتكر حاجات عشان يملى هذا الوقت، احنا ما بنطلعش اي حاجه. تخيلوا ان في بني ادم قاعد جنبك طول الوقت عمال يتكلم، مش بيديك فرصه تفكر. مش في ضيف كده بيجي بيفضل قاعد معانا لغايه الساعه تيجي 11 12 1 3 الا ربع، قاعد هو وخلص العشاء، افطر عشاء يعني، وحلق وشرب شاي وبعدين بقى بدا ينام على روحه، فانا بدات اتوب له. وبعد شويه راح واخد قهوه فراح مصحصح تاني، وبعدين دخل الحمام خد دش وخرج. فاحنا يعني ببقى عايز اقول لحضرتك احنا هنموت كلنا كده بالمنظر ده. هو بالظبط ده السوشيال ميديا في حياتنا اللي بتعمله دلوقتي، قاعده معانا على طول، ما بتسيبناش نمل ونزهق عشان خاطر نقدر نبتكر. يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع نكمل هذا الكتاب الوقح الجميل.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب مني؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت وبعد عنه ما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك من الشي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: حتى ساعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات القومية مع مراعاة الدقة والكفاءة الفنية.
2: مصر وسبع دول إسلامية وعربية تدين اقتحامات الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي داخله.
1: الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 45 من المصابين الفلسطينيين.
2: مصر تستضيف الاجتماع التحضيري للمجموعة الإفريقية لمكافحة التصحر استعدادا لكوب 17.
1: الجمعة انطلاق منتدى التعليم الفني والتقني بمشاركة وفود من 13 دولة.
2: رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية.
1: الإسكان تولن تسليم 2500 وحدة سكنية بأبراج العالمين الجديدة و3000 بالحي اللاتيني.
2: رئيس الوزراء يؤكد وضع جدول زمني لحسم مصير 59 هيئة اقتصادية.
1: الزراعة تولن توليد القمح يتجاوز 4 ملايين و300 ألف طن لأول مرة.
2: وزير العمل يناقش مع نظيريه الجزائري والسوداني تطوير التعاون في التدريب والتشغيل.
1: التعليم تولن استمرار تقديم المدارس المصرية اليابانية الجديدة للعام الدراسي المقبل حتى 21 من يونيو.
2: الأرصاد تحذر من أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة وفرص لسقوطها بالقاهرة الكبرى.
1: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني لكتاب مكتوب على عنوانه ان هو اوقع كتاب موجود على وجه الخليقة. يعني شيء غريب قوي ان احنا نلاقي كتاب بالعنوان ده، وانا لقيت حاجات كتير على فكرة لدرجة في كتب ما اقدرش اقولها في الراديو من كتر ما هي

مش مستعده، او انا تطلع ذوق فتقول له يعني مش قادره دلوقتي، ممكن كمان نص ساعه او 3 سنين. فطبعا الرفض ده نابع من الايجو بتاع البني ادم. طب الايجو بتاع البني ادم ده جاي منين؟ فكره ان البني ادم عنده انا عليا جايه منين؟ جايه من ان الانسان حاسس بنفسه بطريقه استثنائيه، وحاسس ان هو جامد قوي، يعني انا جامد. على فكره بيبقى اي بني ادم حاسس بنفسه ان هو كده، سواء اينشتاين او اي حد معدي في الشارع. فده امر طبيعي، بس الامر اللي مش طبيعي انه احنا ننكر قدره الانسان اللي قدامنا على انه يقدر يقول لنا لا، ونبص له على انها اهانه. انت ازاي تقول لا عليا؟ ما يمكن ريحتك وحشه ببساطه، يمكن شكلك مش عاجبه، يمكن شبه الاكس، يمكن مضايقك، يعني مجرد ما بيقعد يتكلم صوته مزعج، يمكن بيشرب سجاير، يمكن اي حاجه في الدنيا، يمكن مش شبه عائلتنا، يمكن شنبه منكوش، اي حاجه ممكن تخلي بني ادم يقول لا للي قصاده. فاذا احنا النهارده بنتعرض لالم. ليه؟ لانه احنا ما بناخدش بالنا من السبب، ما بنعرفش السبب الاصلي. اللي قدامنا ساعات بيتكسف، او احنا مش قادرين بقدراتنا العقليه ان احنا نستوعب هو ماله رفضنا ليه. وده طبعا اللي احنا مش قادرين ناخد بالنا منه، ان احنا ما بنخافش من الالم نفسه، احنا بنخاف من فكره الرفض على قيمتنا. بنحس بالم نفسي على قدره البني ادم ان هو يبقى مرفوض. وده في الكتاب بيقول، طالما محور الكتاب الاساسي هو ان ما تخليش رغبات الاخرين تتحكم فيك، ما تخليش رفض الاخر كمان يحولك الى انك انت تحس بالياس او التعب او الاحساس ان الكرامه اتدلقت في الارض، او ان انت لازم تنتقم من هذا الرفض، او لازم تبين انك كويس على فكره، فانا لازم انجح وكسر الدنيا عشان تعرف ان انا جامد. يعني كل الجز للسنان ده وكسر السنان ده في الاخر لا يفضي الى اي شيء في الدنيا. الرفض امر طبيعي لازم نتقبله. لو حد قال لا تمام خلاص، هو لا، لانه هي الموضوع عرض وطلب، ومش لازم تبقى اسبابه ليها منطق بالنسبه لي. يكفي ان انا احس ان انا عرضت، ويكفي ان هو يقول انا مش عايز، خلاص خلص الموضوع بمنتهى البساطه اللي خلقها ربنا. يعني الرفض العاطفي طبعا للاسف بيصب الناحيه الثانيه على الناس، وده من ضمن الالم الناحيه الثانيه بقى، انه غالبا انا قبيح، انا مش كويس، انا مش جسمي مش حلو، شكلي مش حلو، مش عاجبه او. وفي طبعا حاجه منيله ب60 نيله اسوء بقى، اللي هي العكس خالص، اللي هي تبقى حد مش قادر يقيس قدراته خالص، وراح لحد مش كومباتبل معاه، مش متوافق معاه، يعني واحد او واحده شكلا مش احسن حاجه، وبعدين ولا شخصيه ولا اي نيله، ورايح لملكه جمال العالم اللي درس في هارفارد مثلا، وبعدين بيقول ازاي بنت اللذينه دي ما بتبصليش. فتحس حضرتك يعني نكرة هبص لك ليه؟ عادي جدا، والعكس صحيح. يعني فاقصد انه يا اما تقدير عالي جدا للبني ادم لنفسه، او يبتدي بني ادم يتحول لحاجة تانية، ان انا قبيح، انا وحش، انا مش كواليفايد بقى، انا مش مناسب بقى، انا غالبا دمي تقيل، انا فيبتدي ينحدر على نفسه ويتعب ويقع وينهار تماما لمجرد ان حصل رفض، في حين ان الرفض ده مش من انسان كامل او مش من ربنا، يعني هو في الاخر مرفوض من انسان زيك زيه. فطبعا العلاقة دي في الاخر بدل ما نقول دي علاقة مش هتنجح، لانها بدأت برفض، ولان الانسان مش عايش معايا، هو اصلا تعبان من نقطة معينة فيا، قد تكون حاجة بالنسبة لي حلوة، بالنسبة له هو عيب شخصي. فانا اعتقد ان الموضوع صعب. بيدي امثلة مثلا، بيقول ان شخص خسر وظيفته فبيقول لك انا فاشل، ما بيقولش انا خسرت فرصة، ممكن يبقى في فرص تانية. فكرة مهمة جدا، بيقول لك العقل يحول الاحداث من حدث سيء لانا شخص سيء، وده اسوأ حاجة بتحصل، ان بدل ما انت تقول انه يا خسارة الشركة دي ما قبلتنيش، الرفض جه من مدير انه انا مش هينفع اشتغل معاهم، البنت دي رفضتني، الولد ده رفضني، بدل ما نبقى بنفكر كده كفرصة ويلا ندور على فرص اخرى في الحياة، لا، بنقفل ان هي دي اجمل فرصة في الدنيا، وان الرفض ده معناه ان انا زي زفت، وانا لازم احطم نفسي واكسر نفسي. ودي طبعا شيء الانسان بيحول نفسيا بشكل كبير، ويمكن مجتمعنا قائم دلوقتي بشكل كبير على فكرة ان الرفض ده شيء كبير قوي، لانه الانسان اتغر بسبب وجود السوشيال ميديا. التواصل الشديد ده خلى البني ادم يحاول يتميز باي طريقه من طرق الترند. فلو احنا النهارده في بني ادم جاله 30 لايك مثلا، ونفس ال 30 لايك دول هم 30 واحد قابلهم في الشارع، وكل ما يقابل حد منهم يقول له انت ايه القمر ده، ايه الجمال ده، ايه يا عم المز ده، ايه الحاجات الحلوه دي. تخيلوا في 30 بني ادم قابل واحد او واحده وقالوا له الفليرتيشن ده، قالوا له الحب ده او اللذاذه او اللايك الرهيب اللي بيحصل ده في الشارع، الانسان ده ما هيجي له حاجه على فكره، هيتقلب من على الرصيف، هيحصل له اكيد حاجه مش منطقيه. لكن ال 20 30 لايك بالنسبه له مش كفايه، هم ليه مش 280؟ ليه مش 3700؟

62. يعني هنا الانسان بيبقى عنده مشكله ان هو اللي جوه السوشيال ميديا مهما كبر قليل، وبيجوع البني ادم وبيريل على نفسه من كتر ما هو حاسس ان هو الرفض والقبول بيجي من اللايكات. لذلك اللي بياخد لايكات كتير ده يبقى يعني ربنا كاتبها له، واللي ما ياخدش لايكات ده اكيد ربنا ما بيحبوش. فطبعا ده خلل في تنظيم البني ادم لدماغه والمكافئات اللي جوه دماغه. افهموا بس يا جماعه موضوع ان انا لو لقيت نفسك او نفسك نصيحه مني يا رب تتسمع على نطاق التركيز، يعني واحنا قاعدين كده في الفضاء مش عارفين نعمل ايه، فروحنا مقلبين في صورنا نطلع اي حاجه او نرفع الكاميرا نرقع واحده سيلفي كده ونحطها مع شويه فلاتر تشيل كل العك اللي في الوش والرؤوس السوداء والفسافيس والحاجات وبتاع، وبعدين حطينا على النت على اننا ملائكه جايين من عند ربنا حالا من نص ساعه وبنتصور سيلفي عشان حسينا ان احنا جمالنا طاغي وقلنا ما نشارككم بيه، بدل ما انتوا قاعدين منايلين كده على الكنبه شوفوا الجمال بتاعنا وانبسطوا وبتاع. فلو حسينا ان احنا ده اللي بيساعدنا واللايكات او ما بتيجي احنا الدوبامين بيعلى عندنا خافوا، لان احنا في منطقه من التفاهه الذهنيه الغير منطقيه. ومن الناحيه دي انا بقول لكم اهم حاجه في الدنيا انخرط في روايه، اقرا قصه، اقرا كتاب، اقرا اي حاجه عن اي حاجه عشان دماغك ودماغك ما تروحش تنسحب الى هذه البلاعه من اللايكات. يلا بينا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري
4: اتعبي

0: كنت لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الكتاب الخطير اللي بيتكلم اللي هو بيقول لك انا احقر كتاب في العالم ده بيقول لك انه العلاقات والحب ازاي بيتحول الحب الى احتلال. احنا من ضمن برضو الحاجات اللي متخلفه عقليا اللي بنعملها في حياتنا ان احنا الحب عندنا ما بندورش عليه علشان الحب بس، لا احنا بندور علشان ندخل جوه لوب، ندخل جوه مشكله، بندور على سلطه جديده ندور بيها حياتنا، ندور على حد نحتله او يحتلنا، حد يشغلنا او احنا نشغله، حد نغيره او يغيرنا، لان احنا مش عارفين نبقى ذواتنا العاديه. ودي مشكله كبيره قوي ان الحب والسلطه دخلوا ببعض. تلاقي الوقت كده اتجوز، قصدي خطب، قصدي اتعرف من بره خالص، عجبته، وانا عجبتك ليه؟ عشان هي كده شكلها كده، او انت عجبك هذا الشخص ليه؟ لان هو بالمنظر ده، يعني بشغله، بحياته، بشنبه، بزيت شعره، وانت برضو عجبك بالقصة اللي نازلة من الطرحة ولا من المونيكير الفلاني او الشهادة الفلانية او باباها وعيلتها او ثروتها او ايا كان المغريات اللي موجودة في حياتنا كحب. فايه اللي بيحصل النهاردة؟ بنلاقي نفسنا بعد ما بناخد هذا الشخص زي ما هو نبتدي ناخده، يدخلوا انتوا تشتروا عربية جديدة، تعالوا ناخدها كده، اشتري قميص عجبك في الفاترينة، دخلت ايه يا باشا ده لارج، الله يلا بينا، اشتريت مشيت، او بدلة اشتريتها خلاص هلبسها. بعدين يجي لي هاجس كده ان انا العربية اللي اشتريتها دي، طب ما ايه رأيكم ان انا الون الرفرف اخضر عشان يليق مع فستان ماما؟ تحس كده الموضوع شبه حاجة شبه كده بالمنظر ده، بنشيل الدركسيون كده وانا لا اتحكم، انا الدركسيون، ايه رايك في الموضوع ده؟ العربيه دي بتخرج وبتسهر، بتقعد لغايه الساعه 11 بالليل، دي قله ادب على فكره. العربيه دي ترجع الساعه 9 بالليل الجراج. طب ما حضرتك ما المالك بتاع العربيه باباها في الاول كان موافق تمام، يعني اقصد امال انت عجبتك على ايه لما هي فيها كل الخصل اللي فجاه ما بقتش عاجبه حضرتك دي؟ ف اوتوماتيك على طول الراجل يبتدي يحول شخصيه الست، وطبعا لان هي برده هي مشتاقه ونفسها برضو وبها لوعتهم يعني، ونفسها ان هي برضو تنال الرضا، فاتهم هي كمان تبتدي تولف نفسها وتشيل الرفرف وتدخل الفستان في الشعر جوه الطرحة عشان ما تضايقوش، وتشيل مونيكير عشان ما تضايقوش، وتتغير وترجع بدري. وطبعا ما حدش بيقدر يفضل شادد نفس عشان الصورة السيلفي كتير، يعني مبتقدرش تفضل عامل كده وتفضل ماسك نفسك، هما الصورة السيلفي بعدين بتسيب الكرش يطلع تاني، ده المعروف يعني، بعيدا عن الساحل، يعني اقصد كرش الساحل اللي هو اللي ما بيظهرش ابدا في الصور ده. ففي الاخر البني ادم بعد شهر اتنين تلاتة بيبتدي يسيب بطنه، يبتدي يفكه، عايز يرجع تاني كما كان، لانه اتربى كده من وهو بيبي صغير لغاية ما قابل حضرتك وعنده 25 سنة ولا بتاع، كانت هي حياتها كده. فانت عايزها فجأة تبقى تبطل كل اللي بتعمله ليه في الدنيا، ما هي مش رقاصة يعني، ما هي انسان عادية. فطبعا اوتوماتيك ده معناه ان انا عايز امارس سلطتي في تاني دماغ الاخرين، سواء هو او هي، في ستات بتعمل كده في الرجالة. فبيقولك ده مش حب، وده من الاشياء اللي بتضيع حياتك، وارجوك ما تاخدش دايما ان ده لازم تاخده من الاخرين عشان تحس ان انت تمام. بيقولك علامات بتخليك تخلي الحب سلطة، لا تستطيع قول ولا تخاف خسارة الشخص أكتر من خسارة نفسك، أهملت حياتك تماما. يقولك شخص يظل في علاقة سيئة لأنه مقتنع لن أجد شخص مثله، دي مأساة. الكاتب بيسمي ده تنبؤ بالمستقبل بدون دليل، مش هتلاقي حد كويس أصلا، هلاقي مين زيه تاني؟ ده عبيط، أكيد هتلاقي. على فكرة الفكرة إذا أصبحت سعادتك كلها داخل شخص، أنت سلمت مفاتيح حياتك لحد غلط. ده معنى صح، ما ينفعش تعتمد ابدا على انك السعاده بتاعتك منبعها بني ادم، السعاده منبعها انت. بني ادم جه بقى بني ادم مشي، قاعد شرب شاي شويه، قاعد على عجري شويه، نط من الشباك بعد كده، مش مهم، المهم ان انت تفضل انت وهي تفضل هي، لان الانسان ما ينفعش يتماهى في الانسان الاخر لدرجه ان هو ينسى هو مين. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل هذا الكتاب الوقح.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كتب وقاحة على مستوى العالم، وده الكتاب بتاعنا النهاردة. بيقول لك في الفقرة الجديدة، بيقول لك كيف تموت السلف. من أهم أفكار الكتاب إنك تموت الذات. الذات المقصود بيها طبعا البني آدم وإحساسه بنفسه جدا، عشان هو ده اللي معطله بشكل كبير. تجعل الآخرين يقررون عنك، تعيش لإرضاء الناس، تخاف الرفض أكتر من خوفك من خيانة نفسك. يعني أنت بتموت الذات بتاعتك. في فرق ما بين الذات المتضخمة اللي هي الإيجو الرهيب، وفرق ما بين الذات العادية اللي هي ما ينفعش تموت. وده بتموتها إزاي؟ أن أنت بتسلم نفسك للآخرين. يلا يا جماعة قرروا لي، ودوني جيبوني، اعملوا لي لايك فهعمل، اعملوا لي ديسلايك فمش هعمل. هو دي المأساة. بيقولك المعادلة اللي بيطرحها سيلف كنترول، يعني الكنترول نفسك، تقدر تعمل تحكم في نفسك، فبتحصل على سيلف ريسبكت، يعني بتحصل على احترام لذاتك، وده بيؤدي الى بيس، الى السلام في الاخر. انضباط يصنع احترام الذات، واحترام الذات يصنع السلام النفسي. هو دي المعادله اللي هو بيقولك عليها من البدايه. فهي محتاجه كنترول قوي نفسك، ان انت ما ينفعش كل حاجه تضطر الى اخذ راي الاخرين، انك تروح تسمع كل حاجه بيقولوها، تعتبر قانون على دماغك ولازم تنفذه، ويدفعوك دفعا الى حياتهم. عارفين بشبه الموضوع ده باتنين اتجوزوا، أو ما يتجوزوا تلاقي إن الأب والأم أو الأم يعني قاعدة كده، إيه الأخبار، ها عملتوا إيه، فبتاع، فالماما تعرف إن الدنيا تمام. طب بقى مش هنفرح بقى بيكو ولا إيه؟ فنبتدي أولا مش هنفرح بيكو نتجوز، بعدين مش هنفرح بيكو نعدي ليلة الدخلة، وبعدين مش هنفرح بيكو نجيب البيبي، وبعدين مش هنخويه فنخويه فهيزهقوا، طب ما نجيب التالت عشان طلعوا ولدين، فنجيب بنت طلعوا بنتين فنجيب ولد. يعني ما ينفعش، لازم نجيب الجندرين، عشان الكرة الأرضية وهي بتلف بتختلف جدا بابن حضرتك اللي هتولده ده. يعني ليه؟ لأنه أصل هم قالوا أنه بيتهوفن أمه قعدت تزرط عيال كتير لغاية ما جابت بيتهوفن، فأنت يعني كده مش هيجي بيتهوفن عندك، ولا شاعر طاغور بتاع الهند، ولا أي نيلة. أنت في الآخر عمال تفقر في نفسك وتجيب عيال كتير، فما علينا يعني. فبسبب هذا الطفل انت الدنيا مش زبطة يعني. فلازم تكنترول نفسك، لازم تعرف توقف، امتى تقول نو، امتى تقول ستوب. يا جماعة قدرة اللأ عند البني ادم مهمة جدا. لو عايز حاجة بشدة وقلت لنفسك لأ والتزمت، انت بتبني سلطة لنفسك. المهم نرجع تاني لاتنين الازواج دول، فتلاقي ان هما وصلنا لحتة خلفوا الطفل الاولاني، طب التاني، طب التالت، طب مش هتخلص الجامعة، طب ها مش هنفرح بيكو بقى فنجوز العيال. فلغاية ما الناس تبقى جدود يفضلوا دايما في حالة ان المجتمع ومن حولهم قاعد بيدفعهم دفعا الى شيء. والغريب ان البني ادم يبقى قاعد في حياته عادي جدا، وبعدين يتعزم في بيت حمادة، فيروح بيت حمادة فيدخل مساء الخير، فيلاقي هو ومراته وولاده وبتاع، يقوم مدي لحمادة نصايح جامدة جدا، ومراته تدي لمراته نصايح رهيبة، وبعدين نروح ننساهم أصلا. احنا بس اتحزقنا كده لازم نقول نصيحة، مش قادرين بصراحة. الناس لا تهتم أصلا بأي شيء هنوصل له. اهتم بنفسك، خد قراراتك. وكل الناس العواجيز اللي على الانترنت اللي تخطوا 80 و90 قالوا جملة واحدة بس، قالوا يا ريتنا سمعنا كلام نفسنا ونفذنا اللي احنا عايزينه، مش اللي الآخرين عاوزينه. وده شيء مهم جدا. وفقرة أخيرة في الكتاب، مش أخيرة، بقول حاجة كتير، أنا بس طبعا ما بحبش أحرق الكتب عشان بصراحة ببقى عايزكم تقروها، مش عايز ألخصها لكم. كان في برنامج زمان بتعرض كده على التلفزيون، كان بيلخص الافلام ويدخل يصور بالكاميرا في السينما حتت من فيلم، حتت وحرق لك نهايه الفيلم. ما اعرفش ده ازاي كان بيعدي، بس انا كنت بكره هذا البني ادم البرنامج ده، لانه البني ادم اللي كتبه او عمله عايز يعني يتحاكم حرفيا. يعني السعاده الحقيقيه، وده اللي انا قلته في بدايه الحلقه، كذبه كبيره، جزء مهم جدا لازم نعرفه. الكاتب بيهاجم فكره ان انا فقط اريد ان اكون سعيدا، انا مبسوط، وبيقول دي مشكلة. ليه؟ لأن السعادة مؤقتة متقلبة، لا يمكن الإمساك بيها أبدا. تقول هذه السعادة، سعادتك وانت عندك 10 سنين بلعبة مش زي وانت 15 بأول بنت تبعت لك أغنية، مش زي 35 وانت بتمسك شغل كويس وبتتلقى أول طفل، مش زي 70 وانت بتشوف أحفادك. كلها سعادة. ما هي السعادة؟ هي بتتغير طول الوقت، وبديل السعادة هو الرضا. ويقول لك النهاردة الرضا، انك لو خدت حلويات انت بقى في سعادة، لو بتبني شيء مهم يبقى فيه رضا. يعني لو انت كلت اقل وجسمك بقى افضل وبطلت سكر وبتاع، هنا بقى اصبح فيه عندك رضا، وده قصة تانية خالص. فما تجريش ورا السعادة، وخليك حاسس انك جعان طول الوقت، ده شيء مؤلم جدا. ما تعملش كده. لو في رضا هتوصل لاي شيء بسيط، هتلاقي نفسك مبسوط وهادي ورايق ولذيذ، والبيس والسلام والرضا يمكن اهم بكتير من فكره الايفوريا بتاعه شويه سكر في بقك يدولك شويه سعاده انت يمكن ما تكونش محتاجهم ابدا. وبيقول لك ان ارجوكم ما تقعدوش تجروا وراء الانفلونسرز والمشاهير اللي هم محترمين جدا، ما بعيبش فيهم ابدا، بس الناس دي النهارده الجري وراها مش لن تصل الى مرحلتهم ابدا، ولا هتبقى بتعمل هم بيعملوه، لان انت مش هم ودي شغلانتهم وده جزء من روتينهم. يا جماعه انا بقعد مع ممثلين وناس كتير قوي لان ده شغلي، وبنحضر مهرجانات وبنخلص ونروح نقعد ونتعشى ونتكلم ونرغي، ده جزء من حياتهم، محافظته على برستيج وبدلته وحاجاته وريد كاربت وظهوره، ولا هو تناكه ولا اي حاجه في الدنيا دي، عباره عن بني ادم بيحافظ على الفجر اللي بيجيب له فلوس، زي ما انت بتحافظ على عربيتك اللي بتجيب لك المصاريف الشهريه لو انت بتشتغل اجره عليها، هي حاجه شبه كده. فما تقعدوش تجروا ورا الموضوع. كتاب لذيذ قوي وعايزكم فعلا تبصوا عليه، لان هو بيكسر حاجات كتير قوي من المشاكل اللي بتقابلنا كل يوم وطول الوقت احنا عمالين نضيع عمرنا فيها، وهي محتاجه ان احنا يمكن نرميها في الزباله اصلا. يعني هتوحشوني جدا، اشوفكم بقى الثلاث الجاي. سلام.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
1: نجومنا هم نجوم منتخب كندا اللي هيشارك في كاس العالم 2026 بصفته واحد من المستضيفين. المشاركة دي هتكون المشاركة الثالثة في تاريخهم، وشاركوا قبل كده في كاس العالم في نسخ المكسيك 86 وقطر 2022 وما قدروش يتأهلوا ولا مرة من دور المجموعات. عشان ده يبقى حلمهم دلوقتي في النسخة اللي هتتلعب على أرضهم، لكن الأهم من كده هو أنهم يحققوا الفوز الأول. أرقام كندا في النسختين اللي قبل كده أرقام محبطة للجماهير، بعد ما لعبوا 6 ماتشات من غير أي فوز أو تعادل، 6 هزايم، سجلوا هدفين واستقبلوا 12 هدف. ألفونسو ديفيز هو النجم الأبرز في تاريخهم لأنه صاحب أول هدف سجلوه في البطولة، وكان بعد 1:07 على بداية مباراة كندا وكرواتيا في قطر 2022. أما الهدف الثاني ليهم كان عكسي من نايف أكرد في مباراتهم قدام المغرب. مدربهم هو جيسي مارش، وتعين في مايو 2025، وعنده خبرات كبيرة رغم أنه لعب في أندية أمريكية وشارك في أول نسخة من الدوري الأمريكي سنة 1996، لكن بعد ما خلص مسيرته درب في أوروبا أندية سالزبورغ ولايبسيغ وليدز يونايتد.
0: مونديال النجوم مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام. نجوم اف ام, نجوم أف أم. على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
6: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
7: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب بتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: في حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.
3: تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في.

0: الفنانة رزان جمال
1: هاي
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي.
1: شو المطلوب منها؟
0: يوم الخميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء.
1: أنت فيك تروح على دبي وتحط مسافة بيناتنا وتعيش حياة حلوة وتأسس شغل جديد، وأكيد رح تنجح، بس رح يضل شي ناقص، رح يضل هالشعور جواتك. صدقني أنا بعرف، أنا جربت أبعد عنها وما تغير شي، بعدني بحبك.
0: الفنانة رزان جمال
1: بدك مني شي؟
0: في أسرار النجوم مع إنجي علي، يوم الخميس على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجومة فيلم
3: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكان.

0: بالسكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: بارتي جي معاكم مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا, واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام, البرنامج اللي دايما هيكلمك عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. احنا بقالنا كذا حلقه بنتكلم عن تسريبات جي تي اي 6, وكنا متوقعين ان احنا اليومين دول هنشوف تريلر جديد, وربطنا الكلام والتسريبات بميعاد اجتماع المستثمرين الخاص بشركه تيك تو, لكن مفيش اي حاجه حصلت. بس ده مش معناه ان التسريبات كلها كانت غلط, لكن مواعيد التريلر الجديد هي اللي غلط. وبسبب كمية الإشاعات والفيديوهات اللي بتتكلم عن الموضوع ده, رئيس شركة تيك تو طلع اتكلم تاني وقال تصريحات جديدة مهمة بخصوص جي تي اي 6 علشان حالة القلق أو اللخبطة اللي عند الجمهور تنتهي. بس هي مش هتنتهي طبعا, لأن دي جي تي اي, ولو مسربين أخبار الألعاب عندهم مليون موضوع يتكلموا فيه, برضو هتفضل الأولوية لجي تي اي. دي حاجة لا مفر منها, واحنا كمان طبعا هنفضل نتكلم عن جي تي اي لحد ما تنزل ومش هنبطل كلام عنها. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومفام او على الواتساب على 0155 9 55 1006. اللي بيحصل حاليا مع جي تي اي 6 هي واحدة من اكبر العمليات التسويقية في صناعة الالعاب, وكل ده والحملة هي لسه ما بدأتش رسميا. والواضح ان تيك تو انتراكتف وروك ستار جيمز عارفين هما بيعملوا ايه بالملي, وعارفين ازاي يخلوا الناس كلها مركزة على كل كلمة وكل اشاعة خاصة بجي تي اي 6. الشركة دي بتحسسك ان هما بيلعبوا على نفسية الجيمرز بجد. الرئيس التنفيذي لشركة تيك تو ستراوس زيلنك طلع في جلسة المستثمرين الاخيرة وقال كلام مهم جدا. قال ان شركة تيك تو ممكن تدخل في عمليات استحواذ جديدة في الفترة الجاية, وانه الباب مفتوح لاي توسعات مستقبلية. ودي بقى جملة مش عادية من شخص غير عادي, دي رسالة واضحة بتفهمنا حاجة خطيرة, ان شركة تيك تو متوقعة ان هي يجيلها سيولة وارباح مش طبيعية بعد ما جي تي اي 6 تنزل, لان اللعبة دي لو حققت نص توقعات الناس هي هتوصل لارقام كبيرة جدا وما حصلتش قبل كده في تاريخ الجيمينج. علشان كده ستراوس زيلنك اكد ان شركة تيك تو بتراقب السوق باستمرار وبتدور على استوديوهات وفرق تطوير تقدر تضيف قيمة حقيقية, واكد انه بحلول سنة 2029 فرق المطورين المختلف عندهم هيكونوا اطلقوا 29 لعبة جديدة. طبعا ده رقم كبير قوي, وده معناه ان الشركة داخلة على مرحلة توسع كبيرة ومش هيعتمدوا بس على جي تي اي 6. طيب ستراوس زيلنك قال ايه عن جي تي اي 6؟ ناس كتير كانوا متوقعين ان هي تتأجل, لكن ستراوس زيلنك قال بشكل مباشر انه مفيش تأجيل, ويوم 19 نوفمبر مازال هو الميعاد الرسمي لنزول اللعبة, والتسويق هيبدأ في الصيف. وهي دي اهم جملة في كل الكلام اللي قاله, موضوع التسويق والماركتينج. واهم حاجة هنا مش ميعاد اصدار اللعبة, لكن الطريقة اللي الشركة بتتعامل بيها مع الجمهور. شركة روك ستار جيمز حرفيا بتتعامل مع مجتمع جي تي اي كأنه جزء من اللعبة نفسها, لأنهم مش بيسوقوا للعبة دي بالطرق العادية, لكن هم حاليا بيستغلوا حالة الترقب أو الهايب اللي عند الجمهور. ستراوس زيلنك قال حاجة مهمة جدا في كلامه مع المستثمرين في شركة تيك تو, إن هم زمان كانوا بيشتروا إعلانات تلفزيون ويصرفوا ملايين على الحملات التسويقية العادية, لكن دلوقتي هم مش محتاجين يعملوا الكلام ده بنفس الطريقة. ليه؟ لأن الناس والجمهور على الإنترنت بيعملوا المهمة دي مجاناً, ودي حقيقة يعني مرعبة شوية لما تفكر فيها. كل تسريب صغير بيتحول لترند, كل صورة بتنزل الناس تقعد تحللها لمدة أسبوع, وكل يوم تلاقي

شركة تيك تو متوقعة أرباح بحوالي 8 مليار دولار في السنة المالية بتاعت 2026-2027، وطبعاً الرقم ده كله تقريباً مبني على الأرباح اللي هتعملها جي تي اي 6. اللعبة دي يا جماعة بالنسبة لهم مش إصدار جديد، لكن هي مشروع اقتصادي كامل. والأهم إن ستراوس زنك أكد إن التسويق هيبدأ في الصيف، يعني بشكل غير مباشر بيقول للناس ما تستعجلوش، لأن الصيف فعلياً هيبدأ يوم 21 يونيو. يعني هو بيقول للناس محدش يستنى التريلر التالت أو البري أوردر أو الكلام عن السعر الرسمي قبل التاريخ ده. وحتى لما ستراوس زلنك اتكلم قبل كده عن التسويق وقال إنه معجب بأفلام ميشن امبوسيبل وبتوم كروز، ناس كتير ما فهموش كلامه. أفلام ميشن امبوسيبل كانت بتنزل مواد دعائية بشكل تدريجي كل أسبوعين تقريبا، لحد ما الترقب والهايب اللي عند الجمهور يوصل للذروة قبل إصدار الفيلم. وواضح ان هي دي الخطة اللي روك ستار جيمز ناوية ان هي تشتغل بيها، ينزلوا صور وفيديوهات ومعلومات صغيرة لحد يوم 19 نوفمبر الجاي. وطبعا السؤال اللي لسه محدش يعرف اجابته، السعر. لما ستراوس زلنك اتسأل عن السعر رفض يتكلم عن سعر اللعبة، وقال انه يا جماعة الاعلان هيكون قريبا. وزي ما قلنا قبل كده التوقعات بالنسبة للسعر هتبقى ما بين 80 دولار ل 100 دولار على حسب النسخة. ولو اللعبة دي نزلت بسعر 80 دولار للنسخة الأساسية، فتوقعوا بعد كده أن كل الشركات تمشي على نفس الطريقة. حالة الصمت اللي موجودة عند شركة تيك تو وروك ستار بدأت تتكسر، لكن احنا لسه ما بدأناش في الجد. وأول ما الصيف يبدأ توقعوا أن العالم كله هيركز مع جي تي اي 6، وزي ما بيحصل مع كل إصدار جديد أول ما شركة روك ستار تتكلم باقي الشركات كلها بتسكت وبتتعلم يعني إيه صناعة ألعاب ويعني إيه ماركتينج. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام، يلا بينا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام، وبنتكلم دايما عن التكنولوجي وعن الجيمينج. خلونا بقى نبعد شوية عن جي تي اي 6 مع اننا مش هنعرف نهرب منها بالكامل يعني، ونتكلم عن لعبة تانية، واحدة من اعظم الالعاب اللي اتعملت في تاريخ الجيمينج، وهي طبعا ريد ديد ريدمشن. شركة روك ستار بدأت تفكر الناس ان هي عندها سلسلة تانية غير جي تي اي، وطبعا السلسلة دي عملت ارقام كبيرة. تعالوا بقى نتكلم عن شوية توقعات خاصة بريد ديد ريدمشن 3 والكلام اللي قالته شركة روك ستار عن هذه السلسلة العظيمة جدا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nujumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. في ممثل مشهور اسمه روجر كلارك، ده طبعا مؤدي شخصية ارثر مورجان البطل في ريد ديد ريدمشن 2، طلع اتكلم في مقابلة جديدة وقال كلام بخصوص ريد ديد ريدمشن، واتكلم عن الجزء الثالث. روجر كلارك قال انه متأكد ان الجزء الثالث من ريد ديد هيحصل في يوم من الايام، وده اكيد طبعا، وسمعنا تسريبات عن الكلام ده من فترة، ومستحيل شركة زي روك ستار تسيب سلسلة زي دي تنتهي بعد جزئين بس. لكن في نفس الوقت روجر كلارك قال ان دي توقعاته، وان هو ما عندوش اي معلومات داخلية، وان شركة روك ستار جيمز ما كلمتوش بخصوص لعبة جديدة او تطوير جزء تالت. هو طبعا بيقول كده عشان الناس ما تفهمش كلامه غلط وتفتكر ان اللعبة بدأت في التطوير، لكن اهم نقطة قالها هي انه محدش يستنى لعبة زي دي قريب، لان مشروع بحجم ريد ديد ريدمشن 3 هيحتاج سنين طويلة قوي، وشركة روك ستار دلوقتي مركزة بكل قوتها على جي تي اي 6. ودي نقطة مهمة قوي، لان في ناس كتير فاكرين ان شركة زي روك ستار تقدر تنزل جي تي اي وريد ديد والعاب تانية مع بعض، لكن الحقيقة ان شركة زي روك ستار جيمز بتشتغل بطريقة مختلفة. الشركة دي بتبني ألعابها كأنها أفلام سينمائية ضخمة وكبيرة جدا، وكل لعبة عندهم بتاخد سنين طويلة من التطوير علشان توصل للمستوى اللي الناس بتتوقعه، وعشان كده ألعاب روك ستار بتعيش سنين طويلة. روجر كلارك اتكلم كمان عن شخصية آرثر مورجان، وأكد أن قصة آرثر انتهت بالكامل، وأن هو شخصيا مش متوقع أن الشخصية دي ترجع تاني كبطل رئيسي مرة تانية، لكن هو قال انه آرثر ممكن يظهر بشكل جانبي او باي طريقة معينة لو شركة روك ستار هي اللي حبت تعمل كده. روجر كلارك قال انه لو روك ستار جيمز اتصلوا بيه بكرة هو هيوافق طبعا انه يشتغل معهم فورا من غير ما يفكر. طيب تعالوا نشوف الارقام، لان الارقام هنا هي السبب الحقيقي اللي يخليك متأكد ان لعبة زي ريد ديد ريدمشن 3 هتتعمل طبعا في يوم من الايام. شركة تيك تو كشفت في تقريرها المالي الجديد ان سلسلة ريد ديد ريدمشن بشكل عام باعت حوالي 115 مليون نسخة عالميا، وريد ديد ريدمشن 2 لوحدها باعت اكتر من 85 مليون نسخة، وبقت تالت اكتر لعبة مبيعا في التاريخ، وطبعا في المركز الاول جي تي اي 5 ده لحد دلوقتي. ولازم نفهم حاجة مهمة هنا، ريد ديد اصلا لعبة رتمها بطيء وابطأ بكتير من جي تي اي، وجمهورها اقل، يعني دي مش لعبة أونلاين سيرفيسز كبيرة، ولا هي لعبة سريعة الإيقاع تشد جمهور الأطفال والستريمرز بسهولة، بس برغم كده باعت أكتر من 85 مليون نسخة. يعني نفهم من الكلام ده أن سلسلة ريد ديد ريدمشن بقت تقيلة جدا داخل شركة روك ستار وتيك تو. شركة تيك تو في التقرير المالي قالت أن الجزء الأول من ريد ديد ريدمشن رجع على منصات جديدة زي البلاي ستيشن 5 والأكس بوكس سيريز والنينتندو سويتش 2 كمان، يعني واضح أن الشركة مش عايزة اسم ريد ديد يختفي وسط الزحمة اللي هتعملها جي تي اي 6، بل بالعكس هم عايزين الناس تفضل فاكرة أن روك ستار عندها سلسلة تانية قوية جدا غير جي تي اي. يعني روك ستار دلوقتي بيتعاملوا مع ريد ديد على أن هي علامة ترفيهية طويلة المدى، مش مجرد لعبة من الألعاب اللي عندهم وخلاص. وعلشان تبقى فاهم بس حجم الجنون اللي شركة روك ستار عايشة فيه دلوقتي، الشركة كشفت كمان ان سلسلة جي تي اي بشكل عام وصلت لأكتر من 470 مليون نسخة مباعة على مستوى العالم، يعني أقل من نص مليار بحاجة بسيطة، وجي تي اي 5 لوحدها مبيعاتها قربت على 230 مليون نسخة، واللعبة دي أصلا نزلت سنة 2013 على البلاي ستيشن 3 وعلى الأكس بوكس 360، ورغم مرور 3 أجيال كونسول كاملة اللعبة دي لسه بتبيع لحد النهاردة. عشان كده روك ستار وتيك تو بيتعاملوا مع جي تي اي 6 بمنتهى الحذر لأنها هتكون أكبر حدث ترفيهي في صناعة الألعاب. وحتى التريلرز الخاصة بجي تي اي 6 الأرقام بتاعتها كبيرة. أول تريلر عمل أكتر من 93 مليون مشاهدة في أول 24 ساعة، والتريلر الثاني مشاهداته وصلت لأكتر من 475 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة في يوم واحد. شركة روك ستار بتأكد أن Red Dead Redemption سلسلة مش عادية ومش هتنتهي، ولما لعبة زي Red Dead Redemption 2 اللي نزلت في 2018 تفضل تعمل مبيعات كبيرة بعد كل السنين دي، فده معناه حاجة واحدة بس، أن الجزء الثالث هيتعمل، دي ما فيهاش كلام. فالسؤال ما بقاش هل Red Dead Redemption 3 هتتعمل ولا لأ، لكن السؤال الحقيقي هو اللعبة دي هتتعمل إمتى؟ وغالبا الإجابة إن احنا مش هنشوف اللعبة دي قبل كذا سنة، لأن رئيس شركة تيك تو بيقول إنهم عايزين يستحوذوا على استوديوهات كتيرة. ممكن لو قصة الجزء الثالث مكتوبة وجاهزة يبقى اللعبة دي ممكن ما تتطورش في 8 سنين زي الجزء الثاني، وممكن تاخد وقت أقل. لو شركة تيك تو اشتروا استوديوهات جديدة وعينوا مطورين كتير وطوروا أدوات AI، الناس دي فعلا ممكن ينزلوا حوالي 30 لعبة بحلول 2029 زي ما رئيس الشركة بيقول. بس طبعا التحف اللي زي Red Dead Redemption أكيد محتاجة تاخد وقت أكتر من كده، بس هي هتتعمل ودي أهم حاجة. وكمان في سلاسل ألعاب تانية عند شركة روك ستار مهمة جدا وبصراحة لازم ترجع. عايزين نشوف نسخة جديدة من LA Noire، وعايزين نشوف الريميك بتاع ألعاب ماكس بين، وياريت بقى لو يبقى فيه جزء رابع. شركة روك ستار عندها حاجات كتيرة قوي ممكن تقدمها، بس تعدي الأول من الإطلاق المرعب بتاع جي تي اي 6، وبعدين توقعوا إن الشركة دي هتعمل حاجات ما تعملتش قبل كده من زمان جدا. بيقولوا عايزين يستحوذوا على شركات كتير، وعايزين ينزلوا حوالي 30 لعبة بحلول 2029. هيعملوها ازاي؟ انا معرفش. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155955006. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلام.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. كل فترة شركات الألعاب والهاكرز بيلعبوا مع بعض لعبة عاملة زي لعبة القط والفار. الشركات تعمل أنظمة للحماية وتستمر الفترة، وبعدين يطلع فريق أو مجموعة هاكرز ويقضوا على نظام الحماية. أشهر نظام للحماية أو نظام الـ DRM هو نظام دينوفو، والنظام ده بيستعمل بقاله كتير. بس هل النظام ده فعلا قدر يحقق مهمته بنجاح؟ هل نظام دينوفو فعلا بيحمي الألعاب من القرصنة ولا بيأثر عليها بطرق سلبية؟ تعالوا بقى نتكلم عن الموضوع ده ونفهم ايه هو نظام دينوفو، علشان الكلام ده مهم جدا للناس اللي بيلعبوا على البي سي وأجهزة الكمبيوتر. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm او على الواتساب على 0155955006. نظام دينوفو هو واحد من أشهر وأقوى أنظمة الحماية ضد الهاكينج أو القرصنة في الألعاب، وفي نفس الوقت هو برضو واحد من أكتر النظم إثارة للجدل في تاريخ الجيمينج على البي سي. والفكرة الأساسية من السيستم ده إن هو مش نظام DRM أو Digital Rights Management عادي زي الأنظمة العادية، لكن دينوفو عبارة عن حاجة اسمها Anti-Tamper System، يعني نظام بيمنع التلاعب بملفات اللعبة نفسها أو كسر الحماية بسرعة بعد إطلاق الألعاب. شركة دينوفو Software Solutions بدأت تطور السيستم ده من 12 سنة، وأول لعبة استعملته رسمياً كانت فيفا 15، ووقتها نظام دينوفو عمل ضجة كبيرة لأن ألعاب كتير كانت بتتكرك أو بتتقرصن في أول يوم أو أول أسبوع بالكتير، لكن دينوفو قدر يأخر عمليات الكراك لفترات طويلة قوي مقارنة بأي نظام حماية اتعمل قبله. في بعض الألعاب كانت بتفضل شهور وأحياناً سنة أو سنتين من غير كراك، وده كان شيء مستحيل. الفكرة كلها إن نظام دينوفو كان بيعمل عملية تشفير لأجزاء مهمة من اللعبة ويربطها بعمليات تأكيد معقدة جدا علشان يخلي أي محاولة لفك الحماية عبارة عن كابوس حقيقي لمجموعات القرصنة أو الهاكرز. وفعلا في فترة من الفترات في مجموعات مشهورة من الهاكرز زي مجموعة 3DM قالوا إن دينوفو ممكن يساعد على صناعة ألعاب صعبة الاختراق لو استمر بنفس التطور. لكن في نفس الوقت دينوفو بقى واحد من أكتر الأنظمة المكروهة عند الناس اللي بيلعبوا على البي سي. ليه؟ لأنه في ناس كتير قالوا أنه بيأثر على الأداء وبيعمل ستاترينج وفريم دروبس، لأنه كل شوية بيتحقق من الاي دي أو الأكاونت أو اللايسنس في الخلفية. دينوفو لازم كل شوية يتأكد من ملفات اللعبة واللايسنس، وده ما يخليش الألعاب تشتغل بأحسن أداء. وفي شركات ألعاب ومطورين كتير نفوا الكلام ده، لكن الحقيقة إن دينوفو فعلا بيبوظ أداء الألعاب. ومع الوقت بقى في اتجاه إن الشركات تستعمل دينوفو وقت الإطلاق فقط لحماية اللعبة في الأسابيع الأولى اللي هي تعتبر أهم فترة تجارية علشان يضمنوا المبيعات، وبعد كده في التحديثات أو الأبديتس اللي بتيجي متأخر الشركات بيشيلوا سيستم دينوفو من اللعبة. وده حصل مع ألعاب كتير زي مترو إكزيدس وألعاب تانية كتير اتشال منها النظام ده بعد شهور من الإصدار. وكمان سيستم دينوفو اتطور بعد كده وبقى عنده منتجات تانية زي دينوفو أنتي تشيت لمحاربة الغش أونلاين، وعملوا نظم حماية ضد محاكيات النينتندو سويتش. لكن رغم كل الكلام ده الحرب اللي موجودة ما بين دينوفو والهاكرز عمرها ما انتهت، لأن كل ما نظام دينوفو يتطور يطلع ناس جديدة يكسروا الحماية. وحاليا بقى واضح جدا أن الهدف الحقيقي من دينوفو مش أن هو يمنع قرصنة الألعاب على البي سي على طول، لكن دينوفو بيأجل عملية الهاكينج لأطول فترة ممكنة علشان الشركات تحافظ على المبيعات الكبيرة لألعاب التريبل اي. يعني السيستم موجود وشغال بكفاءة لغاية دلوقتي، لكن طول ما في هاكرز نظم الحماية مش هتستمر للأبد. مؤخرا طلع نظام جديد في الكراكات اسمه هايبرفايزر، احنا اتكلمنا عنه قبل كده. وباختصار نظام الكراكات ده او الهايبرفايزر بيكسر حماية الألعاب، بس بيتحكم في الكمبيوتر من أعمق نقطة في السيستم. يعني كراك الهايبرفايزر كراك غير آمن تماما، لأنه بالطريقة دي أجهزة الكمبيوتر ما فيهاش أي نوع من الحماية، وتقريبا ناس قليلة اللي استعملوا الكراك ده لأنه خطر جدا. يعني برضو نقدر نقول ان دينوفو نظام كويس، بس الهاكرز طلعوا بفكرة تانية. في هاكر جديد اسمه Voices 38، الشخص ده قدر يعمل حاجة ناس كتير كانت فاكرة ان هي مستحيلة مع الانظمة والسيستمز بتاع دينوفو. Voices 38 رجع لاسلوب الاولد سكول زي ايام الكراكات القديمة، يعني بدل ما يشيل نظام الحماية بالكامل هو قدر يخدع اللعبة نفسها ويخليها تعتقد ان هي عندها رخصة تشغيل اصلية وقانونية موجودة على الكمبيوتر. يعني باختصار اللعبة بتفتكر ان هي شغالة بشكل رسمي وسيستم الحماية لسه موجود، بس هو بيضحك عليه. هو ده اللي بيحصل دلوقتي، الهاكر ده قدر يكسر حماية ألعاب كتيرة جدا في وقت قليل قوي، والألعاب دي كتير منها لسه ألعاب جديدة وألعاب كانت صعبة في كسر الحماية. Voices 38 كسر حماية ألعاب جديدة زي براغماتا وباتمان Legacy of the Dark Knight، وألعاب بقى زي Resident Evil Requiem وBlack Myth Wukong ومافيا ذا اولد كونتري. فمجتمع الجيمينج بيعتبر دلوقتي ان الشخص ده اللي اسمه Voices 38 رجع الحرب القديمه اللي كانت ما بين الهاكرز ومنظومه دينوفو. وبعد ما كان سيستم دينوفو اقوى من اي وقت فات، جه الاخ ده ودمر النظام ده في شهور وبقى بيكسر حمايه الالعاب في ايام معدوده. وفي فريق هاكرز تاني بس ده قديم بقى اسمه رون، دول بقى كسروا حمايه لعبه فورزا هورايزن 6 اللي لسه نزل الأسبوع اللي فات، وده لأن ملفاتها تسربت قبل ما تنزل بسبب نسخ المراجعة. اللي أنا عايز أقوله من كل الكلام ده إنه مهما شركات الألعاب عملت من أنظمة للحماية، الأنظمة دي في الآخر بيتم كسرها أو بيتعملها هاكينج. عرفتوا ليه بقى شركات الألعاب أحياناً مش بتحب تنزل ألعابها على الكمبيوتر زي الكونسول؟ ساعات في ألعاب كتيرة جدا بتنزل على الكونسول الأول علشان تضمن المبيعات، وبعد كده بفترة مش قليلة تنزل على الكمبيوتر، لأنه معروف أن الألعاب دي بيكون مصيرها إيه في الآخر. شركات الألعاب وشركة دينوفو أكيد هيشوفوا حل في الموضوع ده، بس ده مش معناه أن الهاكينج هينتهي، ده شيء لا مفر منه. وعلشان كده دايماً بنحذر من الألعاب اللي من النوع ده، ابعد عن الألعاب المكركة أو المقرصنة وروح اشترك في الجيم باس وشوف الألعاب اللي على ستيم وأبيك جيمز ويلعب على البي سي وانت مطمن، أحسن ما تلعب ألعاب متكركة وانت ما تعرفش مصدرها إيه. وطبيعي جدا ان الحرب ما بين شركات الالعاب والهاكرز عمرها ما هتنتهي، لانه زي ما قلنا دي لعبه وهي عامله زي لعبه القط والفار، واللعبه دي ما بتخلصش. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع بعض، يلا بينا.

وخطره، اوبا!

0: استاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: تابعونا على facebook.com/nobumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه معاكم شريف جويفل في XO على نجوم FM، ولسه مستمرين في الكلام عن التكنولوجي وعن الجيمينج. في أواخر التسعينات شركة سيجا كانت في موقف صعب شوي، لأنه في الوقت ده جهاز سيجا ساترن ما قدرش يعمل نجاحات قوية، والسوق كله في الوقت ده كان بيتغير بسرعة جدا. في وقتها شركة سيجا كانت محتاجة لعبة مختلفة، لعبة تخطف العين بسرعة وتحسس الناس أن الشركة دي لسه عندها أفكار جديدة ومختلفة. وهنا ظهر مطور ياباني اسمه كينجي كانو. الراجل ده كان عنده فكرة غريبة جدا بالنسبة للفترة دي، وسأل سؤال مهم: ليه كل ألعاب العربيات ما بتقدمش غير السباقات؟ ليه ما فيش لعبة تخليك تسوق العربية بطريقة مجنونة؟ ليه ما نعملش لعبة تخليك تكسر الإشارة وتطير بالعربية وتخبط في أي حاجة؟ تفتكروا إيه هي لعبة العربيات المجنونة اللي عملتها شركة سيجا زمان؟ تعالوا نتكلم عن واحدة من أكتر الألعاب المجنونة في التاريخ. اللعبة دي في يوم من الأيام كانت ظاهرة، ومفيش شركة ألعاب عرفت تعمل لعبة زيها تاني. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. شركة سيجا من 26 سنة عملت لعبة عبقرية. فكرتها كانت جديدة وغريبة جدا، والريتم بتاع اللعبة والجيم بلاي كان سريع، وكانت فعلا أكتر لعبة مجنونة في تاريخ شركة سيجا، ويمكن في تاريخ ألعاب الأركيد. اللعبة دي قدمت فكرة بسيطة جدا بس كانت عبقرية. بدل ما تلعب لعبة سباقات وتسوق العربيات بشكل قانوني أو بشكل محترم، أنت هنا بتكون سواق تاكسي بس متهور، وهدفك الوحيد أنك توصل الزباين بأسرع طريقة ممكنة مهما كانت الفوضى اللي هتحصل في الطريق. اللعبة دي ما كانتش بتحاول أنها تبقى واقعية، لكن كانت بتحاول أنها تبقى ممتعة، وهو ده اللي خلاها مختلفة. اللعبة العبقرية دي هي طبعا لعبة كريزي تاكسي. كينجي كانو مطور اللعبة الياباني قال انه كان شايف عربيات التاكسي وسط المدينة كأنها حاجة سحرية بتتحرك بسرعة وسط الزحمة، وكان عايز يحول الإحساس ده للعبة أركيد سريعة. كريزي تاكسي نزلت أول مرة سنة 1999 على أجهزة الأركيد، ولما نزل جهاز الدريم كاست سنة 2000 اللعبة انتشرت جدا لأنها كانت سريعة وكان فيها طاقة غريبة تخليك تحس انك مش عايز تقفلها. وطبعا الموسيقى لعبت دور كبير في اللعبة دي. كريزي تاكسي كان فيها كمية أغاني مشهورة كتيرة جدا، والأغاني دي بتبقى شغالة طول الوقت، فأي حد بيلعب كان بيبقى مستمتع جدا لأنه كان بيسمع مزيكا حلوة. كل حاجة في لعبة كريزي تاكسي كانت سريعة ومجنونة، والمدينة اللي في اللعبة كانت مستوحاة من سان فرانسيسكو. وبدل ما يكون هدفك إنك تكسب السباق، هدفك في لعبة كريزي تاكسي كان إنك تعمل فلوس بطرق مجنونة. كل ما تسوق أسرع وتعمل حركات خطيرة أو ستانتس، كل ما الزبون يتبسط أكتر. وهنا بقى كنا بنسمع الجملة المشهورة اللي أي حد لعب اللعبة دي عمره ما هينساها: كريزي ماني. ومع النجاح الكبير ده بدأت تنتشر على منصات كتير. كريزي تاكسي نزلت على البلاي ستيشن 2 والجيم كيوب، وبعد كده وصلت للكمبيوتر سنة 2002، وهنا بقى اللعبة شهرتها زادت أكتر، لأنه ناس كتيرة وقتها ما كانش عندهم جهاز الدريم كاست، فكانت نسخة الكمبيوتر هي أول مرة يجربوا فيها اللعبة دي. وعلشان اللعبة دي كانت خفيفة وسريعة وممتعة انتشرت في العالم كله. لكن المشكلة في وقتها أن صناعة الألعاب بدأت تتغير، وشركة سيجا خرجت من سوق أجهزة الكونسول بعد ما فشل جهاز الدريم كاست، وفجأة شركة سيجا بقت مجرد ناشر ألعاب طرف تالت. وعملوا محاولات أنهم يكملوا سلسلة كريزي تاكسي بأجزاء تانية ونسخ محمولة، لكن السحر الأصلي للعبة الأصلية بدأ يختفي شوية بشوية، لأن ألعاب العالم المفتوح الواقعية بدأت تسيطر على السوق. وبعد كده نزلت جي تي اي 3 وقلبت صناعة الألعاب كلها، وفجأة بقى في ألعاب تانية تقدر تسوق فيها العربيات بحرية داخل المدن وتعمل أي حاجة. بقى في عالم مفتوح كامل وحرية أكبر وفوضى أكتر، والحاجة اللي كانت مميزة قبل كده بدأت تبقى حاجة عادية. وهنا بقى لعبة كريزي تاكسي بقت لعبة من زمن تاني، زمن الأركيد السريع. وكمان السلسلة دي اتأذت جدا بسبب موضوع حقوق الملكية، لأن النسخ الأصلية من كريزي تاكسي كان فيها مطاعم حقيقية وموسيقى أصلية لفرق مشهورة جدا، لكن مع الوقت التراخيص أو اللايسنس بتاعت الحاجات دي انتهت، وأي إعادة إصدار جديدة بدأت تشيل الأغاني الأصلية والبراندز الحقيقية اللي كانت موجودة في اللعبة. ففي ناس كتير حسوا إن روح اللعبة نفسها راحت، لأن جزء كبير من ستايل اللعبة كان مرتبط بالأغاني والإعلانات والجو الأمريكي المجنون اللي كانت بتقدمه. وبعد كده سلسلة كريزي تاكسي بدأت تتحول لحاجة نوستالجيك، وتعمل لها نسخ ريماستر على الأكس بوكس 360 والبلاي ستيشن 3، ونزلت على الموبايلات كمان. لكن معظم الناس كانت دايما ترجع تقول نفس الجملة، مفيش حاجة زي النسخة الأصلية. ورغم ان اسم كريزي تاكسي اختفى تدريجيا من صناعة الألعاب، إلا ان اللعبة دي عمرها ما انتهت. لعبة كريزي تاكسي أثبتت وقتها ان الاستوديوهات مش لازم يعملوا ألعاب معقدة أو واقعية علشان الناس يحبوها. أحيانا كل اللي انت بتحتاجه بيكون عبارة عن شوية فوضى وشوية موسيقى صاخبة جدا وعربية أو تاكسي بتطير من فوق الكوبري بسرعة جنونية. وفي ألعاب كتير من الألعاب الجديدة ما بتعرفش تقدم الإحساس ده. طيب أنا ليه بتكلم عن اللعبة دي؟ أنا عندي لكم مفاجأة. شركة سيجا شغلوا الحساب أو الأكاونت بتاع لعبة كريزي تاكسي على موقع إكس تاني بعد ما الأكاونت ده كان مقفول بقاله كتير، ونزلوا لقطة صغيرة جدا، وده يعتبر أول نشاط حقيقي للسلسلة من أكتر من 7 سنين. من فترة كان في تسريبات بتقول إننا ممكن نشوف عودة قوية للسلسلة دي، وممكن الجزء الأول يتعمل له ريميك. وهو دلوقتي في إعلان جديد مدته 5 ثواني، والإعلان عبارة عن شعار كلمة تاكسي اللي بتكون موجودة فوق العربيات. يعني الظاهر كده إن سيجا بتحضر لحاجة جديدة. إيه هي؟ ما نعرفش. ممكن يبقى ريميك للجزء الأول، أو ممكن يتعمل ريبوت للسلسلة كلها ونشوف حاجة جديدة تماما. أنا المهم عندي إن السلسلة زي دي ترجع، لأنه فعلا كريزي تاكسي كانت من أقوى الألعاب. لعبة كريزي تاكسي بالنسبة لناس كتير عبارة عن ذكريات، وصعب جدا إنها تتكرر أو إنه شركة ألعاب تانية تقدر تطلع لعبة بنفس الروح أو الستايل ده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: لسه موجود معاكم في اكس او وكلامنا هنا عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. شركة جوجل اعلنت عن تطور كبير جدا في نماذج الاي اي اللي عندها، وجوجل بتقول للعالم كله بشكل واضح اننا داخلين على مرحلة جديدة تماما من الذكاء الاصطناعي، لانه الكلام اللي اتعرض في مؤتمر جوجل اي او 2026 كان اعلان رسمي ان جوجل عايز الذكاء الاصطناعي يبقى شغال طول الوقت في حياتك حتى وانت مش مشغل الموبايل او الكمبيوتر من اساسه. واللي مش هيشتغل بالاي اي هيتاخر كتير، وجوجل دلوقتي بتقدم حلول سهله جدا لكل الشغل اللي فيه تكرار، وبتنافس شركات الاي اي منافسه شرسه جدا وعايزه تسيطر على كل حاجه. والشركات التانية قلقانين من جوجل، بس لازم يتعاملوا معاها لان جوجل هي اللي بتعمل المتصفح وهي اللي عندها محرك البحث، ودلوقتي عندهم الاي اي اللي ممكن يعمل حاجات كتيره جدا. يعني كل الناس وكل الشركات حتى اللي بينافسوا شركة جوجل ما عندهمش مفر من التعامل معاها. ممكن تبعتولنا على رقم الواتساب على 0155 9 55 1006 أو على صفحتنا على facebook.com/nogumfm. جوجل بتوصف الـ AI دلوقتي بأنه في عصر الـ Agentic AI، يعني بدل ما تشغل الـ AI وتقول له يعمل لك حاجة، الـ AI نفسه هيشتغل في الخلفية ويفكر ويبحث وينفذ المهمات لوحده. الرئيس التنفيذي لشركة جوجل طلع في المؤتمر الأخير واتكلم عن الرؤية الجديدة للشركة، وقال إن جوجل مش عايزة جيميناي يبقى تشات بوت أو نموذج محادثة وخلاص، لكن هم عايزينه يبقى مساعد رقمي كامل عايش معاك طول اليوم. وواضح إن المشروع بيكبر بسرعة جدا، لأن جوجل كشفت إن جيميناي وصل لأكتر من 900 مليون مستخدم نشط شهريا. حاول تتخيل كده الرقم ده، السنة اللي فاتت بس كانوا حوالي 400 مليون. وكمان الناس عموما اللي بيستعملوا نماذج جوجل ولدوا أكتر من 50 مليار صورة باستعمال نموذج نانو بانانا. وأهم حاجة اتكلموا عنها كانت حاجة اسمها جيميناي سبارك، ودي تقريبا أخطر حاجة أعلنت عنها جوجل في المؤتمر كله. جيميناي سبارك ده ايجنت أو وكيل ذكي شغال جوه جيميناي، لكن هو مش محتاج إنه يكون مفتوح أو شغال قدامك طول الوقت. النظام ده بيشتغل على سيرفرات جوجل كلاود ويكمل تنفيذ المهمات حتى لو الكمبيوتر مقفول وحتى لو التليفون بعيد عنك او انت ما بتستعملوش. يعني ممكن تسيب جيميناي سبارك يعمل ريسيرش او بحث طويل جدا ويرتب لك الشغل ويتابع تاسكس معينة او ينفذ مجموعة خطوات معقدة لوحده. وجوجل كمان اكدت ان سبارك هيبقى متكامل مع الخدمات المختلفة اللي عندهم، وقريب هيدعم تطبيقات خارجية كمان. وبعد كده جيميناي سبارك هيبقى جزء من متصفح كروم، علشان المتصفح يتحول فعليا لمساعد ذكي او AI agent يقدر ينفذ الشغل بدالك. يعني تخيل ان انت تطلب منه يدور على افضل اسعار لمنتج معين او يجمع معلومات ويرتبها في اكسل شيت، وكل الكلام ده يحصل اوتوماتيك لوحده في الخلفية. وكمان من الحاجات اللي شركة جوجل ركزت عليها ميزة اسمها ديلي بريف، ودي بقى شكلها مهمة، لأن النظام هنا هيدخل على الجيميل والكالندر والتاسكس أو المهمات ويحلل اليوم بالكامل ويطلع لك ملخص ذكي يقولك إيه هي أهم الحاجات اللي أنت لازم تركز عليها وإيه هي الخطوات المقترحة ليومك. يعني بدل ما تقعد تفتح 20 تطبيق الصبح وتحاول تفهم أنت وراك إيه، جيميناي هيعمل كل ده لوحده. وحتى جوجل سيرش اللي هو أساس الشركة بيتحول دلوقتي لحاجة مختلفة تماما. جوجل قالت ان البحث هيبقى عبارة عن وكيل ذكي شغال باستمرار للناس اللي مشتركة في جوجل اي اي برو وجوجل اي اي الترا. يعني السيرش او البحث مش هيبقى مجرد صفحة انت بتكتب فيها سؤال، لكن هو هيبدأ يبحث ويتابع وينفذ بعض المهمات بدالك. وكمان جوجل قالت انه السيرش هيبقى فيه داشبوردز وواجهات تفاعلية للمشاريع الطويلة، كأنك فاتح تطبيق كامل جوه نتائج البحث نفسها. وبما اننا بنتكلم على ادوات جوجل، يبقى اكيد طبعا اليوتيوب هو كمان هيتطور. جوجل اعلنت عن ميزه جديده اسمها اسك يوتيوب، ودي بقى فكرتها عبقريه، لانك بدل ما تتفرج على فيديو مدته ساعه مثلا علشان تدور على اجابه او معلومه معينه، انت هتسال جيميناي السؤال اللي انت عايزه مباشره، وهو هيدور على اليوتيوب ويوديك للحظه اللي فيها الاجابه في الفيديو ده فورا. يعني حرفيا بقى في سيرش جوه الفيديوهات نفسها. دي طبعا حاجة ممكن تغير طريقة استعمال الناس لليوتيوب. وكمان جوجل دوكس هيتطور، وميزة دوكس لايف الجديدة هتخليك تتكلم بصوتك بشكل طبيعي، وجيميناي يرتب الكلام ويحوله المستند منظم أو دوكيمنت لوحده. وشركة جوجل قالت إن المميزات دي كمان هتوصل بعد كده للجيميل وجوجل كيب. يعني واضح إن شركة جوجل عايزة الـ AI يدخل في كل تفصيلة صغيرة داخل الأنظمة بتاعتها. ونموذج جيميناي العام هيتطور وهيبقى حاجة اسمها جيميناي 3.5 فلاش، وجوجل قالت إن هو أسرع 4 مرات من المنافسين. والشهر الجاي هينزل جيميناي 3.5 برو. ده غير إن في نموذج تاني اسمه جيميناي أومني فلاش، ده بقى نموذج مخصص للفيديوهات. وكمان شركة جوجل استعرضت شوية أدوات كرياتيف أو أدوات إبداعية زي منصة جوجل فلو الجديدة بتاعت المشاهد والسينما اللي فيها ايجنت بيساعدك على التفكير وتعديل المشاريع السينمائية. وكمان هيبقى فيه دعم لحاجة اسمها فايب كودينج، يعني انك تبني أدوات أو أبليكيشنز بطريقة مرنة وكرياتيف وأسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأعلنوا كمان عن جوجل بيكس، وده بقى محرر صور جديد بيعتمد على نموذج نانو بانانا، لكن هو ذكي جدا وبيقدر يتعامل مع عناصر الصورة نفسها كأنها عناصر مستقلة مش مجرد صورة ثابتة. يعني جوجل بيكس هيخليك تقدر تعدل أجزاء معينة في أي صورة بشكل ذكي وسريع جدا. وشركة جوجل كمان أكدت أن أول نظارات صوتية ذكية هتنزل الخريف الجاي. طيب بعد كل الحاجات اللي جوجل أعلنت عنها، هل الناس فعلا جاهزة ان هي تسيب الذكاء الاصطناعي ياخد قرارات وينفذ التاسك او المهمة لوحده؟ لانه كل ما الـ AI يبقى ذكي ومستقل اكتر، كل ما هنقلق اكتر على فكرة الخصوصية والثقة، لان الـ AI بالذكاء ده هيبقى مطلع على كل حاجة خاصة بالحسابات والاكاونتات بتاعتنا. شركة جوجل مش بس بتطور نماذج AI Assistant ذكية، لكن هما بيعملوا لاير أو طبقة كاملة علشان تكون بتشتغل وبتساعدك في حياتك طول الوقت. واضح جدا إن السنين الجاية هتكون مختلفة تماما عن الفترة اللي عدت قبل كده في مجال الـ AI. لما شركة بحجم جوجل تعمل وتطور كل النماذج دي مرة واحدة، يبقى اللي جاي مش سهل خالص. وللأسف الوقت بيعدي بسرعة جدا، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقة اللي جاية من برنامج XO في نفس الميعاد على 100.6 نجوم FM. سلام.

دلوقتي جه معادكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفقام، نجوم أفقام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. لم تملكي قلبي فحسب، بل امتد سلطانك إلى أيامي وأحلامي. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم وهواك. حلقتنا النهاردة بعد فترة طويلة جدا ما عملناهاش حلقة مفتوحة من القلب للقلب. يمكن جات لي يعني حالة كده النهاردة فكرت طب أنا بقالي سنة وأكتر ما عملتش حلقة مفتوحة، ما نعمل حلقة مفتوحة وكل اللي عنده مشكلة وكل اللي عنده حكاية وكل اللي عنده موضوع ما يبقاش متأيد بموضوع الحلقة، هندردش مع بعض ونسمع مشاكل بعض، وأتمنى يا رب إن الحلقة تكون يعني عند حسن ظنكم. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006.

منذ أن عرفتك لم يعد لحياتي عنوان سوى اسمك، ولم يعد لقلبي نبض إلا بإيقاع حضورك. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب، وفي بداية حلقتنا فكركم حلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم فم. صباح الخير يا أسامة، أنا أحمد حسين، نفسي تعمل حلقة عن الإهمال، ومثيلي على مبروك أبو رمضان. عناية أبو حميد، عناية. أنا ليه بس تعليق صغير عايز أقوله لك، مثيلي بتبقى مسي لي، يعني ميم سين يه وبعد كده سبيس لي ليا، يعني علشان انت كتبها بطريقه اتقرت يعني غلط قوي، معلش انا بعتذر لك، بس عشان انت اكيد هتبعتها تاني لانك شفتها بعتها برضو لجيهان. وحشتنا قوي الحلقات المفتوحه، وحشتنا الفضفضه معاك زي زمان بدون ما نتقيد بموضوع او سياق معين. طول عمرك داعم لينا وقلبك مفتوح للكل، ربنا يخليك. مرسي خالص على الكلام الحلو. بيقول لي ان ارتباطنا بيك مش مجرد علاقة اذاعي بمستمعين، ودي علاقة أدفى من العلاقات الاسرية. محمد جاد، ربنا يخليك يا محمد، مرسي ليك خالص على يعني المحبة الغالية دي. مساء الخير يا اسامة، انا متابعك من زمان قوي ونفسي اكلمك واحكي لك عن حاجات كتير. ميرو خالد، يلا جدا، انا هكون سعيد جدا، واتصلي بينا وندردش وانا تحت امرك طبعا، دي حاجة تفرحني يعني. طيب، صباح الخير يا استاذ اسامه، وحشتنا قوي. خلال فتره العيد عايز اقول للدكتور مصطفى مسعد القصراوي كل سنه وحضرتك طيب يا ابو حسام باشا، وتحياتي ليك يا اسامه. انا مصطفى من المنصوره، تحياتي يا مصطفى. صباح الخير والسعاده على المحترم بزياده صديقي الجميل اسامه منير. حبيبي يا محمد، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. عايز اقول اسند على نفسك، ما تقولش ليا شريك، وقت التعب وحدك محدش هيسأل فيك، اقرب مليك هيبيع مش ظهر يفضل ليك، هتعيش غريب ومحال هتلاقي حد شريك، كل النفوس بالمال هتبيع وتيجي عليك، ومحال يكون على الارض غير ربنا يحميك. وخالص تحياتي امضاء الشاعر محمد ابو راشد العرباوي حلوان. بص يا محمد، متشائم جدا يعني، ممكن وقت التعب يعني ما تقولش ليه شريك، وقت التعب وحدك محدش هيسأل فيك. لا يا عم، في ناس طيبة وفي ناس كويسة وفي ناس بتحبك وناس هتسأل عليك، فيعني ما تضايقهاش قوي على نفسك كده، لان مش حلو يعني. كل سنة وانت طيب، انت أسرتك الجميلة. طيب، لا تصحو على الدوام مقولة، أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي أبدا. أحيانا إن كنت ستأتي متأخرا فالأفضل أن لا تأتي أبدا، لأن مجيئك سيكون باهتا لا قيمة له. الأمر أشبه بأن تعطي كنزة صوف في الصيف لشخص كان يرتجف طوال الشتاء. من هاجر محمود. عميق الكلام ده هاجر قوي. صباح الخير يا أسامة، لما تلاقي الطرف التاني كله كدب في كدب حتى

0: في المرض بيكذب علشان يصعب عليك. للأسف ده أكتر حد ما يعرفش يعني إيه حب. إسلام أبو علي أبو تيا ميت غمر. والله إسلام يعني بتبقى وحشة بجد. أحمد عبده، الله الله، مرسي يا أبو حميد، ربنا يخليك يا حبيبي. وأشرف حسني بيقول لي جود لك، مرسي يا أشرف، ما تحرمش منك أبدا. طيب أنا عايز النهاردة أحاول على قد ما أقدر أخد أكبر عدد من الاتصالات التليفونية علشان إيه ما نضيعش وقتنا في كلام كتير، مكالمات طبعا هتبقى أجمل بكتير. طيب خلونا نستقبل أول اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة
1: أستاذ أسامة، إزي حضرتك؟
0: الحمد لله تمام، إزيك؟
1: أول مرة، الحمد لله أول مرة أتصل بحضرتك، بس كنت معاك من زمان جدا.
0: ربنا يخليك، شرف ليا أن حضرتك معايا على الهواء.
1: شكرا. نبذة صغيرة كده عني. أنا عندي 24 سنة، بشتغل من وأنا 14 سنة.
0: ياه.
1: معتمد على نفسي جدا. مامتي خرجتني من التعليم بدري وجوزتني. الجوزة ما كانتش أحسن حاجة من ما استمرتش فيها.
0: اتجوزتي وانت عندك كم سنة؟
1: اتجوزت 15 سنة.
0: يا خبر أبيض.
1: وكنت متجوزة وأنا شغالة برضو. يعني كنت متجوزة وأنا شغالة، كنا متجوزين عرفي لحد ما كمل السن القانوني وبعد كده وثقت. وحملت على طول.
0: يعني انت خلفتي وانت عندك 16 سنة مثلا؟
1: بالظبط. وحملت على طول وخلفت وبنوتي معايا دلوقتي الحمد لله،
0: ربنا يخليها لك يا رب.
1: من ساعتها وانا بشتغل والدنيا رخمه شويه، ومامتي كانت يعني كان كل مشكله تحصل تسيبني عند بابايا، يعني عايزه تتجوز او ايا كان من الحاجات دي تسيبني عند بابايا، ما عندهاش مشكله اي حاجه عشان الفلوس بمعنى اصح. هي ما بتعملش حاجه حرام، بس هي اي حاجه تتجوز خلاص انت مش يعني تستغني عني على طول. انا يعني معتبر انا اخري عنقود. بس قعدت اشتغل لحد يعني ده اختصارا، بابايا توفى هو اللي كان ساندني. بعد ما بابايا توفى اخويا رمالي حاجتي في الشارع.
0: ليه كده؟ ليه كده؟ ليه كده؟
1: مراته هي اللي بتتحكم فيه، خليته يتجه للسكه مش كويسه، بقت هي اللي تتحكم فيه في كل حاجه. احنا عايزين الشقه هي ما تقعدش تمشي، ما عندوش ادنى مشكله.
0: بس انت كنت ما زلتي متجوزه ولا كنت؟
1: لا انفصلت، انفصلت وانا حامل. بابايا هو اللي كان متكفل بيه في كل حاجه.
0: انفصلتي وانت عندك 16 سنه يعني؟
1: وانا حامل.
0: ده انت ما لحقتيش.
1: لا، ومن غير ورق رسمي ومن غير اي حاجه لحد لما انا كملت سن القانوني، وبابايا عمل قعده وكتبنا رسمي وانفصلنا برضو في نفس يعني في نفس العقد. بس فدي مش مشكلتي يعني، دي عادي قضاء وقدر والحمد لله. ولا مشكلتي برضو اخويا مشاني اي حاجه من الحاجات دي. لا، انا مشكلتي الاكبر بقى ان انا كنت شغاله في منطقه سياحيه، اشتغلت في فندق، اخذت كورسات، اشتغلت على نفسي كتير جدا، ما كانش معايا غير جنسي. بعد ما اشتغلت كان في حد كده بيجي جيت، ما كناش بنطيق بعض، هو مش مصري. بعد ما سبت الشغل وبابايا توفى في فتره، الكلام ده 2021، انا كنت قافله على نفسي بقى خالص، عايز اعرف حد. انا اتعلقت بيه، بس انا مع حته الخلايجه دي بشوفها ان هم بيلعبوا بالبنات،
0: مع ان انتوا ما كنتوش طايقين بعض
1: خالص. احنا كنا معاملتنا زي نائر ونقير. ما فيش. وهو انا اللي انا عرفته بعد كده، هو ما بيكون عاوز حاجه بيوصلها. فانا بعد ما سبت الشغل بست شهور لقيته عامل لي اد على الفيسبوك. بصراحه انا كانت دنيتي بايظه، كل حاجه بايظه، مش شايفه حاجه. كان موت بابايا كان مؤثر فيا جدا. قبلت الاد، قلت له انت عايز ايه؟ قال لي انت بتتكلمي كده ليه؟ ايه دي بس، انا مش عاوز حاجه وحشه ومش عارفه. قلت له انا معلش، انت عايز بنت مش كويسه، عندك الاماكن كتير، مالكش دعوه بيا. انا قلت الاد بس عشان عايز افهم انت عاوز مني. كان يبعت ويلغي، يبعت ويلغي، يبعت ويلغي كذا مره مش مره. فكلمته قال لي انا عايز اتجوزك ونتجوز وانا ما عنديش مشكله لاي حاجه، بس اهلي ما يعرفوش، واكبر مني ب 20 سنه. بس تشوفه هو شاب يعني رياضي وكده. اتجوزته يعني، انا بحاول اختصر على حضرتك عشان
0: لا خالص براحتك.
1: اتجوزت وافقت عليه. قال لي خلاص انا اتجوز بس عنده محامي. قلت له اهم حاجه ما تكونش حاجه حرام. اختي ما عنديش اخت عرفت واهلي اللي حواليا كلهم عرفوا كل الناس عرفوا ان احنا متجوزين صحابي كل حاجه واتجوزنا وكتب العقد وكتب كل حاجه. ساعة ما اتجوزنا يعني هو جاب الشقة ومش شقة ملكي شقة ايجار. او معلومة انا كنت ما كنت عايشة لوحدي كنت يعني يعتبر انا كنت عايشة في يعني
0: في ايجار
1: في ايجار بس يعني ما كانتش شقة فاهم قصدي هو كنت قاعدة على سرير بس.
0: هو جاب لك شقة وفرشها
1: بالظبط
0: بس كتبت باسمك يعني ولا
1: شقة ايجار برضو
0: شقة ايجار برضو
1: لان هو كان ظروفه كان هو كان بيلعب قمار كتير فكان ظروفه كانت كويسه بس يعني انا لما جه يتعرف عليا كانت ظروفه كانت وحشه جدا فانا ما كنتش انا يعني انا مش ماديه يعني انا اعتمدت ان انا اشتغل واجيب الفلوس فعندي عادي ما اتشربتش عليه في اي حاجه ولا ذهب ولا مهر ولا اي حاجه.
0: طب وبعدين؟
1: حتى المؤخر هو اللي حكم وهو اللي كتبه. انا كنت حباه يعني انا حباه وما زلت لحد دلوقتي انا بحبه جدا وتعلقت بيه جدا. عرفني وقعدنا مع بعض فتره كان كل اجازه بينزل فيها كان بينزل على طول لي. كان كل اجازه بينزل فيها اشوف على تليفونه تليفوناته شتات كلام مش كويس كلام ما بيقولهوش لي انا اصلا يعني كلمه يعني الكلمه الحنينه المفروض ان انا مستنيها منه ما بيقولهاش لي. اطلب منه حاجه زي كده اقول له طب انا اشوف طب انت مش هتتغير يقول لي طب انا والله هتغير وهيحكي فيه يبص الايادي والرجول ومش عارفه ايه وانا ارجع تمام لاني انا حبي كان حبي لي كان هو اللي ماشيني خروج من البيت باذنه
0: وما اتغيرش
1: لا ما اتغيرش خالص ده بقى تزيد ومن ورايا واللي كان بيكلمهم قبل كده بقيت اشوف على تليفونه فيديوهات مش كويسه ليهم يعني فيديوهات يعني عمري ما كنت اشوفها في حياتي.
0: هو بيتكلم نوعيات مش لطيفه يعني مش كويسه
1: كله يعني كله بس هو حته ان هو يقول لي انا يعني ما يعملش علاقه مع حد هو كلام فاهم قصدي فانا تعبت يعني بدل مره مليون اخوه واخواته كلهم عارفين ان احنا متجوزين بس مامته وبابا لا قالوا لي حرام عليك ما تضيعهاش دي ما احنا بنسال عنها ومش عارفه ايه وانا يعلم ربنا يعني انا ما بخطيش الخطوه غير باذن واحد
0: وما خلفتيش منه
1: لا مش موافق يقول انا مش عايز اخلف
0: هو متجوز هناك؟
1: لا انا اول جوازه في حياته
0: هو مش عايز يخلف ليه عشان مش عايز يرتبط؟
1: هو ما انا مش فاهمه هو يقول لي انا بحبك وكل حاجه بس انا مش عايزه اشيل المسؤوليه انت بنتك معاكي وكل حاجه وهو بيعمل الصراحه شهاده لله بيعمل بنتي كويس جدا وبيعمل
0: بس يعني معك. مش عايز يخلف ده يعني مش عايز يكون في شيء يربطه بيكي
1: بالظبط ده اللي انا يعني انا ده يعني انا كلمت حضرتك بعد ما ادركت كل ده طيب يا ابني الناس انت عايز دي طب انت طب خلاص انت طالما انت مفيش حاجه ما بينك وما بينهم اتجوزني خلينا متجوزين رسمي حتى لو مش عايز تسجل في الكويت عشان مامتك وباباك نسجل في مصر وعلى الاقل ابقى مطمنه انت جوزي خلاص عقي براحتك وبصيرك تهدى بس انت جوز انا مشكلتي دلوقتي مش الخيانه مش ان انا اشوف شتات وفيديوهات وحاجات مش كويسه انا مشكلتي دلوقتي ان انا عايزه احافظ على نفسي انا مش عايزه منك حاجه انا عمري ما طلبت منه حاجه ولا خاتم ولا مش عارفه ايه انا كل اللي انا
0: بطلبه وهو من نفسه ما بيجيبلكيش حاجه هديه بتاع
1: هو ما بيجيبش انا اخر ما يعني اخر مره كنت شايفه حاجه كده في خواتم مش عارفه قلت له انا نفسي في كذا ومش عارفه ايه بعد ما قفشته قال لي تعالى نروح نجيب الحاجه دي قلت له انا مش ماديه قال لي انا عارف واشهد بكده ان انت مش ماديه واشهد ان انت مش عايزه فلوس مش عايزة. قلت له انا مش عايزه حاجه انا لو عايزه فلوس كان زماني يعني انا كنت شغاله في السياحه كان زماني بقى معايا كتير جدا
0: وانت سبتي شغلك
1: سبت شغلي وسبت كل حاجة وأنا كمان يعني أنا كنت شغالة باللي هو بالواسطة فاهم قصدي والكورسات اللي أنا أخدتها هي اللي نفعتني إن أنا أقدر المكان اللي أنا اشتغلت فيه أنا معيش حتى مؤهل يعني معيش مؤهل دراسي
0: طب دلوقتي الوضع إيه؟
1: الوضع دلوقتي إن أنا قلت له أنا اللي أنا بحبه جدا قلت له خلاص أنت عايز تسيبني اديني مؤخري واديني حق يقول لي انا ما معيش انت عارفه ان انا معيش وانا عارفه ان انت بتقولي اديني مؤخري علشان انت مش عايزه تمشي انت مش همك الفلوس انت همك ان انت تربطني قلت له خلاص انت مش عايز انا بعد ما قفشت وكل حاجه والكلام ده كله والموضوع بقى يوصل ان هو بقى يبص البنات وانا معاه في مكان عام فسبته ومشيت قلت له انا مش عايزه غير ان انا اتطلق وتديني مؤخري تنزل توثق وتطلق وتديني مؤخري هو عايز ايه بقى ينزل يوثق ويطلق رسمي عندوش مشكله في حاجه زي كده، بس لما يبقى بقى معايا يبقى يديني مؤخر.
0: مش هيديكي حاجه.
1: عارفه معناها لا انا متاكده منه. يقول لي انت ليكي كلمتي انك تبعد عند المحامي. قلت له مفيش حاجه عن الكلام ده. قال لي خلاص اتجوزك وتنزلي عن جميع حقوقك بعد ما انا موت. قلت له هو انت بتقول ايه؟ يقول لي عشان ما تبقيش تاخدي حاجه من الميراث. قلت له انا عملت لك
0: يعني ايه؟ استني بس، يعني ايه تتنزلي عن كل حاجه بعد ما انا اموت؟
1: بالظبط يعني
0: عشان ما تطلبيش اهله بنصيبك في الميراث.
1: بالظبط. قلت له طب انا اعمل كده ازاي؟ يعني انت عارف ان انا ماليش حاجه، ماليش حد، وانا كنت معتمده ان انت معايا لاخر العمر. وتعب ومستشفيات، غير ان انا ما بضايقه او حاجه. انا استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. انتحرت من فتره وكنت خلاص ما بين الحياه والموت بسببه.
0: طيب بص يا بنت الناس، من الواضح كده عشان اكون صريح وامين معاكي، الراجل ده اتجوزك لانه هو ما كانش عارف يوصلك بالطريقه الثانيه، ويمكن اتجوزك لانه هو عنده قناعه من جواه ان هو يعني مش هيغضب ربنا، فعشان يعمل معاكي علاقه ويبقى الدنيا تمام ويبقى له بيت في مصر والحياه لذيذه فهيتجوزك.
1: تمام.
0: فالنهارده ما اعرفش هو ما عندوش وبيستهبل ولا عنده و...
1: لا هو فعلا ما عندهوش، بس اهله مرتاحين. تمام.
0: ما هو اللي ما عندوش ده حتى على الاقل بياخد من اهله فلوس.
1: لا هو في حاجه تانية بقى اللي خليه اصلا هو بيرد عليا دلوقتي، ان انا احنا كنا في الاول هو كان بيبعت لي فيديوهات وحاجات زي كده، فانا الفيديوهات دي كانت معايا على الموبايل القديم، فانا لقيتها. فهو اللي خلاه بقى يرد عليا كده. قلت له بص انا جربت معاك كل الحلول، انا تربيتك وقعدت تحت رجلك وعملت كل حاجه وقلت لك انا ماليش غيرك، بس بطل الزق ده، انا مش مقصره بحاجه. قول لي لو انت عايزني ابقى شبه مش عارفه مين اعمل كده.
0: بيبعت لك فيديوهات لستات تانية؟
1: لا ولي.
0: ليه؟
1: ولي يعني فيديوهات مش كويسه.
0: ليه هو؟ ليه بيبعتها لك؟
1: اللي هو انت مراتي وعايز حقي، وانا كنت بوافقه على حاجه زي
0: كده.
1: يعني مش هقول لك انا كنت بحبه لدرجه ان هو لو قال لي اقتلي نفسك هقتل نفسي.
0: وكنت بتبعتي له انت كمان فيديوهات؟
1: كنت ببعت له، بس انا مسحت كل الحاجات دي من عنده اخر مره شفته فيها. يعني انا مسحت كل حاجه، انا يعني يعتبر كسرت التليفون. مسحت كل حاجه، بس هو بيرد عليا دلوقتي وهو قالها لي، قال لي انا برد عليك عشان انت تهدديني مش اكتر، انما انا عايز اعيش حياتي وعايز وعايز وعايز.
0: هو عايز يعيش حياته بالطول والعرض ولا فرقه معاه.
1: بالظبط. بنات رايحين وبنات جايين.
0: وانت مش هتاخدي منه حاجه على فكره.
1: انا مش عارفه اعمل ايه. انا مشكلتي دلوقتي ان انا عايز اكلم اهلي.
0: ما انت الحل الوحيد انك تكلمي محامي، بس هتشوفي بقى الراجل ده يعني علشان هيتحط على قوائم الترقب وهو راجع من السفر، واول ما يوصل هنا المحكمه هتكون حاكمه ليكي بنفقه. انت معاكي عقدك وكده؟
1: معايا الورقتين.
0: خلاص، يبقى انت ممكن تكلمي محامي وتشوفي حل علشان تاخدي نفقتك، بس المهم بقى تعالي نتكلم بالعقل.
1: تمام.
0: انت كده قررتي تنهي القصه.
1: انا حاولت كتير ان انا منهاش، بس هو اللي غلطان وعايز يمشي.
0: حلو، ده قرار بقى انك هتنهي قصه خلاص عشان ما نرجعش تاني نتلكك ونقول اصل وما اصلش، طب هديله فرصه تانية، طب يضحك عليكي بكلمتين، مش هينفع. خلاص انت قررتي تنهي القصه. طالما قررتي تنهي القصه لازم وحتما تدوري على شغل وتشتغلي، لان انت مش هتقدري تدفعي ايجار الشقه اللي انت فيها. فلازم تامني نفسك لحين ما المحكمه تصدر يعني حكم بانك تاخدي نفقتك منه. وهو على فكره ممكن ما يجيش مصر تاني ولا يبقى فارق معاه.
1: لا هو عادي، هو كل مشكلته دلوقتي ان انا ما اكلمش اهلي. يعني انا هعمل لك اللي انت عاوزاه، بس انت ما تكلميش.
0: قولي له طيب اديني نفقتي وطلقني وانا مش هكلم اهلك.
1: لا هو قال لي انا هتجوز عشان ما حدش يشمت فيكي، عشان انا مطلقه رسمي. وبس النفقه انا ليكي عندي كلمه، انا مش صغير.
0: لا لا لا لا ما فيش، احنا طالما انفصلنا يا بنت الناس كل واحد بيروح لحاله. ما فيش واحد بيروح لحاله ويرجع يدور على اللي سابه عشان يديله حقه.
1: انا قلت له كلمه واحده، قلت له انت بايعني فانا مش هراعي ظروفك، انا عايز حقي مش اكتر.
0: انا بس انا هتبهدل واتمرمط، انا سبت كل حاجه وسبت شغلي وسبت دنيتي.
1: قال لي انا بنوتي قعدت فتره عند اهل باباها، كنت بشتغل وببعت برضه مصاريف. يعني هم كانوا قاعدينها علشان كده، وكان مبلغ كبير مش مبلغ صغير. يعني كنت بشتغل حوالي 16 ساعه في اليوم. قال لي هاتيها وانا عمري ما هسيبك وانا معاكي وانا. فهو دلوقتي حاططني ان انا معايا بنتي وعندي مسؤوليه كبيره جدا، فحتى ان انا انزل اشتغل فمش عارفه اسيبها.
0: يا بنت الناس تعالي نتكلم بالعقل، الكلمتين اللي هم فيهم الخلاصه. الراجل ده مش هتاخدي منه حاجه بالسهل. الحل الوحيد انك تبتدي تدوري لك على شغل، وانك تحاربي معاه باي شكل لحد ما تاخدي نفقتك، لانك بعد ما تاخدي النفقه بتاعتك هتبتدي تدوري على سكن تاني ارخص شويه من اللي انت قاعده فيه عشان تقدري تتحملي تكاليفه، وعندك بنتك في رقبتك برضو هتفضلي متحمله تكاليفها حتى لو ابوها بيساعدها، وعندك اكلك وشربك. وانت
1: خالص بابا ما بيساعدهاش خالص.
0: ما انا بقول لك وانت بطولك في الدنيا. يبقى الحل الوحيد ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا نأمن نفسنا. خلاص انا ارتبطت بيك واتجوزتك، ولا طلبت منك حاجة ولا هدية ولا ذهب ولا صيغة ولا شقة، ولا طلبت منك اي حاجة، طلبت منك حبك فقط، مودتك زي ما انا بحبك لاني بجد حبيتك. ما قلتش انا هتجوز خليجي عشان فلوسه، لا انا ما عملتش كده. فبالتالي انت عايز تلعب بديلك وعايز تعيش حر وطليق، خلاص نتطلق. انا ليه عندك ايه؟ ليه عندك النفقة بتاعتي اوكي والمؤخر بتاعي، اخدهم واتكل على الله. يا عم انت روح العب بحياتك، بس انا في رقبتي بنت وفي رقبتي حياة وفي رقبتي مسؤولية، لا هلاقي حد يأكلني ولا يشربني، فلازم اعتمد على نفسي، فلازم ابتدي ارجع اشتغل تاني. فلو سمحت تعالى زي ما عرفنا بعض بالمعروف وزي ما قربت مني بالمعروف ولقيتني بتعامل معك بكل المعروف اللي في الدنيا، نخرج بالمعروف وكل واحد ياخد حقه. وانا ما اعتقدش كمان ان النفقة والمؤخر هيضلعوك قوي يعني، ده انت لو مايلت على الحاج وقلت له يا حاج انا عايز قرشين عشان اطلع اتفسح في اسبانيا هيديك فلوس قد اللي هتديهم لي نفقة ومؤخر 10 مرات.

0: ملكت قلبي دون أن تطلبي، وأقمت في روحي دون أن تستأذني، فأصبحت أجمل ما حدث لي. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. عندي رسائل كتير، ولكن نبتدي بقى. يلا، أول إهداء من بتمسي على خطيبها محمد سامح وبتقول له كل سنة وانت طيب وحبيبي وكل حاجة في حياتي، ونفضل دايما مع بعض وتفضل دايما في حياتي. ربنا يوفقكم ويكتب لكم كل الخير والسعادة. صباح الخير يا بروفيسور الحب، إذ لم تجعلك العلاقة مع من تحب شخص أفضل فأنت مع الشخص الخطأ. من سامح ناصر. ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ انا متعلق بست مطلقه اكبر مني بثمان سنين، انا عندي 32 سنه وهي 40 سنه. اتعرفنا على بعض على السوشيال ميديا وعندها ولدين، وانا بتكلم معاها وصاحبت ابنها ومتعلق بيها وعايز اتجوزها. انا حسيت معاها بالونس ودفى البيت اللي مفتقده لاني عايش لوحدي بسبب ان والدي ووالدتي متوفيين، وفي نفس الوقت خالته جايبة لي عروسة بنت ناس مدرسة. أنا فعلا محتار، مش عارف إحساسي ناحية الست دي إيه، ولو أخدت خطوة فتحتها إن أنا عايز أتجوزها ده صح، ولا أنا مفتقد إحساس البيت والونس؟ أنا متعلق بالإحساس ده، ممكن تنصحني؟ بص يا سيدي الفاضل، 8 سنين فرق بينك وبينها فرق كبير. ثانيا، أنا ما عنديش أي يعني تعقيب على إنها مطلقة، أوكي، ولكن أنت عندك استعداد ترتبط بواحدة أكبر منك بثمان سنين وتبقى مسؤول عن ولادها وخلافه عن حياتها، وأنت لسه في بداية حياتك، أنت لسه صغير 32 سنة. تاني حاجة، التعلق ده اللي حصل من خلال السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ده عالم افتراضي، فأنت عرفت واحدة على السوشيال ميديا ما تعرفش عنها أي حاجة، شوية كلام ودردشة مالت وقتك ومالت حياتك. والغريب كمان ان انت صاحبت ابنها، يعني في تركيبة كده يعني مش عارف افسرها ازاي. انما في بداية حياتك لما تبتدي يعني صح وكل خطوة بتاخدها صح، ده هيفرق جدا معاك. طالما ما صرحتهاش وما قلتلهاش اي حاجة، شوف يا سيدي العروسة، يمكن تشوفها وتعجب بيها وتكتشف ان انت كنت في سكة غلط جدا وان السكة دي احلى وممكن ما تعجبش بيها، بس ده مش معناه انك تكمل في السكة اللي انت مش عارف لها راس من رجلين. عيد ميلادي 30 كان امبارح، اللي هو من ساعة يا اسامة. مخضوضة شوية، حاسة بحاجة غريبة معرفش، بس مش عارفة اقتنع لسه بالتلاتين دي. مستنية الحلقة المرة دي علشان تعيد عليا، هيفرق معايا قوي والله. رغدة سيف. رغدة، كل سنة وانت طيبة، عقبال 100 سنة. 30 سنة ده ولا حاجة، 30 سنة ده انت عروسة لسه. يعني على فكرة عايز اقولك حاجة، كلنا كل ما بنقفل 10 سنين بيجينا صدمة كده شوية. يعني انا اتذكر لما خرجت من 29 وال 28 29 فجأة بقيت 30، حسيت يا نهار اسود، يعني كنت لسه انا في العشرينات حاسس ان انا، ولما خرجت بقى من 39 ومش عارف بقيت 40، يا نهار ازرق ده في، ولما خرجت بقى من 49 يا نهار اسود على دماغي، وعمال اخرج بقى عادي جدا ولا تدقي. كل سنة وانت طيبة. مش كل الناس محتاجة معجزات تغير حياتها، احيانا بيبقى كل اللي محتاجينه شوية حب يخففوا قسوة الأيام ويرجعوا القلب للقلب اتزانه. مش محتاجين حلول لمشاكلنا قد ما احنا محتاجين قلب طيب يحسسنا ان احنا مش لوحدنا. من محمد جاد. والله محمد ليك مليون حق، كتير الحب ده بيهون علينا المشاكل، يعني بيبقى عندنا مشاكل ومفيش انسان في الدنيا مش يعني عايش بدون مشاكل، ولكن شوية الحب وشوية الأحاسيس الجميلة دي بتطري شوية علينا الدنيا. سنة وانت طيب وبخير يا صديقي الجميل. انا مش مضايق مش مضايقه على نفسي ولا حاجة، بس صدقني هي دي الحقيقة يا أسة يا صاحبي، انه كله بيقول لك انت صاحبي وانت اخويا وانت وانت وانت، وقت التعب والضيق محدش بيسأل فيك وكله بيختفي، وبتلاقي نفسك لوحدك والسند الحقيقي ليك بيكون هو ربنا، والله المستعان. ربنا هو اللي بيعين فعلا يا محمد. رسالة من محمد أبو رشد. ولكن وقت التعب هو اللي بيظهر لأصحاب الحقيقيين. لما تقولي كل أصحابك طلعوا مش مظبوطين مش ولا بد، يبقى أنت كان اختيارك أساسا في أصدقائك غلط. أوكي، يمكن أنت كنت بتبص لناس اتبهرت بيهم وخليتهم أصدقائك، في حين أن في ناس بسطة جدا ممكن يكونوا أبسط منك كتير جدا، ولكن بجد هتلاقيهم أوفياء. عدلنا الحلقات عيد ايه عندنا لحلقتنا الجميلة والكلمات الاجمل، وكل كلمة في الحلقة خطيبي بيقولها لي. ربنا يخليك ليا يخليك ليا يا مصطفى، ويجمعنا على خير ويبعد عننا اي هم واي غم، ونفضل سندين بعض العمر كله. انت اجمل حاجة حصلت لي في حياتي، بحبك من بندقة. صباح السعادة والهنا والرضا الأجمل أسامة منير، أنا بتابعك من زمان. أماني سعيد، صباحك فل يا أماني، وأنا سعيد أنك بتتابعيني، يعني يا رب أفضل عند حسن ظنك دايما. أنا بس عايز أقول حاجة كمان، يعني حبيتش أبتدي بيها الحلقة، عايز أقول بقاء لله في الفنانة سهام جلال. أنا أعرف سهام شخصيا، وأعرف سهام من سنين طويلة، يعني من بداياتي كمان. واللي عايز أقوله أن سهام من زمان لدلوقتي ما اتغيرتش، يعني كنت كل مرة احنا ما بنتقابلش ما نخرجش ما، إنما بنتقابل صدف كتيرة جدا، هي هي الله يرحمها بنفس طيبتها ونفس بساطتها ونفس حلاوة قلبها ونفس تواضعها، وكانت إنسانة جميلة جدا الله يرحمها ويصبر أهلها ويعني يجعل مسواها الجنة. وبطلب من كل اللي بيسمعونا النهاردة أن احنا نترحم عليها ونطلب لها الرحمة، الفنانة الجميلة رحمها الله الفنانة سهام جلال. أنا اتكلمت مرة زمان يا أسامة بمشكلة، وربنا عوضني بسهيلة، أحلى وأجمل عوض ليا وخطوبتنا الخميس الجاي. ادعيلنا ربنا يكمل على خير. من مصطفى جابر، ربنا يكمل لك على خير يا مصطفى، وألف ألف مليون مبروك. ادعيلي أعمل حلو في الامتحانات عشان بتفائل بحضرتك قوي. نور شريف، بص يا نور ادعيلك ايه يعني، ده انت اللي تدعيلي. ربنا يسعدك ويوفقك ويقف معاك ويسندك على قد محبتك وطيب، انا اعرفها شخصيا على فكرة، وطيبة قلبك ومجدعتك وانت شطورة وبتذكري ومجتهدة، وربنا يديلك كل الخير يا نور. نور أنا بعتبرها يعني بنتي، يعني بنوتة جميلة جدا، أنا بعزها جدا وبعتبرها يعني في معزة عالية جدا وقريبة من قلبي. ربنا يسعدك يا حبيبتي وتوفقك كده وتوفقي وتنجحي بإذن الله. مساء الخير يا أسامة، عايزك تقول لمصطفى حجازي كل سنة وهو طيب، إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليك وتحقق كل اللي بتتمناه من سماح. فوفا مون انجل ملك الرومانسيه، ربنا يخليك يا حبيبه قلبي ما تحرمش منك، ربنا يخليك. احمد لتفسير الاحلام والرؤيه والرقيه، حطيت لي ثلاث قلوب خضر يا ابو حميد يا جميل، ربنا يخليك. والله احمد يعني مش عايز اقول لك انا بحلم باحلام شكلها عامل ازاي، والله العظيم بحلم يعني بحس ان الحلم ده يعني مضروب في بازوكا مش فاهمه، يعني بصحى من النوم في حالة هو في ايه وانا مش فاهم ايه اللي حصل في الحلم. يعني مرة نتكعبل كده بحكي لك حلم ولا حاجة. كلام من القلب اجمل حاجة لما الشخص يدخل حياتك ويحليها. نجلة سمير، سي يا نجلة حلو الكلام، ربنا يخليكي. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو،
0: ايوه
1: ازيك يا استاذ اسامه، كل سنه حضرتك طيب.
0: وحضرتك طيبه وبالف خير،
1: وصلت البرنامج كلها طيبه يا رب.
0: ربنا يخليكي، ميرسي.
1: الله يخليك.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: ايه؟
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: ايوه، جيهان.
0: جيهان كم سنه يا جيهان؟
1: الله يخليك، 46.
0: مرتبطه؟
1: ايوه متجوزه من 26 سنه.
0: من 26 سنه عندك اولاد؟
1: ثلاثه.
0: ربنا يخليهم لك يا رب. طب متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: لا كان جواز صالونات تقليدي جدا.
0: وما حصلش فيه مشاعر وحب وحاجات كده في ال...
1: من اول لحظه
0: يا سيدي صح كده
1: صراحه يعني.
0: طيب جميل احكي لي. طب انا تحت امرك.
1: هو الامر اللي ربي يخليه. هو يعني انسان طيب بيتقي ربنا فينا اهم حاجه.
0: طب جميل الحمد لله.
1: الله يخليك وكمان ولادي ربنا يبارك لهم يا رب. يعني الحمد لله الحمد لله ذريه صالحه الحمد لله.
0: ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم يا رب.
1: الله يخليك.
0: يعني انت ما عندكيش اي مشاكل يا جيهان؟
1: لا انا عندي من القلب للقلب مش في من القلب للقلب.
0: قولي. طيب
1: ايوه من القلب للقلب كل سنه وجوزي طيب والدنيا كلها طيبه لان هو بالنسبه لي هو الدنيا كلها.
0: ربنا يسعدكم ويفرحكم وربنا يكتب لكم كل الخير والسعاده. وانا ببقى سعيد لما حد بيكلمني وبيقول لي ان هو عايش حياه كويسه وحياه سعيده. ويا رب دايما كده يبقى بيتك مفتوح في خير وسعاده. بشكرك جدا يا شيهان.

0: أراك في تفاصيل يومي كلها، كأن العالم اتفق أن يذكرني بك في كل لحظة. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. أسعد الله مساءك يا أسامة، معاك أحمد سامح، تحية ليك ولقصة البرنامج على مر العصور. تحية لعم إسماعيل محجوب 58 سنة عنصر الخبرة اللي بيحب يسمع برنامجك، وتحية لكل أصحابي وإخواتي اللي متابعينك يا أحمد، بشكرك جدا وتحياتي ليك ولكل حبايبك ولكل أصحابك اللي متابعين البرنامج. صباح الخير، كنت عايز أقول لميادة غار القمر عند رؤيتك تضحكين، لأنه حينها أدرك أن هناك شيء أجمل منه بكثير. من محمد. الله يا محمد على الكلام الحلو. الواحد بقى عامل زي الرمان، كله بيفرط فيه. من هاجر محمود. ما الناس برضو يا هاجر ما بتسيبش حد في حالها يعني، فيعني ما تحزش، ما يحزش في نفسك قوي. أحمد عبده، مرسي يا أبو حميد، ربنا يخليك. اهلا استاذ اسامه، اخبار حضرتك ايه؟ انا وليد من امريكا، بسمعك من اول اغنيه لحضرتك بتاعه عارف ان انا خاطي. يا ول تصدق، ربنا يخليك، فكرتني في حاجات جميله. بسمع حضرتك على طول، بس عمري ما شاركت حضرتك خالص. بسمع حضرتك لاني بستفيد جدا جدا من خبرات حضرتك والمواقف اللي حضرتك بترد عليها وردك، وبحس انك سيف مش بتحب الحل المايل. يا رب يديم على حضرتك الصحة وراحة البال أستاذي، ربنا يخليك. يعني بشكرك يا وليد جدا، وبتمنى لك يا رب يعني كل النجاح والتوفيق. وبمناسبة أغنية عارف، في 9 أغاني أنا عاملهم، يا دوبك بدأت الأسبوع ده أجمعهم عشان ينزلوا بقى على سبوتيفاي وأنغامي وكل البلاتفورمز وأبل والحاجات دي. وعندي بقى يعني مش عايز اقاطع، بس عندي بتاع مثلا 15 غنوة جاهزة على ان انا اخش اغنيهم، بس انا الوقت بس هو اللي مش فاضي، وكلهم الحاني وكلامي، لدرجة ان انا بفكر اديهم لزمايلنا بقى المطربين. يعني اخلص بقى اشتغل ملحن ومؤلف بدل ما اغني واوجع قلب الناس، والناس تقعد تقول لي امشي بقى صوتك وحش وحاجات كده. بسمع حضرتك يا أنكل وأنا بذاكر، بتديني انرجي جميلة إني أكمل دعواتك. فاضل على ثانوية عامة مش كتير. من ملك مصطفى، يا ملوك يا حبيبتي، ربنا يوفقك ويكتب لك كل الخير والنجاح والتوفيق. أنت فنانة جميلة وربنا يسعدك ويكتب لك كل الخير. في ناس وجودهم في الحياة بيبقى راحة وسند. والله في ناس وجودهم بيبقى راحة وسند، وانتو من الناس دي بالنسبة لي. دعاء صاحبتي وهدير بنت عمتي الغالية، بحبكم جدا وبشكر ربنا انه جمعني بيكم. ربنا يديم الضحكة والمحبة اللي بيننا وما يحرمنيش منكم ابدا من اماني رشدي. ربنا يعني ما يحرمكم بعض ابدا يا اماني. مساء الخير يا استاذ اسامة، وعد حمادة. من وعد حمادة، بقول لجوزي بمناسبة عيد جوازنا العاشر، كل سنة وانت معايا وعقبال سنين عمري كلها وانا معاك، ويا رب السنة الجاية تكون معايا يا ونسي في الدنيا. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. وعايز اقول له رجعت بيا السنين، لو رجعت بيا السنين هختارك 100 مرة، وكفاية ان بينا اجمل بنتين في الدنيا. بحبك قوي يا شريك العمر، وكله خير زي ما انت عاوز بالظبط. حمادة عرفات، ربنا يقرب البعيد. تحياتي لحضرتك، ابعت سلامي لاختي عبير واقول لها الف سلامه عليكي. من رحاب حمدي، الف الف مليون سلامه عليها. احب افاجئك، ما بقاش عندي اصحاب اصلا في الواقع دلوقتي نهائي، لان كلهم اصبحوا منافقين وكله بتاع مصلحته وبس، فصاحب نفسك ترتاح. يا محمد ما فيش حد يقدر يعيش من غير يعني جنه من غير ناس ما تداس. اكيد في ناس، بس انت اللي مش واخد بالك منهم، انت اللي مش كنت حاططهم في خطتك. فيعني فكر في الموضوع ده، هتلاقي ناس حواليك انت بس اللي بعدت عنه. عاوزين مكالمات زي اللي فاتت كتير يا أسامة، تحسسنا ان لسه الدنيا بخير وفي ناس محترمة علشان الدنيا بقت صعبة قوي بجد. صباح الفل من احمد ربيع. صباح الورد يا ابو حميد. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو.
0: ايوه
1: يا استاذ اسامه، حضرتك انا كنت لسه بكلمك حالا.
0: انت كنت
1: ليش انا اسفه الخط فصل، وانا بس يعني كنت عايزه اقول لحضرتك على حاجه انا عايزه اعملها بس مش عارفه اعملها.
0: قولي لي. طيب تحت امرك.
1: انا دلوقتي هو بيتكلم معايا بس لسبب معين، عشان الحاجه اللي معايا وعلشان ما وصلش الاهل.
0: انت ثانيه واحده، انت اللي كلمتيني في الاول وقلتي لي انك متجوزه حد خليجي.
1: بالظبط.
0: ايوه
1: بالظبط. هو بيتكلم معايا على الاساس ده دلوقتي بس، وعايز يكتب وكل حاجه، بس حته ان انا اخد منه حاجه هو شخصيا او اخد حقي، انا مش عايزه غير حقي والله. مش عمري ما هعرف اخدها. وممكن يوثق وكل حاجه ويطلق رسمي، فانا دلوقتي اعمل ايه؟ انا مش عايزه
0: يوثق ويطلق رسمي في سبيل انك تتنازلي عن حقك.
1: اتنازل عن حقي او يديني حقي كل شهر، اللي هو زي الصوت مبلغ رمزي كده، فاهم قصدي؟
0: مبلغ رمزي ايه ده؟ في نفقه بتحددها المحكمه.
1: بالظبط. فهو المحكمه دلوقتي هو ملوش املاك خالص جوه مصر. وهو في دوله صعبه شويه.
0: ولا صعبه ولا حاجه، هو الراجل بيجي مصر كتير مش كده؟
1: كان بيجي.
0: بطل يعني.
1: بطل يجي، ما بقاش يجي. يعني عارف ان انا هعمل حاجه زي كده فما بقاش يجي. فانا دلوقتي الحل الوحيد اللي قدامي ان انا عايز اكلم اهله، بس انا مستنيه ان هو هيبعت ورق من هناك عشان يوثق. فانا مستنيه اوثق واكلم اهله، ولا دي هتبقى قله اصل مني؟
0: بصي عايز اقول لك حاجه، هو ما تعملش معاكي برضو باصل طيب يعني. ما هو التصرف اللي عمله معاكي ده مش حاجه طيبه يعني. مش
1: هو انا بقالي اكتر من شهر بقول له نخليها بالمعروف، نعمل بالمعروف.
0: هو مش عايز المعروف، هو عايز ياخد مصلحته ويجري.
1: بالظبط. من غير ما عادي ما يقولي انا ما بعملش الناس بالماديات. قلت له دي مش ماديات، ده حقي. وانا دلوقتي فرصه الشغل بالنسبه لي يعني مش شبه مستحيله، ممكن انزل اشتغل، بس اللي هو الشغل اللي هو ممكن ماكسيمم 3-4 آلاف جنيه، لان انا مش معايا مؤهل. يعني انا اوريدي انا خلاص قدمت ان انا هكمل منزلي تعليمي وكل حاجه، بس عقبال ما هخلص.
0: بس ما ينفعش تشتغلي تاني في سياحه زي ما كنتي؟
1: بس لا خالص مستحيل، لان انا دلوقتي معايا بنوته ومفيش حد تقعد معايا. واهل يعني الاهل باباها كانوا، هي كانت قاعده معاهم حكيت لي حاجات مش كويسه، فمستحيل ان انا اوديها.
0: بص يا بنت الناس، الراجل ده مش هيديكي حقك لان هو عايز يملص من حقك، فالحل الوحيد انك تاخدي حقك بدراعك بقى، ملهاش حل، بالقانون. انك عايزه تكتبي، وبعد ما تكتبي قولي له انا مش عايز تطلقني طلقني، بس انا هرفع عليك قضيه وهبلغ اهلك ان انت كنت متجوزني، لان بقى كده ما ينفعش. ما هدي كده تبقى قله ادب.
1: هو الصراحه مامته وباباه ناس محترمه، انا متاكده لو ان انا كلمتهم مليون في الميه ان هم هيبقوا صافي.
0: طب ما كلمتيش اخواته ليه؟ مش اخواته عارفين؟
1: اخوه كلمته قال لي انا مش عارف اعمل ايه، انا مش جاي معايا في حل، مش عارف. كلهم بيتكلموا على اساس اللي هو خلاص واحده جوزها او عرفها، هم مش معترفين بقى دلوقتي، كلهم بقوا صافي.
0: خلاص بقى يبقى ما فيش حل بقى، بما ان ايه على رأي زي ما قال ايه، عليا وعلى اعدائي بقى، ما خلاص طربقت.
1: السلاح الوحيد اللي في ايدي، السلاح الوحيد اللي في ايدي الحاجات اللي انا قلت لها.
0: خلاص يبقى خليكي ماسكه كده في السلاح اللي في ايدك ده، وعليا وعلى اعدائي. ما قلب اصله، ما انت كده كده مش تاخدي منه حاجه، وهو خد من عمرك شويه وغير لك حياتك وفجاه عايز يخلع، يبقى الحق.
1: قاطعني من كل الناس. حتى الناس اللي انا كنت بكلمهم ان انا انزل شغل قاطعني منهم، كان مبلكني كل حاجه.
0: يعني مش معقول هيدمر لك حياتك ويسيبك كده تغرقي. الحل الوحيد بقى اللي هو ايه؟ قولي له بص يا ابن الناس، انت ضيعت لي حياتي ودمرتني، بدال ما تعوضني الحب اللي انا حبيته لك ده بحب، حتى الحب ما شفتوش منك. فلو مش هتديني حقوقي، عليا وعلى اعدائي. وما اسهل ان انا يعني سوري في الكرمه ان انا اروح اقول لاهلك واعمل كده.

0: ما عدت أفرق بين نبضي واسمك، فكلاهما يسكن صدري ويمنحني الحياة. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 38-35-022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. عندي اهداء من مصطفى لوالدته مدام نجوى، وبيقول لها الحمد لله على السلامة ونورتي مصر، وربنا يخليكي ليا يا أجمل أم في الدنيا، ولا تحرمش منك أبدا، وربنا يسعدك ويفرحك ويديك العمر والصحة، لأنك أنتي سندي وأنتي حياتي وأنتي أغلى حاجة عندي في الدنيا. الحمد لله على السلامة يا مدام نجوى، ويا رب يكون الهداء وصل لحضرتك. احنا عايزين نسمعك بتغني تاني لان صوتك جميل جدا اماني سعيد. والله اماني ما بقاش بقى من كتر المهاتية والزعيق والفويس اوفر والمكالمات وميدو. خلاص الدنيا ما بقتش زي الاول يعني. وبعدين انا يعني بلاش، انا كويس الحمد لله. بلاش. انا سايب اللي وراي واللي قدامي وقاعد بسمع اسامة منير وابا سفيان من جمال عبد الناصر. حبيبي يا جيمي، الحياة كلها عبارة عن قناعة وبس، وقد ما كنت مقتنع وقنوع بحياتك كل ما راح تكون مرتاح ومبسوط أكتر من الهواري. والله القناعة يا هواري محتاجة حاجات كتير عشان بني آدم يكون عنده قناعة. يعني مهما أقولك كلنا على وجه الأرض مهما كان الإنسان قنوع بيجيله لحظات برضو بيبقى مش راضي على الوضع اللي هو فيه، ولكن ساعات الإنسان بيرضخ للوضع اللي هو فيه ويقول خلاص بقى أمري لله. يعني الحياة كلها عبارة عن قناعة، مش كلها يا هواري. إيه تشبيهك بجسد حاله من الذوبان في الشيء الذي نحبه، وكأنه أصبح مقترنا ببقائنا على قيد الحياة. النهاردة تعديت حد الروعة دودي، ربنا يخليك يا دودي، مرسي ما تحرمش منك. حاضر يا أس، هعيد تفكيري تاني من جديد، يمكن أنا اللي بصاحب الناس الغلط، أدور على الناس الكويسة. ياريت أبقى قابلك تاني وأقعد معاك، لأنك بجد وحشتني القعدة معاك بجد والله يا محمد. تنورني وتشرفني وتفرحني وتزودني كمان لما يعني أشوفك. مساء الخير استاذ اسامه، اولا انا سعيد جدا لو رسالتي وصلت لحضرتك وقريتها. انا دلوقتي في سن المراهقه نوعا ما، عندي 18 سنه، ودلوقتي زي ما حضرتك عارف ده سن الشباب بقى والحب وكده. انا بصراحه عارف ان الارتباط والحاجات دي حرام وغلط، بس اعمل ايه؟ اوقات كتير قلبي بيدق وغصب عني بحس اني عايزه ارتبط بحد واتكلم معاه وكده، بس جزء مني برضو بيقول لا انت كده هتتعبي قلبك، ومش عايزة اجيب الكلام لأهلي، وعايزة اصون نفسي وابقى بنت ناس صينة نفسي، بس برضو غصب عني جزء مني بيميل انه عايز اهتمام من شاب او مش اهتمام اسري. فهمني حضرتك، ارجوك ساعدني لاني محتارة ومش عارفة امشي ورا قلبي ولا علي. بص يا بنت الناس، انا ليه وجهة نظر ممكن تتفق معها الناس وممكن تختلف معها الناس. الارتباط مش حرام، الارتباط يعني بيبقى حرام لما يحصل فيه حاجات غلط، او تحصل حاجات غلط تحت مسمى الارتباط او تحت مسمى الحب. الحب نفسه في حد ذاته دي هبة من ربنا سبحانه وتعالى، مش حرام، انما لازم تبقى مقننة، يعني لازم تبقى في حجمها في وقتها في زمنها. يعني ما ينفعش يبقى عندي 14-15 سنة واخش في علاقة حب مع شاب قدي وعيش بقى معاه غرام وهيام وانتقام وعايزين نجرب كل حاجة جديدة في حياتنا كده بنروحنا في دهية. انما انتي النهاردة 18 سنة، ما يمنعش ابدا ان مشاعرك تتحر، لان انت بنت في مرحله مراهقه ربنا خلقنا كده، انك تسمعي غنوه تاثر فيكي، انك تشوفي شاب تعجبي بيه. انما انك تاخدي خطوة متهورة هو ده اللي مخيف، بعيدا عن الحرام وبعيدا عن الحلال. انا بكلمك في العقل بيقول ايه، ان انا ما اقدرش اخد خطوة متهورة. نمرة اتنين، من الواضح جدا انك انسانة متزنة وعامل حساب الدنيا وعامل حساب اهلك وعامل حساب نفسك وسمعتك، وخايفة من انك تخطئي، ودي حاجة في حد ذاتها كويسة جدا. فالبني ادم اللي عنده ده بيبقى حريص جدا وهو بياخد خطوات في حياته. لو قدرنا نتحمل شوية، سنة سنتين كمان، هتلاقي ابن الحلال اللي جالك عنده 24 25 26 سنة وعايز يرتبط بيك، هتلاقي الامور مشيت بالشكل اللي يرضيكي نفسيا ويرضيكي ويرضي قناعاتك اوكي وعقيدتك ويرضيكي من كل النواحي. هي الحدوته بس محتاجه ان احنا نتماسك سنه كمان يا ستي، على سن 19 سنه لحد ما ربنا يبعت. وان حصل ولقيتي نفسك دخلتي في كلام وهات وخد، في حاجات مهمه لازم تراعيها. مبدئيا ان ما نتعداش حدودنا باي شكل من الاشكال، ولا الطرف التاني يتعدى حدوده، ولا يضغط عليكي باسم الحب، ولا يحاول يوصل لك معلومة ان انا خلاص انا هضطر اسيبك فانت تجري تقدمي تنازلات. اوكي؟ لا، لازم تكوني عارفة حدودك من اولها لاخرها، ومش بس عارفة حدودك، معرفاه كمان هو حدوده. احلى اسامة منير في الدنيا، ادعي لي مراتي ترجع لي بيتي واشوف اللي ما شفتهاش. ابو ياسر شعراوي، ربنا يرد البعيد يا ابو ياسر. التصميم الجديد ده رائع. محمد جاد، ربنا يخليك يا محمد. تحياتي لحضرتك، من احلى برنامج والله، بحب اتابع حضرتك على طول. احب اقول لجوزي وجودك في حياتي نعمه بحمد ربنا عليها كل يوم. ربنا يديمك ليا سند وامان يا احلى ابو خديجه في الدنيا. من كوكي محمد. كده زعلان مني اقول انا حقك عليا، ما تزعلش مني وانا اسفه والله. من مها محمود، معرفش الرساله رايحه لمين يا مها، يا رب تكون وصلت. غاده البنا بتقول لي والله برنس، مساء الخير يا اسامه، اولا انا سعيد جدا. انا لسه قاري الرساله دي حالا. قريت الرساله، انا الرسائل بقى خلاص يعني داخل في متاهه. طب ما عندنا تليفون يا ميدو، طب تعال نستقبل اتصال تليفوني. الو.
1: الو.
0: ايوه، مساء الخير.
1: مساء النور لحضرتك.
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: حورية.
0: حورية، فكرتيني مسرحية محمد صبحي. حورية كم سنة؟
1: 28.
0: 28 سنة، مرتبطة؟
1: متجوزة ومعايا ولد وبنت.
0: ربنا يخليهم لك يا رب.
1: ربنا يخلي حضرتك.
0: طيب، متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟
1: لا، هو جواز تقليدي. يعني مامته شافتني فرح، وبعد كده يعني في خلال اتخطبنا بعدها بشهر، اتجوزنا في خلال 5 شهور. يعني بقالي 8 سنين متجوزة. 8 سنين.
0: طيب قولي لي بقى يا ستي، ايه المشكلة أنا تحت أمرك؟
1: هو المشكلة يعني بداية حصلت من أول لما والدته توفت. يعني من 3 سنين تقريبا. هو يعني مر بأزمة مالية. يعني ضربات كتير حصلت معاه، واستحملته تمام ومشيت الدنيا، وكان بيتنا الحمد لله ماشي مستقر يعني. بعد كده بقى لما جيت اشتكي، يعني ما خلاص بقى انت يعني انت استحملتي خلاص، يعني كنت بقيتي جدع، خليكي بقى جدع على طول.
0: بقى خلاص تقرير واقع ان هو ده النظام.
1: طب ما ينفعش، يعني احنا ابسط حقوق العيال احنا مش عارفين نلبيها لهم. يعني مدرسة، اكل وشرب. طب شوف شغلانة تانية مع الشغلانة، الوضع بقى صعب، مش عارف ايه. كل الكلام ده اتكلمته. ماشي وتمام، والكلام حلو قوي، انما في التنفيذ مش شايفة اي تنفيذ.
0: يعني هو ممكن ينزل يشتغل شغلانة تانية وهو اللي رافض؟
1: بيقولك مثلا مش لاقي. ممكن اكيد ينزل يشتغل، يعني اللي هيدور هيلاقي. اكيد. يعني هو عايز حاجة تفصيل.
0: طيب شو ما هو عايز حاجة تفصيل، لأنه بيشتغل شغلانة أساسية الصبح، فعايز حاجة تناسبه علشان برضو ما يموتش نفسه الراجل، ما هو برضو البني آدم ممكن يموت، أنت فاهماني؟ ممكن الدنيا تبقى لطشة معاه ومرتبه يدوبك معيشكو، إنما التاني ده عشان يقدر يشتغل الشغلانة التانية دي مضطر ما يشوفش أي حاجة في حياته غير 3 ساعات يحطهم، يحط راسه بيهم في السرير، أنت فاهماني؟
1: ايوه فاهم حضرتك.
0: أنا عارف إن دي مسؤولية كبيرة والراجل لازم. طيب أنت ما بتشتغليش؟
1: لا أنا مش بشتغل بسبب العيال، إنما أنا ممكن أشتغل، وعرضت إن أنا يعني أنا معايا شهادة ممكن أشتغل مدرسة، بس هو رافض أولا، وكمان عشان العيال يعني.
0: ولادك قد إيه في السن؟
1: 7 و4.
0: ما ينفعش مثلا يبقى في حل وانت هما الصبح في الحضانة في المدرسة وانت بتشتغلي مدرسة؟ ما ينفعش تبقي مدرسة في المدرسة اللي فيها ولادك، انت فاهماني؟
1: وانا عرضت يعني انا عرضت عليه ان انا انزل واشارك واساعد وكده،
0: بس لو في المدرسة اللي فيها ولادك هتبقي مستريحة جدا، لانهم يبقوا قدام عينيكي وهتخلصي المدرسة هتاخديهم وترجعي.
1: فاهمك.
0: فبس يبقى في مجال ان احنا نسند بعض شويه لحد ما الامور تتحسن.
1: بص ما انا بقول لك، هو يعني رفض الحل ده. بعد كده بقى مد يعني ايه يعني اخر مشكله بقى حصلت، ان هو مد ايده عليا، ان هو ضربني خلاص. هو مش مستحمل بقى ان انا اتكلم او اشتكي او كده، فمد ايده عليا ضربني. بس يعني وقعة الضرب ما كانتش في شقتي، كانت في شقه مامته. خد مني المفاتيح وخد مني يعني حاجتي الشخصية ونزلت، يعني نزلت روحت بيت أهلي وسبت له العيال.
0: دي أول مرة تحصل؟
1: لا مش أول مرة تحصل، بس ما كانش بالطريقة دي.
0: كان بعنف المرة دي.
1: وشي زرق جدا، بهدلت. يعني كان في دماغي ان انا اروح اعمل محضر مثلا، او ان انا اعمل اي حاجة ضده، بس ان انا كنت سايبة عيالي معايا، وفي نفس الوقت قلت يعني هو لو اتحبس انا.
0: طيب خليني اسالك، ايه سبب الخناقه كان؟ فلوس برضو، امور ماديه وعدم التزام؟
1: هو بسبب الماديات، واني مثلا في بقى حاجات بايظه في البيت مش عارفه اجددها.
0: يعني هو وصل لمرحله ان هو خلاص
1: هو مستسلم للوضع. يعني ما اعرفش عايش فيها مثلا، يعني دور الضحيه، هو مستسلم، حاسس انه مش يعني مش بيعمل حاجه علشاننا.
0: طب والدته عملت ايه لما اعتدى عليكي؟
1: والدته لا اتوفت، يعني والدته اتوفت من 3 سنين.
0: امال هو كان في البيت هناك عند والدته بتعملوا ايه؟ بتزوروا مين؟
1: هو لا يعني هو قاعد في الشقه بتاعتها. يعني هو قاعد في الشقه بتاعتها.
0: يعني هو قاعد في شقه والدته وانت قاعده في شقتكو؟ ليه؟ علشان ما يخسرش شقه والدته يعني؟ طب ما تروحي تعيشي معاه في شقه والدته وتاجروا شقتكو، او اي حاجه تدخل فلوس.
1: انا جربت اعمل كده، بس هو اساسا الشقه عليها مشاكل، يعني هو الراجل برضه رافع عليه قضيه طرد، ان هو عايز يطرده، لان هو مش باسمه، هو كانت باسم والده، ووالده توفى، والدته كانت قاعده فيها ووالدته توفت، هو الراجل قانونا هياخدها منه. بس هو كان عايز ان هو مجرد ان هو يقعد فيها اثبات ان هو يعني عشان الراجل ما ياخدهاش، انما الراجل اساسا رفع عليه قضيه طرد.
0: طيب
1: بس
0: بصي،
1: هو حر مد الايد اول، يعني
0: هو بقله حيله زي ما بيقولوا كده.
1: وبقيت يعني شهر ونص قاعده في بيت والدتي. هو انا مثلا لو طلبت المفتاح او ان انا اطلع شقتي او يعني مش هيمنعني، بس انا رجعت على اساس، يعني مش على اساس.
0: طب ما هو النهارده عنده ايه اتغير؟ ولا حاجه.
1: ان هو اشتغل شغلانه، يعني
0: اشتغل شغلانه ثانيه؟ يعني بدات الدنيا تتحسن شويه.
1: واحنا بنتواصل مع بعض في الحاجات اللي تخص مثلا العيال، يعني علاقتنا مش اللي هي.
0: وهو قال لك انا اشتغلت شغلانه ثانيه خلاص.
1: هو انا عرفت عن طريق اخته، يعني احنا يعني متكلمين.
0: ومتاكده من المعلومه. طيب انتوا دلوقتي بتتواصلوا علشان خاطر العيال، مفيش اي كلام تاني؟ ارجعي بقى وبيتك وما تسيبيش البيت.
1: لا.
0: هو ما بيتكلمش؟
1: لا، ولا حتى تتأسف مثلا على عمله او
0: طيب ما بيبعتش مصاريف ولاده؟
1: لا بيبعت مصاريف. بيبعت مصاريف. ولو احتجت مثلا حاجه من الشقه تاخد المفاتيح بطلع اخدها ولو عايزه ان انا ارجع الشقه واخد العيال واروح شقتي هعمل كده. بس هبقى حاسه ان انا سهلت له الدنيا يعني. او ان هو ما عملش حاجه علشان خاطر يعني ما جاش منه. يعني
0: طبعا عليا
1: نفسي في
0: الحتة. بصي، ما هو لازم هو اللي يرجع يقول لك حقك عليا وانا اسف ويرجع بيتك وهو خلافه.
1: انا حاسه ان هو ايه يعني بيزهقني او سايبني ان انا اجيب اخري.
0: اجيبي اخرك فترجعي ولا تجيبي اخرك فتتطلقي؟
1: لا لا فارجع. فارجع من نفسي عشان هو ما يكلمش خاطره او يتنازل او يصالح او.
0: طب لو رجعتي بيتك انت وقعدتي في بيتك وهو قاعد في شقه والدته، ايه المشكله؟
1: ما هو اكيد مثلا هيطلع يراضيني.
0: خلاص يبقى انت مالكيش فيه وانت مش جايه تصالحيه، انت راجعه بيتك عشان ولادك يبقوا قاعدين براحتهم وعندهم مذاكره وفي بيت ماما مش مستريحه والولاد مش مستريحين، فانا عشان كده جبتهم وقعدت في البيت. لما يطلع يراضيك يبقى الكلام ايه؟
1: يعني هو عاوزه، هبقى حاسه ان انا نفذت له اللي هو عاوزه.
0: انت راجعه عشان خاطر ولادك، انت ما تصالحتيش. انما هو لما يلاقيك رجعتي هيجي بقى يطيب خاطرك. وانت تتقمصي بقى، لا ما تكلمنيش، لا انا مش قادر انسى انك مديت ايدك عليا، لا لا لا، لحد ما الامور تتظبط. ناخد الامور بسنس شويه، ساعات بيبقى عندنا في حياتنا الدنيا متطربقه ملهاش حلول غير ان احنا، مش هقول نقدم تنازلات يا ستي، نعمل توازنات. علشان نقرب بس وجهات النظر، وإلا هترسى الموضوع على طلاق وانتي لا بتشتغلي وفي رقبتك عيال ومصاريف وقعد عند والدتك وهي شايلاكو. فساعات يعني بيبقى في ضرورات كده بتزنقنا ما بنقدرش نتصرف غير ان احنا مضطرين نقدم تنازلات، ولكن يعني بعقل وبحكمة علشان نعرف في النهاية ناخد اللي احنا عايزينه.

0: أحبك حبا جعلني أؤمن أن بعض البشر لا يمرون في حياتنا بل يصبحون حياتنا. مستمعين، لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. مساء الفل يا أسامة، كل سنة ومصر وأهلها طيبين. الحاجة أم تامر سمك بتقول لك كل سنة وأنت طيب، وبتعيد على مس مروة علام وشهد علام ونور سمك ومرام ومريم سمك، وبتقول لهم كل سنة وانتم طيبين. تامر سمك. حاضر. مساء الخير يا استاذ اسامه، بعت لحضرتك من كذا حلقه ومش بتشوف رسالتي. انا مرتبطه بشخص كان صاحب اخويا وهو مطلق. المهم اخويا عرف وحصل مشاكل ورفضه، وانا ما بعدتش عنه وكنت مستنيه نكون لبعض، وحصل حاجه تانية ومامته شافتنا مع بعض في شقته قبل كده، وهي تعرف اخويا وسالت الشخص ده اذا انا اخت صاحبه ولا لا. هو قال لا. انا كذا مره قلت لحبيبي يعرف مامته انه عاوز يخطب، وهو قال لي الوقت المناسب هيكلمها. الموضوع ده عدى عليه 8 شهور، وعاوز اعرف راي حضرتك، هو ممكن هو كده ممكن يكلم مامته فعلا ويجي يتقدم لي ولا بيكذب عليا؟ بتقول انا بعت الرساله اكتر من مره، معقوله ماليش نصيب تقراها؟ لا يا ستي، اديني قريت الرساله. عايز اقول لك معلومه، القصه دي اللي بيفهموها الرجاله اكتر. لما واحد بيكتشف ان اخته، ان صاحبه اللي بيخش بيته ومقرب منه بص لاخته واخته تجاوبت معاه وحصلت علاقه، دي بتبقى ازمه كبيره. ليه؟ يعني لو كان مش صاحب اخوكي اساسا وقلت له في واحد زميلي وانا بحبه وخلافه عايز يتقدم لي، كان قال لك اتفضل اتقدم. انما صاحبي وما جاش صارحني وما قاليش ولف من ورا ظهري وعرف اختي، لا، دي بتبقى ازمه كبيره جدا. عشان كده اخوكي اتخانق معاه ورفضه، واعتقد هيفضل رفضه برضه. اما بقى انه بقاله 8 شهور منيمك ويقول لك هقول لامي ويكذب على امه ويقول لها لا، طب بما انه كذب على امه وقال لها ان دي مش اخت صاحبي، معناها انه اول حاجة خايف من امه، تاني حاجة الكدبة دي مش هيعرف يصلحها خلاص، لان امه لو شافتك تاني وقال لها تعالي تقدم لاخت صاحبي هتقول له مش دي اللي انا قفشتك معاها في الشقة، يبقى يعني هيصلحها ازاي؟ فهو كل الحدوتة وعمال ينايم فيكي مش اكتر. تالت حاجة، ايه اللي بيوديكي شقته؟ ايه اللي بيوديكي شقته؟ ما هو انت كده حطيتي نفسك في موقف من اسوأ ما يمكن. لو حصل مشداه بينك وبينه سبتيه ورحتي لامه وابنك ومش عارف ايه وبتاع، وعرفوا اهلك انك كنت بتروحي له شقته، وضعك هيبقى عامل ازاي؟ طب يا ستي افرضي حصل حمل سفاح، يعني زي ما بيقولوا، كسبتي انت ايه؟ طيب انت عرفتيه ورحتي معاه شقته، هل متخيله بعد كده ان هو ممكن يتجوزك؟ لا، هيقول لما اجي اتجوز فلانه بنت عمه بنت خالي اللي مش عارف ايه وبتاع، انا عارفه عارف اصلها وفصلها. احنا ليه بنفرط؟ واحنا برضو لازم تكون يعني نكون عاقلين كده شويه واحنا بنفكر يعني. طيب ممكن تقرا مشكلتي، انا عارفه انها طويله شويه بس رايك هيفرق معايا جدا وهعمل بيه. أنا مرتبط ببنت كانت أصلا مرتبطة بحد صاحبي، المهم إن هما سابوا بعض وبدأت تكلمني كتير لحد ما ارتبطنا. هي كانت بعيدة عن ربنا والحمد لله قدرت أقربها معايا لربنا. المهم إني عرفت إن حصل تجاوزات بينها وبين صاحبي وهما مرتبطين، وتجاوزات مش عادية ومش سهل حد يعديها، بس هي سليمة عادي. بس مش قادر أعرف التجاوزات بدايتها كانت من مين، لأنها قالت لي إن صاحبي هو اللي شدها وعمل معاها كده، بس أوقات مش بصدق. المهم إننا اتفقنا إن احنا هنصلي إن ربنا يساعدنا وأتجاوز الموضوع ده علشان نكمل، لأني كل لما بشوف صاحبي بشوف اللي عمله فيها وبتضايق، مع العلم اني قطعت علاقتي بصاحبي، وده مش علشان خاطرها لكن علشان انسان مش كويس. ولما بحسسها ان ممكن اسيبها لو معرفتش اتخطى الماضي بتاعها بتفضل تعيط وتقولي بحبك، لو سبتني هنهار، وانك كده كل دنيتي، اديني رأيك يا أسامة في كل الحوار لاني بحترمك جدا وبقتنع بوجهة نظرك وبالنسبة كبيرة جدا هعمل بيه، وهل هقدر اتجاوز حوارها القديم؟ اعرف منين ان الارتباط ده ربنا عاوزه يكمل او ما يكملش لاني مش عارف اخد قرار فادي. بص يا سيدي، مبدئيا اللي بيحب انسانة انت المشكلة انك عرفتها وهي مصاحبة صاحبك، يعني مش عرفتها واكتشفت بعد ما عرفتها او هي قالت لك بعد ما عرفتها ان هي كان ليها علاقات قبل كده. الاسوأ انها كانت مصاحبة صاحبك، وصاحبك ده الاسوأ انك هتشوفه كتير ايا كان بقى، في مكان، في سفر، وبعدين انت مش هتقعد تهرب من صاحبك، مش هتروح تعزل مثلا عشان صاحبك ساكن قريب منك، واخد بالك؟ في اماكن معينه بتروحها وعارف ان صاحبك ده هيروحها، فمش معقول مش هتروحها وهتدور على الحته التانيه تروحها، ما انت مش عامل عامله وهربان بيها، انت فاهم قصدي؟ فانت يتواجه يتنهي، انما تعيش تهرب لانك مش قادر تتحمل الموقف ده يبقى مش تعرف تعيش. الحل الوحيد انك تواجه. اوكي، غلطت، عملت تجاوزات والحمد لله سليمة، وقالت لك صاحبك هو اللي شدني وعمل معايا كده وخلافه، ممكن يكون بنسبة كبيرة كلامها صح، محدش يعرف، وانت مش هتعرف لانك مش هتقعد تحارب وتقرر وتحارب وتحاور وتلف وتدور عشان تعرف، لا انت خلاص هي قالت لك المعلومة وخلصنا، قفلنا الكلام. فانت دلوقتي يعني تعال نقول ان ناس كتير قوي بتغلطوا وما بيتعرفش ان هم غلطوا، اوكي، انما هي امينه معاك وقالت لك او صاحبك قال لك او انت عرفت ايا كان، بس انت عرفت خلاص، فانت قدام امر واقع، يا تاخد كل اللي فات ده ترميه ورا ظهرك وتبتدي تعيش حياتك طبيعي معاها وخلاص، حتى لو صاحبك ده ظهر قدامكم في يوم من الايام ما ياثرش فيك لو عندك المقدرة انك تقدر تعمل كده، لو مش هتقدر تعمل كده ما تكملش، انا بقولها لك. انما هتعمل كده وتقعد كل شوية تشوف صاحبك ده تقوم منكد عليها، تكونوا في حتة وقابلتوا صاحبك ده معدي فتقوم قافل وشك ومبوظ حياتك ومبوظ حياتها، يبقى مش عيشة. اللي بيقدر يعمل كده بيبقى بيفكر بكذا طريقة، ان اول حاجة ربنا بيسامح، وان هي ممكن تكون غلطت زي اي بنت ممكن تكون غلطت، وان انا يعني ما كنتش معاها فخانتني، لا هي دي كانت حياتها، كافرض كانت مخطوبه مثلا وخطيبها عمل معاها كده، بيفكروا بالطريقه دي وبيبتدوا يعدوا وبيرمي ورا ظهره. وفي نفس الوقت كمان ما بينفعش تفتح الحوار ده معاها تاني خالص، كل مره هتفتح الحوار ده انت بتفكرها باللي حصل، فالمفروض انت عشان هي يعني ما يبقاش في مجال ان احنا نفتكر اللي حصل، واخد بالك ازاي؟ الكلام ده خلاص طالما قررنا نقفله نبقى قفلناه. خش بقى في النقطة اللي اصعب، هل هتثق فيها؟ ما انت طالما بتفكر بالطريقة دي انت ممكن يا فادي ما تعرفش تثق فيها تاني، وهتفضل مروش، اللي عارف تشوف شغلك ولا عارف تشوف حياتك ولا قادر تخرج ولا خايف لكون بتكلم حد، هل هتقدر تحط الثقة دي جواك؟ هل البنت فعلا تستحق الثقة؟ لان في ناس كتيرة جدا اخطأت، لكن هم من جواهم ناس كويسة، ناس معدنها طيب، انسانة امينة، غلطت، ما كلنا بنغلط، انما في ناس تحس ان عندهم كده لوعة شوية، دي هتشيبك لو كانت كده. فقرار في النهاية قرارك، لو تقدر تعمل الحاجات دي كمل، لو مش هتقدر ما انصحكش انك تكمل عشان هتعيش حياة نكد ما بعده نكد يا صديقي. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: ازيك يا سامة؟
0: الحمد لله تمام.
1: أنا عايزة أقول قبل أي حاجة، يعني النهاردة بجد يوم مميز جدا بالنسبة لي، يكفي يعني أنا بقالي سنين عايزة أوصل لك، مش عارفة.
0: ربنا يخليك، أنا سعيد إنك معايا على الهواء، أتمنى يا رب إن أقدر أفيدك ولو بحاجة بسيطة.
1: طيب هو أنا مش حابة أقول اسمه، ومشكلتي مش بخصوص علاقة حب، أنا بكلمك عشان أخد رأيك فيه، هو بخصوص علاقة أسرية، يعني مشاكل مع والدتي، مع أمي.
0: مع أولادك؟
1: أمي
0: أمك؟ آه طيب احكي لي.
1: هي قصة كبيرة، ممكن أكون مرتبكة في الكلام، مش عارفة أرتب، بس يعني معلش أنا بالنسبة للموضوع أصلا يعني أنا مش متخيلة أصلا أنا عرفت أكلمك. ف
0: لا خالص، احنا عم ندردش مع بعض وما تقلقيش خالص، الحياة لطيفة.
1: طيب أنا عندي 32 سنة، مشكلتي مع أمي إن هي ست نرجسية لدرجات عالية جدا، حاجة يعني حاجة عالية جدا. دخلت كليتي من زمان، دخلت كليتي، ثواني معلش أنا أسفة. إيه؟ حاضر. مشكلتي مع أمي إن هي من زمان دخلت الكلية، أنا مش عايزاها الكلام ده من أكتر من 16 سنة. لا أسفة، أنا لا مش أكتر من 16 سنة، من وقت الكلية، دخلت من 2012 دخلت الكلية، أنا مش عايزاها. كان بالعافية ودخلت والحمد لله يعني عديت. مشكلتي دلوقتي ان انا 32 سنة، هي مش عايزة تجوزني.
0: ليه مش عايزة تجوزك؟
1: مش راضية اتجوزها، كل ما يجي عريس تضربني، تسيب لي بيت وتمشي، انا مش هستقبل عرسان في بيتي.
0: ليه ليه ايه الفكرة؟
1: مشاكل.
0: مشاكل مع العريس ولا مشاكل معاكي ولا مشاكل مع والدك ولا مشاكل مع مين؟
1: لا مشاكل معايا، انا مش عايزة اتجوزه. طب ليه بتعملي؟ طب نروح نشوف الشقه. لا انا مش هروح معاكم. فحصل انه في مرات كان جاي يعني حد، وهي سابت البيت ومشيت، كنا خلاص ادينا ميعاد، فاضطرينا ان احنا نستقبل الناس. بعد ما هي مشيت كان باقي ايامنا سواد، وقالت خلاص انا مش هستقبل حد تاني في البيت، والبيت مش هيتفتح لاي عرس تاني. ومن قبلها يعني من قبلها كنا مثلا نروح نشوف شقه.
0: يعني حصلت مشكله بينها وبين العريس؟
1: لا
0: وقفشت،
1: ما استنتش اصلا، هي ما قعدتش اصلا تستقبله، هي عملت مشكله معايا انا. هي بتفتكر المشكلة كل ما يكون في عريس جاي.
0: طب والدك فين؟
1: والدي موجود، بس راجل كبير في السن، مريض جلطة على المخ. لما بيتكلم بتقول له اطلع بره، تحط شورت هدومه على الباب وتقول له مش اطلع بره. فما بيعرفش يفتح بقه، ما بيقدرش يتكلم.
0: يعني نقدر نقول هي مش نرجسية، مسيطرة.
1: لا هي نرجسية، لأنه الموضوع مش مجرد سيطرة، لأنه الموضوع مجرد سيطرة. طب أنا باخد قبل ما أعمل أي حاجة بكلمها وباخد رأيها واللي أنت عايزاه وحاضر ونعم.
0: لا أصل النرجسي ده إنسان بيحب نفسه.
1: ما هو أنا لسه جاية لك في كلام. هي دايما عايزاني تحت سيطرتها، دايما عايزاني يعني حتى ان انا طب اشتغل. لا ما تشتغليش لما تتجوزي الاول، وطبعا جواز هي مش بتجوز. طب كجهاز يعني قعدنا انا واخواتي نتكلم معاها، وجهاز انا مش هجهز.
0: امال هتجوزك ازاي؟ دراع كده؟
1: ما مش اللي يجي ياخدك، ما انا مش هجهز، معيش فلوس لحد. هي موظفه وبابايا موظف، ويعني حزيتنا حلوه. في المقابل عندي اختي الاصغر مني، فرق صعب جدا في المعامله في البيت. دايما تاخد اختي وتروح تجيب لها لبس وهدوم وحاجات.
0: يعني المعامله دي معاك انت بس مش مع اختك؟
1: انا واخويا.
0: انت واخوكي؟
1: اه.
0: اكيد في سر ورا ده.
1: السر ورا ده ان اختي الصغيره هي مش بتحب بابا. فاختي الصغيره دايما تشتم بابا وتعمله معامله وحشه. انا مش بقبل، بقول لا راجل كبير مهما كان انا ما بقبلش ده.
0: وباباكي كان عمل حاجات وحشه قوي يعني لدرجه ان هي ما تحبوش؟
1: لا لا لا خالص. بس هي بتقول ان هي واخده غصب من والدتها. بتقول، لكن انا اشك في ده، لانه
0: بتقول ايه؟
1: ان هي واخده غصب من والدتها.
0: اه
1: مامتها. بس انا اشك في ده لان ماما شخص محد يعني حتى اهلها ما بيعرفوش يخشوا عليها كلمه. اتدخل في الحوار ابائك هنا كتير. يقعدوا معاها، طب سيبيها تقعد في بيت كنيسه او بيت طلبه. لا احنا صعيده. طب تقعد عند اختها. لا انا اختي عايشه لوحدها مش معها جوزها. تقول لا ما تقعدش مع اختها لما امها تموت. طب سيبيها تشتغل. لا ما تشتغلش. هي بيبقى عندها مشكله ان انا لو في ايدي فلوس في المقابل هي ما بتصرفش عليا جنيه. لو انا جبت حاجه جديده بتبقى خراب في البيت. دايما بتعمل اختي كل حاجه، بتاخدها بتسافر بيها، بيخرجوا وبيتفسحوا وبتطلع تشتري وتطلع وتجيب لبس وكل حاجه. اختي دي اصغر مني 10 سنين.
0: انت قلتي عندك كام سنه؟
1: 32.
0: طيب انت مش قادره تقفي لنفسك؟
1: نفسي بس مش عارفه اعمل ايه.
0: مش عارفه ايه؟ هتقول لك ما تشتغليش؟ لا هشتغل.
1: اسمع بتقفل عليه البيت، قفل عليه البيت
0: يعني ايه؟ قفل عليه الباب اروح اقعد عند اختي؟
1: ما فيش الكلام ده.
0: لا في الكلام ده، قولي لها مش هشتغل هتسيبيني، يبقى انا بقى ايه في ايه؟ قولي لها كده يا ماما في ايه، انا عايز افهم انت بتعملي معايا كده ليه؟ هتقول لك انت ومش انا هشتغل وهعيش حياتي، انا مش هفضل عايشه في الذل ده. هتقول لك لا لو هتشتغلي اخرجي من البيت. طيب هخرج من البيت، روحي لاختك.
1: لا ما بتقوليش اخرجي، مش بترضى تخليني، هي بتقفل عليا البيت انا وانا طالعه من البيت يا اسامه. يعني انا حتى لو رايحه بيت اختي بتفتشني وانا طالعه اكون اخده معايا بجامه.
0: يعني ايه بتفتشك؟
1: بتفتش شنطتي وبتفتش لو ما
0: طب اخوكي معايا. اكبر منك ولا اصغر منك؟
1: اصغر مني يعني شغال شغل بعيد عن البيت فطول الوقت بعيد، مش معانا.
0: مش قادر يتكلم معاها يقول لها ماما اللي بتعمليه ده غلط؟
1: اتكلم بتضربه وبتضربني.
0: تضربه؟ عنده كام سنه اللي بيتضرب ده؟
1: 30.
0: وبتضربه ازاي؟
1: تضربه بالقلم وبتضربه بايد المقشر، تضربنا.
0: ايه ده؟ طب عمامك فين؟ خلانك فين؟
1: انا بقى كان اتدخل وعمام وخلان، انا بقى كان لما اتدخلوا منعوها من التناول، يعني منعوها حتى من المعتقدات الكنسية نفسها، منعوها من التناول يا اسامه انت فاهمني؟ واحده اشتكت لأباء ثانيه واخذوا تناولت عافيه. وقالت ان الاب ده مش من حقه ان يمنعني من التناول واخد حل من
0: اب تاني. بص يا بنت الناس،
1: فانا
0: في ظروف كده معلش بكل احترام وتقدير ايا كانت، بما انك عايشه كويس وعايشه بترضي ربنا وما بتعمليش حاجه غلط، في ظروف كده بتخلي الانسان لازم يقف لنفسه، لازم ياخد حقه بنفسه، لازم ما يحسش اللي قدامه ان هو ضعيف ومستكين وخايف ومرعوب. لا انا مش خايفه ومش مرعوبه، وانا ليا حياه ومن حقي اعيشها. عايزه يا امي تقبليني زي ما انا كده اهلا وسهلا، مش عايزه تقبليني انت حره. هتقفلي عليا الباب اول فرصه هطلع من البيت ده مش هتشوفيني تاني، هاخد بعضي واروح اقعد.
1: هروح فين؟
0: اقعدي عند اختك.
1: اختي نفسها ما تقدرش تقعدني عندها عشان ماما بتجيلها عند البيت وتعمل مشاكل. يعني اختي عايزاني بس برضا امي مش غصب عنها، لانها بتروح عند البيت عند اختي وبتعمل مشاكل وزعيق وصوت، ده غير انها يعني
0: ليه هي ليه مفتريه كده؟
1: لا ده في مرحله اصعب. وقفت ابويا زمان في محكمه ورفعت عليها نفقه لانه كان ساب بيته ومشي بسبب تصرفاتها هي، ما بتعتمدش فيش حاجه اسمها في بيت راجل، يعني ممكن تخرج وترجع براحتها ما حدش يقول لها حاجه. انا اروح الكنيسه اروح اجتماعي، ماما انا 30 سنه ومش مرتبطه وكل دي حد انت بتمشيه، انا عايز اروح الكنيسه. لا ما تروحي الكنيسه ليه؟ طب انا صحابك مش بيحبوكي، الناس كلها بتكرهك وانت مش محبوبه ومحدش طايقك.
0: ما فيش الكلام ده يا بنت الناس، ما فيش الكلام ده.
1: حتى ده لما يعني هي بتعرفه ومسكين ده، هي بتكلم معاها روحي في اي حته، روحي الناحيه مش عارفه اللي فين، حضرتك عارف الكلام ده. كلمت معاها كتير مفيش ليفل، غير بقى انه يعني انا بس مش عايزه اطول عليك، بس يعني عملت كتير. انا كهنه قرايب، هي اصلا انا لو سبت البيت ورحت عند اي حد من قرايبي بتروح عند قرايبي بسويته بهدله، بتعمل لهم محاضر وبتبقى بهدله.
0: محاضر ليه يا بنت الناس؟ انت عندك 30 سنه، انت عاقل رشيد، من حقك تتصرفي في حياتك بحريه، ما انتيش قاصر. فما انت مش مخطوفه اوكي، وما انتيش قاصر، والقانون مش هيقدر يرجعك بالعافيه لانك انت مش صغيره. الكلام ده يحصل لو انت عيله صغيره ويعني هتقول لا.
1: حاضر بينهم اخدني
0: امال
1: ضرب، بتروح لهم عند البيت تعمل مشاكل وصويت وتقعد تزعق، بتقول عليهم في البلد انه هم اخدني. يعني انا اب كاهن قال لي انا هقعدك في بيت تبع الكنيسه، راحت بهدلته قلت له انا هروح اقول عليك ان انت بتاخد الدراسة من بيوتها.
0: ده ايه ده؟
1: فرجع شال ايده من الموضوع.
0: طبعا هيتبهدل.
1: هيتبهدل، وفعلا بالفعل راحت قالت عليه ان هو هياخد بياخد البنات من البيوت وان هو اللي مقويني وان هو شال ايده من الموضوع عندي، مش هقدر اساعد. حاولت في كل حاجه، كل مراحل طبعا خصوصي في البيت مفيش. نفسي اختي الصغيره تاخده وتلبسه حتى لو كان جديد. انا لما يعني
0: طيب مفيش حد تقدم لك وهي قبلت خالص انها تقابله؟
1: واحد وفي الاخر الواحد ده خذلني، يعني هو كان قصه حب اصلا وانا فعلا كنت عايزاه وهي كانت موافقه عليه. كل الناس بتقول مش هروح اشوف شقاهم، ده قالت انا ممكن اروح اشوف شقته، ورحت فعلا شفت شقته. جه قبل الخطوبه، وقبل الخطوبه بكام يوم وسابني.
0: سابك ليه؟
1: لوحده. طب في ايه؟ انا تعبان نفسيا. طب
0: ولا تعبان نفسيا ولا مش عايز يخش في مواترات مع امك؟
1: ما اعرفش، بس هو يعني خلع من الموضوع لانه تعبان نفسيا وانه مش متظبط وانه هو مش حاسس انه كل ما يخش على خطوه الخطوبه بيرجع 100 خطوه، ودخلنا بقى في قصه انه انا عم عامل لي عمل وحاجات كده. المهم انه خلع.
0: طيب ما انت مش بتروحي الكنيسه؟
1: بروح.
0: طيب
1: بروح بالعافيه يعني، بروح لو يعني مش تخليني اطلع، مش بطلع من البيت، فانا بروح بالعافيه لو عرفت اطلع، ولما بروح بتبقى هي معايا وهي مش بتشك فيا، لان انا عمري كله 32 سنه ما جبتلهاش مشكله واحده من بره، وكل مشكله من بره مفيش حد قال لها بنتك خلقها اطلعها.
0: انا بصي ثانيه، انا مستعجب يعني، طالما بتعامل اختك كويس ليه بتعاملكوا كده انت واخوكي؟ طب اختك الكبيره اللي متجوزه دي؟
1: اختي الكبيره اتجوزت غصب عنها، سابت البيت ومشيت، برضه كانت بتعمل معاها كده وضرب ومشاكل جامده، سابت البيت ومشيت.
0: طب ما عرفت اهي، ما عرفت.
1: ايوه يا اسامه، بس عشان كانت اختي تعرف واحد اصلا فمشيت معاه. انا ما ليش في يعني، انا مش بعرف، انا يعني ما اعرفش، انا واحد مرتبطه بيه فياخدني ويهرب، هو اخدها وهرب وقعدوا بعيد وكانت قاصر
0: كمان، كانت قاصر
1: يعني، كانت كانت 18 سنه، كانت 21، كانت طالعه بتوع، بس ما كانتش وصلت 21 سنه. واختي النهارده عندها يعني عيل صليب كبير. انا مشكلتي دلوقتي ان انا حتى لو انا عايزه امشي يعني، انا غير هنا في البيت، غير ان
0: طيب اتكلمي مع والدك وقولي له بابا انا عايزه امشي، وديني عند حد من عمامي.
1: ما يقدرش،
0: ما هو ما يقدرش، بس يقدر يكلم حد قوي كده من عمامك يقول له خدها ويبقى انت مسؤول عنها، ما حدش يجي جنبها، لان امك دي لازم تتهد.
1: هو ما يقدرش، لان هي هتمسك فيه هو يعني. انا قبل كده اخويا كان سايب البيت
0: يا ستي، هو مش هيعرف ان هو اللي وداكي عند عمامك، انت اللي مشيتي، بس يبقى في حد معزز الخطوه دي معاكي، وروحي اقعدي عند حد من عمامك لحد ما ربنا يكرمك ويبقى في حد ابن حلال واتجوزي، لان الحياه بالشكل كده مش هتنفع. ما هو مفيش يا بنت الناس، دي ست مش نرجسيه، دي ست مفتريه. فالحل الوحيد بما انك مش بتعملي حاجه غلط، انك تشوفي حل انك تخرجي من الدوامه دي وتقعدي عند عمك، عند خالك، عند اختك، عند اي حد ويكون قادر يصدها ويقف في وشها يعني. حتى لو راحت لاختك، اختك تبقى قادره تقول لها لا سيبيها. خلاص بقى، يبقى طالما هي متسدده زي الدومنه كده مقفوله، يبقى ما فيش حل قدامك غير انك تدعي ربنا ان ربنا يهديها وربنا يعقلها وربنا يحنن قلبها وتهدى. لان انا مش عارف يعني ازاي تبقى ايه ده؟ ايه الجحود ده؟ ايه الافتراء ده؟ ايه البلطجه دي؟ يعني انا ام ازاي؟ ده الاب والام دول بيتمنوا يشوفوا عيالهم احسن ناس وفي احسن حال وفي منتهى السعاده. ايه ده؟ إيه يعني؟ انا بجد مشمئز جدا من اللي انا بسمعه ده. لا، يا تعرفي تاخدي حقك بدراعك بقى، يا هتندمي طول عمرك. انا بقولها لك، لازم تشوفي حل باي شكل من الاشكال، تطلعي من تحت السيطره دي وتحسي انك بتاخدي نفسك وقادره تشوفي الدنيا حواليكي شكلها عامل ازاي. بكل الحب اتكلمنا عن الحب، وكانت حلقة مفتوحة من القلب للقلب. بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معايا على مدار الساعتين، وعلى امل نتقابل تاني وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم على الهواء اسامة منير وابو سفيان على 106.10 نجوم FM في انا والنجوم.

0: وهواك مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
1: يا حبيبتي. ذاكري

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في. تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزة.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.